اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقتل

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. شركة طيران الملكية تؤكد أن هناك تنسيقا مستمرا مع الجهات المعنية لمتابعة المستجدات وضمان سلامة المسافرين واستمرار حركة الطيران. أعلام إيراني يقول إن الضربات الأمريكية تسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل. البيرو تقطع علاقاتها مع إيران وتتهمها بتصعيد الحرب في الشرق الأوسط. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن الضربات استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني ومنشآت وأصولا بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع عسكرية. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن أكثر من 50,000 من أفراد القوات المسلحة الأمريكية يعملون حاليا في أنحاء الشرق الأوسط. 17 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز الاثنين الماضي. ترامب يقول إن واشنطن تمتلك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار،
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا وبيقول أنزل الناس منازلهم، يعني بدك تعامل كل واحد بحسب ظرفه ومكانته، لكن بدك تنتبه لشيء مهم جدا، إنه في مستوى من التعامل لازم ما أنزل عنه من الاهتمام والاحترام والتقدير للآخرين، بغض النظر الآن عن مكانته أو عن إيش هو، عشان ما نوصل لدرجة نصير نقيس الناس بس بشكلها الخارجي أو بمكانتها أو بعيلتها أو حتى باللبس اللي لابسه، لأنه الجوهر هو الأساس الاحترام والإنسانية، في مستوى لازم ما ننزل عنه. سيدنا جليبيب رضي الله عنه صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الصحابي الجليل ما كان من كبار القوم، ما عنده مال يشكل ثروة، ما عنده عيلة معروفة، ما عنده قبيلة كبيرة، ولا حتى بشكله رضي الله عنه بمظهر الخارجي ما كان يمتلك مقومات الوسامة اللي بتخلي الناس تلتفت إليه وتهتم فيه. كان إنسان بسيط جدا، فقير، ملابسه بسيطة، مكانته في المجتمع تقريبا على الهامش، يعني لو مر من مجلس وجلس فيه ما حدا بينتبه إنه والله إجا جليبيب وسعوا له قدموا كذا، لو غاب عن مجلس ما حدا بيسأل عنه، والله فقدنا فلان اليوم. هذا من الـ الـ الـ الـ يعني الشعور اللي بيخلي الإنسان يحس حاله إنه ما إله وزن ولا قيمة بعيون الناس، هذا شعور مؤلم. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا إنه يا جماعة الخير في أساس من الاحترام والتقدير للآخرين، مهما كانوا بأي ظرف كانوا لازم ما نتنازل عنه، عشان ما يحس إنه شخص على الهامش فتجرحه وتحسسه إنه يعني مجرد رقم في المجتمع، لأنه ميزان رب العالمين، ميزان النبي عليه الصلاة والسلام بيختلف. النبي عليه الصلاة والسلام، وهاي رسالة لكل مدير، لكل قائد، لكل مسؤول، لكل غني، كان عينه صلى الله عليه وسلم على الكل، بينتبه للفقير زي ما بينتبه للغني، وكان بيعرف سيدنا محمد جليبيب، وكان النبي بيحبه، وكان النبي يسأل عنه. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام شاف سيدنا جليبيب فناداه، قال له يا جليبيب تعال، أجلس النبي مكانه صلى الله عليه وسلم. هيك بده يتعامل اللي هو بالظاهر، احنا بالباطن الله أعلم مين المقدم عند الله، لكن احنا بنحكي بالظاهر، اللي في مستوى أعلى يحاول ينزل للي في الظاهر هو مستوى دون. النبي نادى جليبيب قال له يا جليبيب ألا تتزوج؟ ما بدك تتزوج وتفتح بيت وتأسس عيلة؟ شو رأيك؟ جليبيب بيعرف واقعه تماما اللي عاشه واكتسبه من المجتمع، فرد بشكل مكسور الخاطر ببساطة، بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله من يزوجني؟ أنا مين يزوجني؟ يعني مين رح يرضى يزوج بنته لواحد مثلي، لا مال ولا جاه ولا شكل، مين بدي يقبلني يا رسول الله؟ أنا بهالظروف هاي مين ملتفت إلي؟ أنا إن غبت عن مجلس ما حدا يفقدني، إن حضرت ما حدا بهش في وجهي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما اكتفى إنه يواسيه أو ينصحه، لا، النبي قال له لا، موضوعك عندي. هذا القائد، هذا النبي اللي هو الأسوة الحسنة، اللي بيعلمنا كيف نحترم الناس مهما كانوا في المجتمع، في مستوى إياك إنك تتخلى عنه. اليوم لو واحد دخل على مكتب وكان مسؤول أو في شكله الخارجي مبين إنه إله مظهر، بتلاقي صاحب المكتب أو صاحب الوظيفة هش في وجهه، وتفضل وشو تشرب سيدي وكذا، لكن إذا دخل عليه واحد آخر ثيابه عادية ومش مبين عليه إنه من علية القوم، بتلاقيه يمكن إذا كان بكتب بشيء ما يلتفت إله، ما يطلع عليه، بس إذا عرف إنه شخص مهم حقك علي، والله ما انتبهت، والله ما بعرف إنك فلان الفلاني. ففي مستوى يا جماعة الخير من الاهتمام، من الإحسان في التعامل لازم ما ننزل عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له عندي، أنا بزوجك. وراح النبي عليه الصلاة والسلام لبيت معروف من بيوت الأنصار إله وزنه بالمجتمع، ودق الباب واستقبل صاحب البيت بفرحة كبيرة، إيه النبي جاي يزورنا، يعني شو بدك أحسن من هيك؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إني أخطب ابنتكم. الأب لما سمع هاي الجملة يعني مش طار من الفرح، بجوز فعليا طار عن الأرض، قال له نعم ونعمة،
إنك يا رسول الله تخطبنا، إحنا موافقين، وهو النبي لساته على الباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يدخل قال له لست أخطبها لنفسي. فالأب وقف وتغيرت ملامح وجهه، بده يعرف الآن مين. قال لمن يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجليبيب. الآن الأب في صدمة، سكت وتفاجأ وانصدم من الاسم. قال يا رسول الله اتفضل، وإذا أذنت لي أستشير أمها، يعني بدي أشوف شو الوضع. فالأب راح لزوجته وحكى لها القصة، والأم انصدمت. شو بتقول لجليبيب؟ لا لعمر الله لا نزوجه، احنا عمر الله يعني ما بنزوجه، يعني لعمر الله يعني حلفان، لا نزوجه جليبيب لبنتنا، احنا بنتنا بنت فلان. ألم يجد رسول الله إلا جليبيب؟ يعني الأم صارت تشعر بحرج. لكن من وراء الجدار في بنت كانت مؤمنة ومربية، بتحب الله وبتحب الرسول، وبتقيس الناس بميزان النبي صلى الله عليه وسلم. بتقول من خطبني إليكم؟ بيقولها الرسول بيخطبك لجليبيب. البنت شو بتقول؟ كلمة بتعكس مستواها العالي. بتقول أتردون على رسول الله أمره؟ ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني. شوف كيف الثقة بالنبي عليه الصلاة والسلام، شوف اليقين. لما يكون القلب والفكر مليان ثقة باختيار المولى سبحانه وتعالى، باختيار النبي صلى الله عليه وسلم. فلما شافوا البنت موافقة ومصرة، خرج الأب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله احنا موافقين. وتزوج جليبيب من أجمل نساء المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم بالبركة، قال اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. كتبوا الكتاب وتوجهوا إلى البيت. نادى منادي الجهاد وما طولت فرحة جليبيب بالزواج. صارت غزوة وجليبيب يستأذن زوجته قبل أن يدخل عليها إنه يدافع عن دين الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنتهي المعركة بانتصار المسلمين. لكن بعد المعركة النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد الناس، والناس بالعادة بتتفقد مباشرة كبار القوم، القادة، الشخصيات. النبي عليه الصلاة والسلام كان بتفقد جيشه واحد واحد، بيسأل الصحابة هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم يا رسول الله نفقد فلانا وفلانا. برجع بيسألهم هل تفقدون من أحد؟ قالوا يا رسول الله نفقد فلانا وفلانا. حتى ظل يسألهم لما قالوا لا يا رسول الله. فالنبي بينتبه مين موجود معه. النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا لا يا رسول الله شو قال؟ ولكنني أفقد جليبيبا، أنا بفقد جليبيب، وينه؟ فاطلبوه. قديش مهم وعظيم المسؤول المرؤوس، الرئيس يسأل عن المرؤوس ويسأل عن اللي أدنى منه، وما ما ينسى أصغر واحد في مكانه وفي مؤسسته وفي وزارته وفي مكان عمله. تخيل مؤسسة أو مسؤول أو وزير بيعرف موظفينه كلهم، بيعرف مشاكلهم، إذا واحد غاب بيعرف، إذا كان واحد تعبان بيعرفه من شكله أنه تعبان، إذا مهموم بيسأله شو اللي همك، إيش مالك. هذا الاهتمام تعرفه لو أنه موجود عند كل مسؤول، عند كل واحد في مستوى رفيع، راح يخلي مستوى الانتماء في المؤسسة مليون عالي، بيخلي الإنسان يعطي من كل قلبه. ليش؟ لأنه بحس بقيمته في المكان اللي هو عايش فيه. فالصحابة راحوا يدوروا على سيدنا جليبيب لحد ما لقوه مستشهد محاط بسبعة من المشركين قتلهم كلهم. فنادوا النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي راح لعند سيدنا جليبيب عشان يعلمنا كيف انه في مستوى مهما كان الشخص فيه لازم من الاحترام ما تنزل عنه، بنظرة كلها حنان من النبي. شو بقول؟ قتل سبعة ثم قتلوه، جليبيب مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ونزل على الأرض والصحابة بيحفروا القبر، وسيدنا جليبيب نايم على كتف النبي عليه الصلاة والسلام، سريره كتف النبي، أعظم كتف في الوجود. ودفنوا النبي عليه الصلاة والسلام بإيده الشريفة. أنزلوا الناس منازلهم، لكن في مستوى من الإحسان في التعامل والاهتمام والتقدير. لا إنسان ككونه إنسان لازم ما ننزل عنه،
ما أحلى أنه نتمثل هذا المعنى العظيم بحياتنا اليومية. قديش بيكون المجتمع راقي مترابط لما تستقبل إنسان صاحب الدين والخلق، تحترمه وتكرمه وترفع من قدره، ما يكون ميزاننا مقتصر فقط على إنسان لابس بدلة، على إنسان عنده منصب، على إنسان ميم نقطة دال نقطة. لا، قديش مريح للقلب في التعامل إنه لما تدخل أنت دائرة حكومية أو مستشفى أو مكان عام تبتسم وتحترم الموظف، والموظف يحترم المراجع ويعطيه قيمته كإنسان مكرم بغض النظر في مستوى أساسي من الكرامة ما بتنازل عنها، لأنه الكلمة الطيبة والتعامل الراقي بيصنع فرق كبير بين الناس. كل الناس خير وبركة، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. هاي الناس المكافحة اللي بتشتغل بصمت، اللي بعيدة عن المناصب، ممكن يكون هذا الإنسان الفقير المسكين أعظم عند الله سبحانه وتعالى من شخص لابس بدلة ومسؤول. فأنت بتعظم كل الخلق لأنه قد يكون واحد فيهم عظيم عند الله، وربنا سبحانه وتعالى أخفى أولياءه في عباده. ليش؟ عشان تعامل كل الناس بكرامة. خلينا نتذكر دائما قاعدة ربانية عشان نوزن الناس فيها، وتخلينا نتعامل مع الجميع بغض النظر عن مستواه باحترام ومحبة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله أعلم مين التقي في اللي بيدخل علي واللي بيراجعني، فبتعامل مع الناس بمستوى واحد، لعل هذا اللي أنا همشته هو عند الله غالي فأحاسب على هذا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: جهز حالك للمدارس مع أمنية لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد. أمنية من بيون.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
5: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
6: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
5: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلنا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا فبارك لنا اللهم فيها يا رب العالمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطقه وفعله ولا شيء غيره، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويتبعون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم يا رب العالمين أشغلهم بوظائف يا رحمن يا رحيم. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين.

أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين اف ام على 98.3 التي يلتقيكم بها وخلالها من الآن وحتى العاشرة صباحا.

0: نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم ومتابعتكم إن شاء الله تعالى عبر رقم البرنامج على 0784631. أدعوكم دائما لمتابعة آخر الأخبار وما يهم الناس دائما على موقع الدار الإخباري.
1: كل عمرك نشطة وحركي بتحبي رقصة تبكي.
0: يمكنكم متابعتنا بالصوت والصورة عبر تحميل تطبيق راديو عين اف ام على جميع الأجهزة وأيضا عبر مواقع الوسائل التواصل الاجتماعي وأيضا عبر قناة اليوتيوب عين اف ام. أسعد الله كل هذه الصباحات مجدداً.

0: تعود ألا تتحمل شيئا تكرهه، ولا تقدس شيئا في الحياة، ولا تبالغ في اهتمامك، فكل شيء له وجه آخر لا تراه، وكل شيء ماض إلى الزوال، الأشياء ترحل والنفوس تتغير، لا تكلف نفسك فوق طاقتها. فمن يتهاون في حق نفسه يدفع الثمن غالبا من حريته وصحته. تعامل مع معطيات الحياة بوسطية، أعطي كل ذي حق حقه، واجه بأدب وانصرف بذكاء، تجاوز كل شيء واكسب نفسك. أسعد الله صباحك يا جميل الغبابش. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره، وأشرقت الشمس بنوره، وسكنت القلوب بذكره، نسألك صباحا يحملنا الخير والبركة، وراحة تملأ صدورنا، ورزقا واسعا وفرجا قريبا. اللهم آمين يا أخوي جمال الشرفاء. رقم آخر 558، وسام الشوبي يقول: قسما بالله صار لها 3 شهور ما جتنا المي، شهر وصير الدنيا تشتري حالها يا وسام، لا حول ولا قوة بالله، يتساعدوا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله.
1: اللهم إنا نسألك فجرا يتجلى فيه لطفك
0: يا رب،
1: ويتسع فيه رزقك
0: يا الله،
1: وتمتد فيه عافيتك
0: يا رب،
1: ونستفتح فيه برحمتك
0: يا الله.
1: اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك،
0: آمين،
1: راضين بقضائك
0: يا رب،
1: متلذذين بذكرك
0: يا الله،
1: طامعين برضاك.
0: اللهم
1: زدنا نورا في القلب،
0: آمين،
1: وضياء في الوجه،
0: آمين،
1: وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب العباد
0: يا رب.
1: واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاط الفاح.
0: يسعد صباحك يا أم بهاط.
2: اللهم أملأ بيوتنا بالسرور والسعادة والمحبة والرضا والسكينة،
0: آمين،
2: والأمن والأمان والبركة في المال والأهل والأولاد
0: يا رب.
2: اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام،
0: آمين.
2: اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، واشرح صدورنا، واشف مرضانا، وارحم أمواتنا، واهدنا يا أرحم الراحمين
0: يا رب، يا رب.
2: وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أكرم الأكرمين. يسعد صباحك يا أخوي عامر، معك محمد الطروي.
0: الله يسعد صباحك يا محمد. لا يبلغ العبد منزلة الرضا حتى يستقر في قلبه اليقين بأن عطاءات الله تجري في أشياء تمنع عنه كما تأتي في أشياء تمنح له. أسعد الله صباحك عبد الله العثامي. عبد الله أحمد المصري بيقول لي: قسما بالله انخنقنا من أزمة صويلح. الله المستعان.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم جميعا. صباح الخير أخونا أبو محمد الغالي.
0: صباح الورد.
3: صباح الخير على القائمين على هذه الإذاعة. صباح الخير على الشعب الأردني. اللهم يا مثبت القلوب، ثبت قلبي على دينك
0: يا رب.
3: اللهم أعنا على ذكرك،
0: آمين،
3: وعلى شكرك،
0: آمين،
3: وعلى حسن عبادك،
0: آمين، آمين.
3: أسعد الله صباحكم،
0: أسعد الله هذا الصباح
3: بالخير واليمن والبركات.
0: أسعد الله صباحك.
4: جعلكم الله كالورد جمالا، وكالسماء علوا، وكالجبال ثباتا، وكالأرض تواضعا، وكالبحر كرما، وكالليل سترا، وكالشمس نورا. أسعد الله صباحكم بكل خير.
0: أسعد الله هذا الصباح.
5: الله يسعد صباحك أستاذ عامر. الله يسعد صباحك، صباح الكادر الجميل النشيط اللي معك.
0: الله يحييك.
5: صباح المستمعين الكرام، صباح الوطن الجميل. والله يا ربي
0: يا رب
5: يعطينا خير هاليوم، يكفينا شر ويكفينا شر الليذات يا رب العالمين.
0: اللهم امين.
5: ويجعل اليوم خير وبركة علينا وعليك ان شاء
0: يا
5: الله
0: رب.
5: بندر المراجدة.
0: يلا حييك يا بندر.
6: الله بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
0: دائما.
6: ونفوض امرنا الى الله، ان الله بصير بالعباد. لا اله الا انت سبحانك ربي انا كنا من الظالمين
0: يا رب.
6: اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا
0: يا رب.
6: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أسعد الله صباحكم أخي العزيز المحترم عامر رجوب أبو محمد ولفريق البرنامج والإخوان المستمعين. اللهم احفظ الأردن حدوده من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه، واحفظه من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن كيد الخائنين. أسعد الله صباحكم أخوكم محمد المصري.
0: يلا حييك محمد. أسعد الله صباحك بكل خير ومحبة يا رب العالمين.
7: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا اسمي نارين هادي خالد داود عبد العزيز العدوان.
0: ونعم ونعم ونعم.
8: الله يسعد صباحك أخوي محمد.
0: صباح.
8: صباح الكادر، صباح المستمعين. الله يصبحكم بنوار النبي يا رب.
0: الله حييك.
8: ربنا يفتح عليكم جميعا ويسر أمورنا وأموركم يا رب، وربنا يجعل لكل إنسان في كل خطوة سلامة يا رب.
0: يا
8: الله يسعد صباحكم كل خير ومحبة وسعادة يا رب.
0: يا هلا يا هلا.

0: اللهم اكفني شر ما أخاف،
1: آمين.
0: واصرف عني ما يضرني، وارزقني سرا لا يكشف،
1: آمين.
0: ورزقا لا يرد ولا يعد.
1: يا رب.
0: صباح الخير.
1: صباح الورد.
2: صباح الخير سيد عمر الجوب، الله يسعد صباحك. صباح جميع الأخوان العاملين على البرنامج، والله إنك كفو ونشمي، أحلى صباح بتصبح فيه
1: الله،
2: ومن دونك اليوم ولا إشي.
1: الله يسعد صباحك، الله يسعد
3: خير
1: صباحك،
3: أخوي عامر
1: بخاطرك والله. صباح الورد،
3: صباح الوطن الجميل،
1: سعد صباحك،
3: اللهم احفظ الأمل والأمان.
1: آمين آمين
3: آمين يا رب العالمين. آمين.
4: اللهم احفظ هذه الأرض الطيب وأهلها، اللهم ابعد عنها كيد الكائدين وصراع المتصارعين، اللهم احفظ أرضها وشعبها وقيادتها الهاشمية يا رب العالمين. كل الحب والود لكم جميعا. يسعد صباحك يا عامر أحمد علي عبد الله.
1: يسعد صباحك.
5: أسعد الله صباحك أخي عامر، وأسعد الله صباح إذاعة عين.
1: الله يحييك.
5: أسعد الله صباح الوطن الحبيب دكتور طلال أبو عديم.
1: ونعم يا دكتور، يا أهلا بك. امبارح كان في خبرين مهمات، امبارح كان في خبرين مهمات. خبر بتحدث فيه عن انه في 87,600 فرصة عمل صافية للأردنيين العام الماضي، وتم عنونة الخبر في اعلى مستوى تاريخي. كويس. الخبر الثاني صدر، كان تصريح من مدير مراكز الإصلاح والتأهير العميد الدكتور جمعة الحمايدة، قال إنه 50% من الموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل على خلفية قضايا تتعلق بالمخدرات. خبرين مهمات وخبرين مرتبطات ببعض. وقبل كم يوم طلعوا دائرة الإحصاءات العامة أرقام عن البطالة، وقبلها بشوي طلعت وزارة التخطيط أرقام عن البطالة بين الشباب بالأردن، وإحنا بنعرف إنه عايشين بإقليم ملتهب، وشفنا مبارح وسمعنا ما قامت به قواتنا الأمنية من صد للصواريخ الإيرانية، وندرك تماما بأنه الإقليم ملتهب وبدنا نحافظ على الجبهة الداخلية وما إلى ذلك. لكن السؤال، 50% من المتواجدين بمراكز الإصلاح والتأهيل مخدرات، يعني هذا غير المتعاطي لأول مرة، هذا غير اللي بتعاطى ومش عارفينه، هذا غير المتعاطي والبتاجر اللي مش ممسوك. والله رقم إنه صعب، رقم بيعطيك دلالات كبيرة بأنه اليوم الشباب الأردني مش مرتاح. لأنه شو الأسباب اللي بتخليه يروح على المخدرات؟ شو الأسباب اللي بيخلي الشباب اليوم تتعاطى؟ شو الأسباب اللي بتخلي الشباب اليوم تروج للمخدرات؟ أسباب كثيرة، بس من هاي الأسباب الفراغ، قاعد لا شغل ولا مشغلة. من هاي الأسباب الرفقة المش صالحة. قرأت 87,000 وظيفة و600، وأنا ما بدي أعلق عليه بشكل شخصي، لا راح أترك أهل الاختصاص يعلقوا على هذا الرقم على وجه الخصوص. هذول كيف إجن هذه الوظائف وليش مستوى تاريخي؟ يعني على شو مستوى تاريخي؟ بس اللي لفت انتباهي أكثر، 50% الموجودين بالسجون مخدرات، مخدرات. المخدرات يعني ممكن توصل لجرائم، وشفنا جرائم كثيرة بتصير بالمخدرات. طب ليش اليوم احنا اذا بنعرف واحد من اولادنا من عيالنا من جيراننا من اهل حارتنا من قريتنا بتعاطى بنروح نبلغ عنه؟ بنروح بننصحه بنقول له روح تعالج؟ بيوم من الايام كنت بالصناعية عند الميكانيك وانه مغير العامل اللي عنده. بقول له ليش مغير العامل عندك يعني بتعاطى؟ والله بالحرف. قال لي لا انا اللي جبته بتعاطى. قلت له شو ماله هذاك؟ قال لي هذاك مش وجه شغل. قلت زم هذا بتعاطى. قال لي مش مشكلة المهم يكون وجه شغل. احنا ما بدنا يكون التعاطي اليوم حالي احنا بنتعايش معها يعني خلص عاطي ماله الشاب بتعاطى يلا بسيطة. ترى اذا استمرينا على هذا الوضع رح نوصل لهاي المرحلة. الله المستعان. بس
6: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت راح تسهل حياتك. ريف صحي وخفيف.
7: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
8: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات بتجمع بين الراحة القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
9: 0 6 5 8 700.
10: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
11: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: الآن بلا عصر الهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم،
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
3: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت راح تسهل حياتك. ريف صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد، وأبدأ أول الاتصالات مع حمزة. صباح الخير يا حمزة، تفضل. ما في حمزة؟ هذاك اسمه في حمزة تلاقي، صح؟ حمزة صباح الخير.
1: يسعد صباحك.
0: هلا والله، يسعد صباحك. هلا والله من الزرقة يا حمزة.
1: والله أنا بدي أشارك موضوع 50% في السجون في المخدرات.
0: تفضل. والله شو أول شيء لما تقرأ هذا الرقم شو رأيك فيه يا حمزة؟
1: والله إنه قشعر بدن، قسما بالله. مصيب. مؤسف جدا جدا جدا. إنه 50% بالسجون بخصوص المخدرات، ومع العلم إنه أغلب شبابنا متعلمة، أغلب شبابنا خلينا نحكي نسبة الجهل عندنا جدا قليلة، الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: فلما نحكي 50% بالسجون من المخدرات هذا إشي مؤسف.
0: هذا رقم كبير ومؤلم والله.
1: والله مؤلم، بس فيه له حل.
0: شو حله؟
1: اللي بتاجر واللي بيجيب مخدرات من برا البلد ليش ما نعدمه؟ هذا أصلا يعتبر قاتل.
0: لما أنت تغليظ العقوبة قصدك على التجارة؟
1: طبعاً. طبعا لما أنت تحكي إنه تاجر المخدرات إعدام، صدقني نسبة تجار المخدرات راح تقل جدا، يعني راح تقل 90% اذا مش اكثر. لما انت تيجي انا مثلا انا ك والعياذ بالله تاجر مخدرات، لما تيجي تحكي لي اذا مسكتك راح اعدمك، راح يكون الموضوع جدا مخيف، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: السعوديه مثلا في اعدام، وفي ناس بتتاجر، انا ما بقول لك راح ننهيها نهائي، بس جدا قليله مقارنه في دول ثانيه زي عندنا هون. من امن العقاب اساء الادب. لما تيجي انت تحكي لي انا اضرب هالضربة وخذ لك كم مليون، ماذا ما زبطت تنحبس لك 7.
0: طب حمزة سؤال، معلش بدي اسألك سؤال. ماشي، تغليظ العقوبة على التجار على وجه الخصوص. سؤال آخر، صحيح. شو اللي بيخلي الشاب يروح يتعاطى؟
1: والله شوف، يعني أنا قلت لك بالبداية إنه إحنا شعب الحمد لله متعلم وعندنا ثقافة، بس برضو في قلة وعي في هذا الموضوع. والتجربة الأولى طلاب الجامعة، لما أنت يجي صديقي لك يقول لك جرب مرة مش راح تخسر إشي، هاي الشغلة مخيفة. في الجامعات في المدارس لازم يكون في توعية بخصوص التعاطي، أنا بحكي مش التجارة. كتعاطي لازم يكون في توعية، جدا لازم يكون في توعية. يعني أنا فضل من رب العالمين درست الجامعة ودرست مدارس فيها كثير شغلات زي هيك، فضل من رب العالمين عمري ما جربت هذا الشيء. طبعا الخوف من رب العالمين، خوف من القانون، الخوف من السمعة، لا سمح الله إذا الواحد انمسك، يعني عدم مؤاخذة أنا مهندس، لما تيجي تحكي والله هذا انمسك على مخدرات سمعته صارت يعني دمرت حياته، ولكن لازم يكون في توعية.
0: لازم يكون في توعية والله يا حمزة.

0: الله يبارك فيك أول شيء، وبعرف إنه منتحدث عن المخدرات كثير، بس يا أخوان لما يطلع التصريحات هاي إنه 50% من السجون مخدرات، هذا ناقوس خطر، هاي مشكلة. معي رعد من حي التركمان بإربد. صباح الخير يا رعد.
1: الله يعطيك الفاتحة يا محمد.
0: يا هلا برعد، يا حياك الله، الله يحفظك ويبارك فيك خيو.
1: الله يرضى عليك.
0: طول
1: عمرك. طبعا احنا وللاسف الشديد منطقتنا هي بتقدر تحكي الوكر تبع المخدرات بمحافظة إربد
0: بالتركمان.
1: للاسف الشديد طلع التركمان، هو المخدرات اصلا طلعت من التركمان.
0: وحد الله يا رعد.
1: لا اله الا الله محمد الرسول.
0: احكي يا رعد، احكي احكي
1: سيدي العزيز. طبعا بين كل 10 شباب للاسف الشديد بتلاقي 9 بتعاطوا، واللي بتعاطى طبعا بفوت بالتعاطي بصير بعدها تاجر او تويجر، خلينا نحكي بعدين بصير تاجر، بكون حفر تلي، بعدين بصير مع سياره، بعدين بصير لبيس، بعدين بصير لك كل ساعه مش كل يوم في بيت. وعلى وطبعا الشباب لما تشوف هذا الشكل من حفرت لبني ادم بني ادم فاسد طبعا للاسف الشديد كلها بتمشي وراه، بصير يثقوا فيه، بصير مثالهم الاعلى بالنجاح.
0: طب رعد سؤال، شو اللي بيخلي الشباب يروحوا على التعاطي؟ بس عشان المصاري؟
1: هي عدة أسباب. أعطيني. التربية من الأهل.
0: تمام. ماشي.
1: التربية لا فيش وعي بالأهل، يعني الأهل بيكونوا مقصرين بحق الابن، مش متبعين له. طبعًا لأنه طبعًا شوف بدي أحكي لك شغلة. هسه عمر المخدرات للشباب اللي بفوتوا عليه للتعاطي بين 12 و13 و14 سنة، هيك بيبدو الشباب تمام. ولا يمكن تلاقي شاب، طبعًا نوادر تلاقي شاب بالعشرينات فات على الكار. وصلت؟ دائما اللي بده يتبع ابنه من الصف السادس. طبعا لما احنا للاسف الشديد لما قلنا
0: رعد ان المرحله المدرسيه ببلش بالمدرسه صف سادس السابع.
1: خليني اشرح لك بس سيد عامر.
0: احكي.
1: هسه التربيه لما شالوها من المدارس الجيل عندنا انضرب شل، فاهم؟ طبعا انا كنت بدي اشارك موضوع التربيه هذيك المره لما حكى معك الزلم اللي قال انا بنتي بصف سادس، تذكرت
0: تبعت العقب
1: من شعارات تاع العقبي. انا شو تفت علقت شو كتبت على الصفحه عندكم ورديت عليكم ما رديتوش، كتبت الحق على الطالب بدون ما اعرف شو السبب. حلو، لاني انا عندي انا بين 3 مدارس واقع وشايف شايف الطلاب.
0: يعني رعد انت تقول بانه من الممكن انه يبدا بالمرحله المدرسيه، فبالتالي يجب
1: هو بيبدأ سيد عامر، هو بيبدا بالمرحله المدرسيه، ما بيبدا بالمرحله الثانويه والاعداديه، هو بيبدا بالابتدائيه. ما هو شوف هسه كيف بنجر الطالب،
0: كيف
1: بشوف هذا الولد مثلا هذا الولد ابوه معه مصاري. انا طبعا بقول لك عن عينات اصدقائي لي اصحابي لي كثير عندي انجرت من ورا السوالف. الولد مدلل، ابوه بعطيه مصروفه ليرة ونص بفوت عليه، فاهمني؟ على ليرة ونص بفوت. الولد بصير ياخذ باغراض الدار، يشري يبيع، فبيعرفوا انه هذا في منه فايده. بعدين ابوه بصير يعطيه مصاري مكافات شر. وصلت؟ بصير يعطيه مصاري بده يخلص منه، بصير هو بعدين يشتري له عشان اذا ما اشترالوش بضايقه.
0: بس انت لما تقول لي بحي تركمان مثلا انه بينكم 10 شباب 9 بيتعاطوا، هذا رقم مصيبه.
1: شو مصيبه؟ بجوز العشره ترى بجوز. سيد عامر الوضع سيء سيء سيء، احنا للاسف الشديد قاعدين نطلع جيل سيء وفاسد. طبعا هذا قله تربيه وقله وعي من الاهل بالبدايه، فاهم؟ الاهل مقصرين والشباب ضايعه، والشباب كلها بدها مصاري، بدها مصاري، بدها تركب سيارات، بدها تلبس، بدها تعطل. زي ما قلت لك الجيل فاسد.
0: الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان يا رعد. الله يسعد صباحك، الله يسعد صباحك. ليث من البيادر، ليث صباح الخير.
2: الله يسعد صباحك يا ربي، كيف حالك؟
0: هلا يا اخوي ليث، الله يسعد صباحك.
2: الله يسعد صباحك يا ربي وصباح جميع المستمعين.
0: واياك يا رب، واياك يا رب.
2: الله يكرمك يا رب ويطول عمرك. سيدي بدي احكي على موضوع المخدرات اول شيء. وبعدين بدي احكي على موضوع العمل.
0: تفضل.
2: موضوع المخدرات يعني اغلب الشباب اللي بنشوفهم يعني اغلبهم ما يقارب من المدارس.
0: مدارس.
2: ما في شغل يعني ما اخذ عفوا منك، مع احترامي لك للجميع.
0: تفضل.
2: انا مثلا شغال ما عندي وقت اني مثلا اقدر ادور على اي شيء ثاني غير الشغل، لان انا الشغل ياخذ وقتي لا يقل عن 12 ساعه او 10 ساعات. طب بدي اروح يعني بدي اروح الواحد بس
0: ما عندك وقت فراغ منها. ما عندك وقت فراغ
2: 100%. وموضوع العقوبه موضوع العقوبة لما انت بلا مواقف تأثيري، واحد مثلا يمسك أول مرة ولا ثاني مرة ولا ثالث مرة، ينحبس 4-5 أيام، ينحبس لأسبوع، ينحبس لشهر سنة، يطلع. كان شو أسهل طبعا يعني زي موضوع قصة الزرقاء اللي طلعت تبعت فتى الزرقاء بيحكي لك إنه ولا مؤاخذة اللي جوا السجن اللي برا قاعدين بيصرفوا عليهم وبيصرفوا على أولادهم. طلعت فيديوهات من الإعلام يعني عملت مقابلات مع ناس بيحكي لك اللي برا قاعد بيصرف على جوا وعلى عائلات.
0: فبالتالي شبكاته منظمة
2: 100% ومعروفين يعني أكيد معروفين عند الدولة يعني مش مخبى يعني ولا مؤاخذة واحد بلا مؤاخذة بيشتغل مثلا بشركة ولا بمحل الدولة بتكون عارفة عنه من خلال الضمان ومن خلال العمل ومن خلال كذا. بس فيش إيش مخبى عن الموضوع الدولة.
0: الله يسعد صباحك يا ريس. الله يسعد صباحك.
2: موضوع المخدرات.
0: الله يسعد.
2: العمل أستاذ عامر.
0: تفضل.
2: أنا أكبر لوم بلومه على الدولة.
0: ليش؟
2: أول إشي الضرائب كثير عالية ما بتسمع من صاحب العمل إنه يقدر يشغل أكثر من واحد.
0: نعم.
2: ثاني شغلة موضوع ال اللهم صل على سيدنا زي هاي مثلا اليوم المفتوح احتياج اليوم الوظيفي المفتوح اللي بصير وطلعت فيديوهات 2018 بينت انه نفس هذول الشركات قاعدين بكبوا الطلبات بعد ما يخلص اليوم الوظيفي.
0: شو استفدنا اليوم هذا يوم ديكور بيعملوا بس من اجل انه احنا عملنا يوم وظيفي يعني لا حول. احمد من ابو علند. احمد صباح الخير يا احمد.
3: صباح الخير استاذ عامر.
0: يسعد صباحك يا سيدي
3: وشكرا لطرح هذا الموضوع الهام وهاي الآفة المؤلمة والمزعجة لشبابنا.
0: ونسبة كبيرة والله يا استاذ احمد.
3: والله نسبة جدا جدا كبيرة. وانا بقول لك يعني هي اكثرها بتتواجد في المناطق الشعبية لانه بفكر انه تعاطي هاي الامور بنسي همومه بنسي ديونه بنسي اوجاعه. هيك بتوقع المتعاطي. ولكن هي بتزيد مشاكله بصير متوحش على الغير يعني بصير عنيف بصير يعني هاي المادة اللي بده يخدها بأي وسيلة إنه بده يحصلها حتى لو باع جرة الغاز اللي عنده في البيت. فهاي الآفة نتمنى إنه الخلاص منها
0: إن شاء الله يا رب.
3: الحكومة مش مقصرة طبعا وبتعطيك فرصة لأول واحد يعني اللي بيجي مثلا بيعالجوا. أتوقع هيك القرارات إنه اللي بيكون متعاطي بيعالجوا وبعفوا عنه كأول مرة يعني أنا هيك بعرف بالقانون يعني سلم نفسك إحنا منعالجك في حال أنت كان أول خطأ إلك أو كان أول مصيبة مشت في حياتك.
0: أنا واحد من الله يسعد صباحك يا أحمد اللي هو واحد من الإخوان ببعث لي رسالة بيقول لي إحدى الجامعات الخاصة بعمان كل يوم مساء تكون رائحة الممرات مخدرات. تم إبلاغ الرئاسة لهذه الجامعة لكن دون جدوى. طب شو بدنا نعمل يعني؟ طب في شاب بعث لي الآن رسالة أي تقرأها مثل ما هي بس يكون الحصول على حبة مخدرات أسهل من أنك تلاقي شغل أكيد بده ينتشر. راح أتحدث بعد الفاصل بإذن الله تعالى حول موضوع المستوى التاريخي لفرص العمل. بدنا نعرف الأرقام هاي كلها ونحللها وبعدين راح أحكي عن المخدرات لأنه الشغلتين مرتبطات ببعض. سبحان الله تصريحين أجل مع بعض.
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف. الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات رواد الطاقة منذ 23 عاما.
5: موجز الأخبار من قناة المملكة أهلا بكم. القوات المسلحة تقول إن الأردن تعرض لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية خلال الساعات الماضية وتؤكد أن وحداتها وتشكيلاتها تواصل تنفيذ مهامها على مدار الساعة. القوات المسلحة تعلن أنه لا إصابات أو خسائر بالأرواح جراء الاعتداء الصاروخي الإيراني الأخير. إعلام إيراني يقول إن الضربات الأمريكية تسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل. البيرو تقطع علاقاتها مع إيران وتتهمها بتصعيد الحرب في الشرق الأوسط. الذهب يهبط في المعاملات الفورية بنحو 1% إلى 4,285 دولارا للوقية. ترامب يقول إن واشنطن تمتلك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي يؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح؟ اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
6: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
7: ألو؟
8: مرحبا، وين نزار؟ إله فترة مختفي.
7: ملزق بالبيت، بيشتغل، بيدرس ابننا، بيحضر مباريات، بيشجع، بيشوف الشباب، بيهشوا بنش، بيسبح، بيتسوق، بيلم العيلة، بيلعب، بيحضر أفلام ومسلسلات.
8: من متى نزار بحب قعدة البيت؟ مع أورنج فايبر و5G احلوت القعدة بالبيت. اشترك الآن بأورنج فايبر أو 5G واحصل مجانا على اشتراك جو أكاديمي، اشتراك تود، تابلت 2G ابتداء من 18 دينار شهريا، بالإضافة إلى خصم 50% لفترة محدودة مع عروض خاصة من متجرنا الإلكتروني. لتعرف أكثر اتصل على 1660 أو من الشبكات الأخرى 06-462-1660 أو زور معارضنا أو موقعنا الإلكتروني eShop.orange.jo.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد، وحتى أتحدث عن الأرقام التاريخية التي تحدثت عنها الحكومة عن 87,000.6 فرصة عمل صافية للأردنيين العام الماضي في أعلى مستوى تاريخي. بحسب التقرير بلغ إجمالي فرص العمل التي حصل عليها الأفراد خلال النصف الأول خلال النصف الثاني من عام 2025 84,876 فرصة مقابل 38,157 وظيفة جرى تركها خلال الفترة نفسها. والله وأنا بقرأ بالخبر بقول طيب إذا الكم الهائل والتاريخي من فرص العمل استحدثتها الحكومة، طيب أنا بدي أسأل حالي سؤال كثير بسيط، طب نسبة البطالة ليش ما تغيرت؟ ممكن ما بعرف أقرأ الأرقام. خلينا أرحب الأستاذ أحمد عوض، هو مدير مركز الفينيقي للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية. أسعد الله صباحك سيدي.
1: صباح النور. هلا سيدي.
0: سيدي خلي لأهل الاختصاص مش أفضل؟
1: يا سيدي أهلا وسهلا فيك.
0: طيب كيف قرأت هذه الأرقام الصادرة يوم الأمس من الحكومة فيما يخص استحداث فرص عمل؟ شو لما نقول شو يعني استحداث فرص عمل؟
1: استحداث فرص عمل هي قدرة يعني الفرص اللي بولدها الاقتصاد الأردني خلال فترة زمنية محددة.
0: كويس.
1: ولا شك أنه في السنوات الثلاث الأربعة الماضية هناك في رجع خاصة بعد جائحة كورونا رجعت معدلات توليد فرص العمل بالازدياد التدريجي. وإحنا آخر ثلاث سنوات سجلنا معدلات حقيقة فوق 90,000 سنويا.
0: قبل 25؟
1: نعم في عام في السنة الماضية السنة الماضية 95,000، اللي قبلها 96,000، اللي قبلها 96,000، وبالتالي في تزايد في يعني في او في استقرار يعني على هاي المعدلات 95,000 96,000 وهكذا اخر ثلاث سنوات، وهذا مؤشر ايجابي.
0: ايجابي
1: هذا مؤشر ايجابي، ولكن هل هو كافي؟ انا تقديري هذا السؤال اللي سألوه. نفس القصه بالنسبه لمعدلات البطاله، في اتجاه تنازلي في معدلات البطالة.
0: ماشي.
1: ولكن هل هي بتنزل 2%، 3%، 5%؟ 5%؟ حقيقة ممكن تكون هاي الأرقام أقرب لخاصة لأنها بتشتغل على عينات خاصة أرقام البطالة. ممكن تكون في إطار الأخطاء الاحتمالية والإحصائية في الحساب. وهذا منطق جدا، ولكن الترند الاتجاه تنازلي ولكن على ارتفاع، ما زلنا إحنا فوق 20%، وبالتالي المشكلة لا تكمن هنا حقيقة. لا شك أنه في صعوبات بواجهها الاقتصاد الأردني على المستوى المحلي. صحيح. في مشكلات بواجهها الاقتصاد الأردني على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي.
0: صحيح.
1: نكون واقعيين. ولكن الترويج لهاي الأرقام والمؤشرات بشكل مبالغ فيه هذا له آثار من وجهة نظر الشخصية، له آثار يمكن أن يكون له آثار سلبية على درجة ثقة الناس بمؤسساتها وبالمؤشرات الإحصائية للدولة اللي بتنشرها.
0: طب يعني أنت كأنك تقول بأنه هذا الرقم طبيعي وليس تاريخي.
1: أنا تقديري هذا رقم طبيعي. الشيء الوحيد اللي هم بيعتقدوا اللي في التغطية، وهذا أنا لا بلوم لا دائرة الإحصاءات العامة ولا بلوم أي جهة رسمية في هذا الموضوع، كيف بتغطى هذا الموضوع؟ يعني أنا لما يزيد عندي الرقم التاريخي أنه الفرص الخاصة بالأردنيين زادت 600 وظيفة بين سنة وسنة، بين سنة 24 وبين سنة من 600 إلى 700 وظيفة. هل هو هذا تقدم إنجاز تاريخي؟ أنا تقديري هو لا شك أنه هو تحسن
0: وليس إنجاز.
1: قصة إنجاز تاريخي يعني أنه إحنا معدلات البطالة صارت تحت العشرة، إنجاز تاريخي. معدلات النمو الاقتصادي صارت 4.5%، هذا إنجاز تاريخي. معدل الدين العام تراجع بشكل ملموس، صار أقل يعني بشكل له 90% 80% من الناتج المحلي الإجمالي، هذا إنجاز ملموس. بس لمؤشرات بالكسور وأرقام بسيطة إنجاز تاريخي، طب اللي بيعاني من البطالة صار له سنة وسنتين وثلاثة شو يقول؟ طب اللي راتبه قليل شو يقول؟ يعني اللي صار له 6 شهور أو 7 شهور بدور على وظيفة بالحد الأدنى الأجور مش لاقيها، طب شو يقول؟ يعني درجة ثقته بالخطاب الرسمي ستتراجع. لذلك هذه نصيحة سواء كانوا للمؤسسات الرسمية، المؤسسات الحكومية، أو للي بيصيغوا المؤشرات، بيصيغوا الأخبار الخاصة بالمؤشرات، أن يتواضعوا قليلا ويعكسوا حالنا. إحنا بنعيش حال صعب، مش لحالنا بنعيش حال صعب، بس إحنا بنعيش حال صعب. نقول إنه هنا المسار يسير بالاتجاه الصحيح. وقتيش بننجز بدنا نبذل جهد أكبر، نكون واقعيين بمعنى آخر.
0: طيب يعني اليوم احنا الاقتصاد الأردني كله بيولد قديش فرصة عمل؟
1: الرقم اللي طلع مؤخرا 95,000 وكسور في عام 25، في عام 24 96,000 وكسور، في السنة 23 95,000 وكسور.
0: طب نفس الرقم،
1: لأنه معدلات النمو الاقتصادي في الأردن ضعيف، ما زلنا لم نتجاوز 3% في النمو الاقتصادي. وللعلم كل المؤشرات وكل الخبراء رسميين وغير رسميين بيتحدثوا أنه إذا إحنا بدنا نولد فرص عمل تسهم بتخفيض معدلات البطالة بشكل ملموس أوكي. وخلال فترة زمنية 5 سنين 7 سنين 8 سنين نصل المعدلات الطبيعية في العالم على أقل الدول بتشبهنا 4% و6% و5%، إحنا بدنا معدل لا يقل عن 6%. وهذا رؤية التحديث الاقتصادي بتحدث عن
0: بلغة ذلك. الاقتصاد 720 أردني توظفوا بسنة.
1: لا هو مش هيك الرقم.
0: أعطيني الرقم.
1: فرص العمل التي شغلها الأردنيين بشكل جديد خلال العام الماضي لأول شغلها الأردنيين في عام الـ25 87,000 وكسور.
0: 87,000
1: وكسور. هذا
0: كم واحد تقاعد منهم اجى محلهم هذول؟
1: هلا هذا بدك تقارن بارقام مؤسسة العمل الضمان الاجتماعي. ارقام مؤسسة العمل الضمان الاجتماعي تحدث انه السنه الماضيه حوالي سنه 25 حوالي 66,000 واحد تسجل جديد في الضمان الاجتماعي.
0: 66,000 جديد
1: تقريبا سجلوا في الضمان الاجتماعي. هلا
0: قديش اللي راحوا؟
1: هلا في ناس تقاعدوا ما عندي الرقم.
0: ما هو اللي تقاعدوا يجي مكانه واحد صح؟
1: هلا ما هو دائما فرص العمل هذا سوق عمل، سوق عمل في ناس بيصلوا سنه التقاعد
0: ماشي
1: وبحل محلهم داخلين جدد
0: كويس.
1: وهذا منطق الأشياء، ما عندنا مشكلة في هذا الموضوع. يعني أنا تقديري أنه الاقتصاد الأردني على ضعفه لما ينتج 96,000 فرصة عمل أو 95,000 فرصة عمل معقول في ظل هيك ظروف معقول، ولكن نبيعه للمجتمع نروجه للمجتمع بمعقوليته بأنه أوكي إحنا ما زلنا يعني
0: تحسن
1: احنا ما زلنا على الاقل ما يعني ما رجعنا لورا، احنا قاعدين نتقدم بشكل بطيء. ولكن هذا التقدم بشكل بطيء نهايه القصه؟ لا، اللي بقرا الاخبار حقيقه بقول لك احنا خلصنا انجاز تاريخي.
0: ما هو المشكله
1: انا مشكلتي في انه انا لازم اقول احنا ولدنا 95,000 فرصه عمل منها 87,000 الاردنيين، ولكن هذا غير كافي، مطلوب نعمل مراجعة لسياساتنا المالية.
0: طب شو المشكلة نقول انه تاريخي مثلا؟ شو المشكلة؟
1: هذا بيعطي انطباعات مبالغ فيها للناس.
0: وبالتالي هنا
1: تقديري
0: الثقة.
1: الثقة بالمؤسسات في اي دولة في العالم اهم شيء. الثقة بالمؤسسات الدولة بالخطاب الإعلامي جدا بخلي الناس يكونوا واقعيين.
0: صحيح.
1: إنه أنا عندي مشاكل، عندي أنا أموري ماشية ولكن أنا ما زال عندي مشاكل. الخلاف حول هون الأرقام للعلم، الأرقام دقيقة. وأنا أحكي لك إياها من هذا المنبر، أرقام دائرة الإحصاءات العامة أرقام دقيقة.
0: دقيقة
1: كيف تقرأ الأرقام هي المشكلة عندي،
0: وكيف يتم عنونة هالأرقام
1: بالضبط.
0: هون المشكلة.
1: أنا مشكلتي هون بهذا الموضوع. يعني أحكي لك كمان قصة الدين العام. طب ليش بقولش إنه الدين العام وصل إلى مستويات مرتفعة غير مسبوقة؟ ما هو ارتفع بشكل غير مسبوق، عمره ما كان عندنا مستوى الدين العام بهذا المستوى.
0: قديش احنا اليوم مستوى الدين العام؟
1: يعني اذا يعني حوالي 117% 118% من الناتج المحلي الاجمالي. لما تاخذ الدين الداخلي والدين الخارجي ودين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نحن تجاوزنا 117% من الناتج المحلي الاجمالي.
0: يعني انت وكانك تقول اليوم يجب ان نسوق بانه مستوى الدين اصبح المستوى التاريخي.
1: لذلك يعني الدولة اضطرت للدين. بس ليش انا بيعوش اني انا اضطريت انه انا هذا يعني
0: مستوى تاريخي في
1: مستوى
0: الدين.
1: تاريخي في الدين لازم اكون واقعي في الترويج للارقام. الارقام هي نستطيع ان نقراها باكثر من زاويه، زي قصه البطاله. البطاله كانت تقرا للاردنيين
0: صحيح،
1: وللعلم الصح ان تقرا لكل اللي في الاردن
0: صحيح،
1: اردنيين وغير اردنيين. احنا كنا نبيعها زمان للاعلام ولكل الوسائل، يعني القصد ان وسائل الاعلام تنباع انه احنا 24 و23 و22، وانا بتفهم ذلك لانه الاردن كان بده يعني يضغط على المجتمع الدولي، عنده كتله كبيره سكانيه من اللاجئين السوريين وبده مساعدات ومنطق الاشياء، ما عندي مشكله. بس فجاه انا بحول ل بس بقيس على كل السكان. اوكي للعلم للمقارنات مع دول العالم لازم اقيس على السكان
0: ماشي،
1: بس اني انا اشيل مؤشر وأحطه في الأخير في آخر الخبر
0: اللي هو الأردنيين
1: وأبرز الخبر اللي بيقول إنه تراجعت معدلات البطالة. الناس بتحس معدل البطالة إحساس.
0: صحيح إحنا الأردنيين 20 نزلنا
1: 13.
0: طيب يعني الآن
1: هذا تراجع. هذا هذا بعطيني أنا كاقتصادي كمراقب إنه أوكي الاقتصاد يسير باتجاه تحسني باتجاه إنه بولد فرص مزيد من فرص العمل وإنه معدلات البطالة ما ارتفعت. المعدلات البطالة يعني ثابتة على ارتفاع ونازلالي كثلاثة بالعشرة بالمية ثلاث بالألف يعني. وهذا مؤشر أنه ممكن يكون خطأ إحصائي ولكن أنا ما تراجعت. شو المطلوب مني؟ مطلوب مني أعيد النظر بسياساتي للعلم. يعني أنا بدون معدلات نمو اقتصادي ملموسة كبيرة بتزيد بشكل ملموس ويرافقها سياسات ذات طابع اجتماعي في الحماية الاجتماعية طيب. أنا من غير كويس. ممكن حل مشكلة البطالة
0: أسعى بالنسبة. ممكن واحد يصير يقول لك طب كيف نجي نعمل النمو وانت شايف التضخم بكل العالم وشايف الإقليم ملتهب وشايف الوضع اللي بصير بهرمز وشايف كل شيء. بتسأل واحد بقول له التضخم ارتفع بالأردن, قال لي لا التضخم مش ما ارتفع عنا كثير مقارنة بالدول العالم. شو رأيك بالتضخم بالأردن؟
1: أنا تقديري على المستوى الكلي معدلات التضخم في الأردن خلال الست شهور الماضية معقولة 2.7%.
0: هذا الكلي
1: الكلي. وهذا مؤشر أيضا على أنه الأردن يعني بيستخدم بعض السياسات النقدية أنه اللي قدر يسيطر على معدلات التضخم. ولكن كل شيء له وجهين.
0: طب بس
1: لو دخلت بتفاصيل 2.7%
0: أعطيني التضخم اللي بيلبسه المواطن مباشرة
1: يعني أنا ما بقدر أقول والله التضخم 2.7% فقط وأسكت. أنا كاقتصادي وكمواطن أقول للناس تعالوا يا عمي أنا عندي النقل الطاقة الكهرباء أنا في حزم عندي مكونات الناس. أساسية
0: أولويات.
1: وبالتالي أنا عندي لما أقول إنه النقل 6.8% هذا طب في إنسان في الأردن ما بيستغنى عن النقل؟
0: لا طبعا التضخم بالنقل
1: 6.8% إذا إحساسي أنا بارتفاع التضخم أعلى. طب لما أجور البيوت ترتفع حوالي أو أثمان يعني أثمان الشقق والمنازل وأجورها ارتفعت ما بين 4 وبين 5.8% أو 5.5% بديش يعني
0: فوق 5%
1: بالضبط في هذه الأرقام. طب هذه أعلى من 2.7% أنا يعني الرقم الكلي بنحكيه 2.7% إنجاز وما شاء الله علينا وثبتنا وما
0: لكن التضخم الملموس
1: بس أنا كمواطن بدي استخدم مواصلات وبدي بيت اسكن فيه
0: صحيح.
1: وبدي وبدي وبدي,
0: وبدي طاقة.
1: طب أنا عندي بالضبط طب أنا عندي الزيوت ارتفعت حوالي اللي بيستخدموها الناس حوالي 17%. يعني إحساس المواطن بالغلاء أعلى من الرقم. أوكي ويتد أفريج في عنا وسط حسابي مرجح بقيس إلى آخره بس ما لازم أبالغ بالأرقام 2.7% أوكي والله إحنا ما ارتفع عنا هذا ما مش راح يأثر على سعر صرف الدينار ومش راح يهدد الوضع في البلد والحكومة الأردنية تحملت لها مبالغ يعني لها علاقة بارتفاع سعر الطاقة وإلى آخره. أوكي حلو ممتاز يتروج لهذا الحكي إنه الحكومة تحمل جزء من المسؤولية ومبارح ما رفعوش سعر المشتقات النفطية
0: ثبتوا.
1: ممتاز سياسة حكيمة وسياسة رشيدة لأنه هذا إذا فلت التضخم إحنا بنقع فيه. ولكن ما نروج لـ 2.7% بإنها والله إشي واو. لا احنا عملنا سياسة بهاي السياسة ساهمت في ضبط الأسعار ولكن المواطن بحس بأشياء أخرى. المواطن طيب. الغلاء ملموس في البلد مش 2.7% لأن أولويات الإنفاق للأسر الأردنية بتتفاوت. الأسرة كل الأسر الأردنية بدها تتنقل وبدها تسكن في شقة أو تشتري شقة وبدها تشتري زيت تشتري مواد غذائية
0: وبدها طاقة بدها كهرباء بدها بنزين.
1: سعر الكهرباء عندنا في الأردن غالي جدا
0: صحيح
1: من أغلى الدول يعني من أغلى الدول مقارنة بمعدلات الدخل. يعني معدلات الدخل عندنا إحنا من الدول المنخفضة جدا بالدخل عشان نكون واضحين. يعني
0: إحنا
1: إذا قارنا بأسعار السلع الأردن الأردن أسعار غالي. الأردن الأسعار عندنا غالية. عمان الأسعار عندنا غالية لا تتوائم مع مستويات الأجور. إيش 290 دينار حد أدنى الأجور للعلم؟ لما نقول حد أدنى الأجور في شركات في الأردن بتتعامل مع الأجر باعتباره 290 دينار ما إنه مش حد أدنى الأجور اللي هو الأجر الذي يجب أن يعطى للداخل الجديد لسوق العمل
0: عشان يعني على هذا الأساس مبارح كان في 46% من اللي بتركوا شغلهم في الأردن كان سبب الرئيسي وبعد المكان الإقامة.
1: مش بس بعد المكان تراجع يعني مستويات تراجع شروط العمل اللائق من بينها بعد المكان.
0: بس تخيل النسبة 46% يعني بمعنى
1: نص الفرص نص
0: بمعنى الفرص أنا بالصريح مزبوط صحت لي فرصة بعمان ب400 دينار مش رايح أجي
1: طبعا ولا 500 دينار بتجي
0: شحت في بوت هي سكن
1: بدك 6-7 دنانير يومي
0: آه.
1: وللعلم في الأردن في عمان حتى اللي داخلين جوا عمان إذا صحت وظيفة لواحد بده يشتغل له ب 400-500 دينار وبدي يدفع كل يوم أوبر وكريم وتاكسيات ستة بالدنيل، شو بتوفي معه؟ هو بتعامل مع الوظيفة باعتبارها أمر مؤقت يمكنني أني أدخل لسوق العمل، لأنه اللي في سوق العمل سهل أسهل عليه يلاقي فرصة عمل أخرى. صحيح. من أني ضل قاعد في بيته.
0: بقول لك ما فيها بطلع مصروفي
1: بالضبط، وهكذا. وللعلم يعني بدك رأي الشخصي يعني في عنا منظومة من الإجراءات لازم الحكومة تأخذها بها الاعتبار إذا أردنا أن
0: مثل
1: أول حاجة السياسات اللي لازم تحفز الاستثمار في الأردن لازم تتغير. أولها معدلات الفائدة العالية. كيف المستثمر بده يدفع مبالغ ضخمة 7 و8 و9 و10% عشان يعمل استثمار؟ طب هو بتجيب له هذا العائد المستثمر حتى لو كانت دكانة؟ أنا بقولش مستثمر والله بالملايين، مستثمر بديش
0: تاكسي. نحن أغلب الاستثمارات اللي عندنا شو هي متوسطة وصغيرة.
1: بالضبط. هاي معدلات فائدة عالية. كويس. معدلات الفائدة العالية هاي بهوامش الربح ما بين فوائد الاقتراض وفوائد الإيداع والديبوزيت في البنوك عالي جدا، من أعلى دول العالم، حوالي 4% 3.5 ل 4 4.5%. هذا بصراحة هذا لا يمكن يشجع مستثمرين يستثمروا، لا أردنيين
0: ولا غير أردنيين
1: ولا مستثمرين صغار، واحد يفتح له كازي ولا واحد يفتح له مدرسة صغيرة ولا روضة ولا دكاني ولا سوبر ماركت ولا محل زهور ولا محل خضرة. هاي مكلف.
0: ماشي، هي واحد.
1: الشغلة الثانية يجب أن حقيقة نرجع نفتح ملف البيروقراطية الحكومية. الإجراءات البيروقراطية كل الأتمتة صارت عندنا. برنامج سند في الأردن قليل جدا، والأخبار تتحدث أنه هو واحد من 15 برنامج موجود في العالم، رائع جدا. بس حقيقة عشان تتأسس مؤسسة في الأردن، لو كانت دكانة
0: أيوة.
1: مؤسسة فردية أو شركة أو شركة غير شركة إلى كل أنواع الشركات في الأردن ومؤسسات، أنت بتدوخ. انت عشان تنقل مكتبك من مكان الى مكان انت بتدوخ، الا اذا اللي معه واسطه ما عنده مشكله.
0: عندك 13 جهه بتيجي بس تتاكد نقلت ولا
1: يعني
0: ما نقلت.
1: ما زال الجسم البيروقراطي الحكومي في فجوات. وحقيقه انا سمعتها من اكثر من رجل اعمال بقول لك انت موظف صغير يعني ممكن اعطل لك استثمار للاردن بملايين. هاي قصص حلو نحكي عندنا استراتيجيات تحديث إداري وعندنا استراتيجيات تطوير وعندنا وعندنا وعندنا، بس على أرض الواقع حقيقة أنا عندي مشكلة في الممارسة.
0: طيب أنا بدي أسألك سؤالين وبدي أحترم وقتك لأنه محدد أنه ياكل وقت. سؤالين. السؤال الأول، لما نقول زادت نسبة فرص عمل الأردنيين، يعني سياسة وزارة العمل المتبعة كانت صحيحة؟
1: ما بنقدر نقول هيك، وما بنقدر نقول مع العكس هيك. لا، مسؤولية حل مشكلة البطالة مسؤولية الحكومة ككل، كل الوزارات. وزارة العمل للعلم، وزارة العمل تحميلها عبء حل مشكلة بطالة هذا
0: مش من شغلها
1: بصراحة. طيب. حرام. ماشي. هم وظيفتهم يطبقوا قانون العمل.
0: طيب ماشي، سؤال آخر.
1: موظف بيشتغل بياخذ حقوقهم بتابعوه.
0: والتشبيك قالوا لنا
1: هلا في عنا، ما هو في يعني في جانب عرض وفي جانب طلب، بدناش نخش
0: طيب ماشي. سؤال آخر، سؤال ثاني معلش بدي اسالك سؤال.
1: بس لا شك انه هذا بقول انه احنا ماشيين بالاتجاه الصحيح، ولكن راح نظل بهذا المستوى طويلا اذا ما عملناش تغيرات نوعيه بسياساتنا. طيب. انا بدي معدلات البطاله تظل تنزل لي نص بالمية وربع بالمية.
0: المعادله الاقتصاديه بالاردن شو هي؟
1: كيف يعني؟
0: حلو، كويس. احنا بالاردن رقم الاقتصاد شو بهمنا؟ نسبه النمو، مزبوط،
1: احد المؤشرات الهامة،
0: التضخم
1: والتضخم، البطالة،
0: الدين العام
1: والبطالة.
0: اليوم الدين العام لنهاية السنة راح يوصلنا قديش؟ 50 مليار.
1: الدين العام بارتفاع للأسف الشديد.
0: قديش راح يوصل لنهاية السنة تقريبا؟
1: ما بنقدر نعرف.
0: 50 مليار.
1: حتى الآن يعني في حتى الآن في تزايد، احنا حتى الآن متدينين حوالي اكثر من مليار السنة هاي، اكثر من مليار ونص، منهم حوالي 870 مليار مليون اخذناها من الضمان الاجتماعي بس. غير البنك الدولي، غير صندوق النقد الدولي، غير بيع السندات في الاسواق الماليه العالميه الى اخره. طيب. لا شك انه في استسهال للحصول على الدين في الاردن،
0: داخلي ولا خارجي؟
1: داخلي وخارجي. استسهال، دليل انه مؤشر الدين العام بيرتفع بشكل كبير.
0: بس احنا من 6 فوائد هذيك اليوم بقرا 600
1: وشوي 2.3 مليار دينار سنويا الاردن بسد ديون. 2.3 مليار دينار
0: سداد ديون.
1: طيب خدمات دين بشكل عام. سداد ديون وفوائدها، يعني خدمات دين.
0: طب والله فوائدها قديش لحالها بندفع 600-700 مليون عليها؟
1: عفوا،
0: فوائد الدين قديش؟
1: عشان انا اراجع المعلومه وتكون دقيقه لانه انا على هوا.
0: ماشي.
1: الاردن بيدفع فوائد دين خدمات دين آخر سنة 2.3 مليار.
0: أه. كل الدين مع خدماته.
1: لا خدمات دين.
0: خدمات دين.
1: فوائد دين. انسى مش أصل الدين. انسى أصل الدين.
0: 2.3 مليار.
1: وهذا يقارب إنفاق الدولة الأردنية على الصحة والتعليم.
0: يا رجل.
1: نعم نعم هذا أرقام دائرة الإحصاءات العامة وهي أرقام للعلم عندنا منظومة إحصاء.
0: الأرقام موجودة. الأرقام
1: شفافة.
0: موجود. ماشي طيب سؤال.
1: هذا رقم كبير.
0: شو 2.3 مليار؟ بتقول لي بصرف على الصحة والتربية.
1: حجم الإنفاق على الصحة والتعليم يقارب هذا الرقم عشان أكون دقيق. طيب. يعني.
0: ماشي. أعطيني ملخص للنمو وللتضخم
1: وللدين العام والبطالة. إحنا خلاصة الموضوع ما يلي سيدي. إحنا معدل النمو الاقتصادي ينمو ببطء.
0: ماشي.
1: ينمو ببطء بحاجة إلى إجراءات نوعية في من أجل تحفيزه إلى الأمام بشكل كبير.
0: ماشي.
1: هذا واحد. ماشي. بدونه بتظل معدلات البطالة منخفضة. بدونه بتظل نسبة الناتج الدين للناتج المحلي للناتج المحلي الإجمالي بتظل مرتفعة. لازم يكون القاعدة الأساس الاقتصاد لازم يكون واسع عشان مؤشراتك ترتاح سواء معدلات بطالة ناتج محلي نسبة الناتج الدين للناتج المحلي الإجمالي وغيرها من المؤشرات الأخرى المختلفة. عندنا معدلات تضخم مستقرة خلينا نكون واضحين خاصة آخر 6-7 شهور الأردن صمد
0: تضخم مستقر كتضخم كلي
1: تضخم كلي ولكن معدلات أسعار العديد من السلع الأساسية للأسر
0: ارتفعت
1: حقيقة هي مرتفعة 5.5 و6.8 وإلى آخره وهذا لازم نفكر فيه كيف ممكن نلاقي له حل كحكومة. هي قضية. القضية الثانية الدين العام للأسف الشديد بيقفز بشكل كبير جدا. دين
0: كم ممكن يوصل كم ممكن يوصل
1: كل سنة بزيد كل سنة بزيد وفي استسهال للحصول على الدين لدى للحكومات الأردنية المتعاقبة. أنا لو بقولش هاي الحكومة بس
0: الحكومات
1: أخذت الحكومات السابقة
0: ما هن إذا وصلنا 50 مليار الحكومات كلها المشتركة بهذا
1: هي في استسهال للحصول على الدين. سمعة الأردن في الأسواق في العالم سمعة كويسة وبالتالي هناك إمكانية للحصول على الدين بقرار الحكومة تقدر تأخذ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بقرار رغبنا أن نأخذ
0: 600 بيسدوهم بس
1: هلا الحكومة بتدفع كل الفوائد
0: تدفع طيب.
1: كل المعلومات بيقول أنها يعني كل بتدفع كل الفوائد سنويا والضمان بيستفيد بلاسك تركز الدين عند جهة واحدة في مخاطر
0: تقصد من الضمان
1: طبعا تركز دين الضمان
0: على جهة واحدة في
1: على
0: مخاطر
1: جهة واحدة في مخاطر طبعا في مخاطر في مخاطر عشان نكون واضحين يعني
0: يعني لو نوع دينه ما في مشكلة أما دين واحد
1: طبعاً, طبعا
0: طبعا
1: طبعا كل صناديق الضمان الاجتماعي في العالم غالب جزء كبير من استثماراتها 30-40% بروح باستهلاك السندات اللي هو دين الحكومة السندات لأنه هذا صح دفعته قليلة ولكن هو مضمون السداد ريسكه قليل لذلك أنا بعتقد بأنه الحكومة لازم تعد للعشرة قبل ما تلجأ لصندوق الضمان الاجتماعي بكفي يعني خلاص لازم هي تبحث عن وسائل أخرى من أجل تقليل الحصول على الدين بشكل عام مش بس من الضمان
0: خصوصا من الضمان
1: بس ديننا ديننا أنا متأكد يعني في ضوء المؤشرات اللي بين إيدينا حتى الآن راح نوصل 118-120% من الناتج المحلي الإجمالي
0: شو يعني 120%
1: يعني إحنا
0: رقم
1: يعني الدين يعني ديننا أكبر من الدين اللي بتحمله الدولة الأردنية الحكومة
0: 18%
1: أكبر من الاقتصاد الوطني ب20% يعني
0: قديش اقتصادنا الوطني؟
1: اقتصادنا الوطني حوالي 40 مليار تقريبا
0: 40 مليار
1: هذا متغير رقم
0: ماشي
1: متغير.
0: بدك تضيف عليه 20%
1: بدك تضيف عليه كمان 20% بمعنى آخر يعني حجم الدين العام وإحنا ما عندنا قاعدة الإنتاجية الكبيرة اللي نقول والله هاي أمريكا 120% و130% أو اليابان 200% ما عندنا
0: بقولك الدين عادي
1: طب كيف
0: بقولوا الدين عادي يعني إذا ارتفع
1: هاي مدارس بالتفكير أنا تقديري الدين له مخاطر كبيرة
0: مخاطر كبيرة
1: الدين له مخاطر كبيرة الدين لما تأخذه أنت عشان تبني مصانع تبني شركات وتعمل بنية تحتية ضرورية عشان الاستثمار هذا ضروري زي ما بتتدين أنت عشان تبني بيت أو تعمل شركة ولكن جزء كبير من الدين اللي بنأخذه إحنا للإنفاق العام الإنفاق العام العادي وبالتالي هذا مخاطره عالية جدا طب متى بدنا نسده العلم احنا بنسد الاردن لم يتخلف عن سداد دولار واحد ولكن كيف بسده
0: ماشي
1: بنتداين عشان نسد
0: ماشي بس انا بدي ارجع على نقطه اطرح السؤال عشان تعطيني الجواب بدقه حتى لا يؤخذ يعني مش مشكله بنتاكد منه احنا بنسد 2.3 مليار دينار سنويا سداد ديون وخدمات دين ولا فقط خدمات
1: دين؟ خدمات دين، فوائد دين
0: فقط، مش 700 مليون
1: ابدا،
0: فوائد دين.
1: فوائد دين.
0: شكرا جزيلا استاذ احمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلومات. يعني والله اني حاب اكمل بس بدي احترم اختك. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا
0: لك.
1: شكرا شكرا شكرا, شكرا, شكرا, شكرا.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
5: ها.
4: يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد. أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: جهز حالك للمدارس مع أمنية لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد. أمنية من بيون.
3: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: جهز حالك للمدارس مع أمنية تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. تابلت إنفينكس إكسباد 30EL أو TCL تاب 10L. أمنية من بيون.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نسقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: لاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
1: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وتسمع
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم،
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس
3: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صح وخفيف.
5: أسعد الله صباحكم من جديد، وسأتحدث الآن بالرقم للأمانة، يعني اليوم أخذنا رقمين، هذا رقم تبع الاقتصاد، لكن اللي بهمني كمان الرقم الأول اللي تحدثنا فيه، واللي أخذت بعض الاتصالات من الناس وبعض المقترحات، وأنا بعتذر إني ما كملت كل هذه المقترحات والاتصالات من الناس حول هذا الموضوع. اليوم تتحدث عن 50% المتواجدين في مراكز الإصلاح والتأهيل قضاياهم مخدرات. وحتى أفهم هذا الموضوع أنا بدي أرحب بضيفي سعادة العين الدكتور عمار القضاء. أسعد الله صباحك دكتور.
6: صباح الخير أخي أبو محمد، وصباح الخير للأردن العظيم.
5: الله يسعد صباحك
6: وقيادته العظيمة.
5: والله يا دكتور،
6: الله يصبحك بالخير،
5: صبحك بالنور والسرور. إن انقهرت.
6: نعم.
5: اسمع، أنا متوقع إنه في نسبة بالتأهيل بالسجون، معلش يعني سامحونا.
6: نعم.
5: ماشي، إنه في نسبة كبيرة من هذه المتواجدين اليوم في السجون من سبب المخدرات، أما 50%؟
6: والله أخي أبو محمد أنا حكيتها معك سابقا على
5: صحيح؟
6: على صوت المملكة.
5: صحيح صحيح،
6: تذكرها جيدا.
5: صحيح، بس 50%؟
6: نعم، تصل هي هي هي تتجاوز 50% حقيقة، تتجاوز 50% حسب طبعا الموجود الفعلي اللي هو 27، ذكره مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.
5: نعم.
6: البارحة 27817 نزيل بنسبة اكتظاظ تجاوزت 198%، 200% تقريبا، 200%
5: الاكتضاض.
6: هذا موضوع الاكتظاظ موضوع شائك، والتصنيف والاكتظاظ يعيق عملية التصنيف وإخضاع النزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل إلى البرامج التأهيلية والإصلاحية.
5: يعيق.
6: نعم، ويحد من مساحة مساهمات المسؤولين عن هذه البرامج في كل مراكز الإصلاح والتأهيل في التأثير بالنزلاء بحسب الرؤية الملكية الموجهة إلى مدير الأمن العام بموضوع المراكز الإصلاح والتأهيل، أن يكون هناك استراتيجيات إصلاح وتأهيل. إصلاح يعني إصلاح مسلكي. ومنع من العود الجرمي عندما يخرج النزيل.
5: قديش
6: من
5: هاي النسب عادة دكتور؟ وأنت كنت مدير سجون سابق.
6: أنا بالضبط. موضوع التأهيل يقصد به موضوع إعادة تأهيله وتمكينه من المهن الرائعة جدا اللي وفرتها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. للنزلاء اللي يحترفوا مهن عند خروجهم من السجن يكون مؤهلا للانخراط بالمجتمع والاندماج بالمجتمع من خلال وكسب رزقه ومعيشته من هذه المهنة التي تعلمها داخل مراكز الإعادة والتأهيل. لما يكون عندك نسب اكتظاظ عالية تصل إلى 200%، إذا هناك إعاقة لتنفيذ هذه البرامج بسبب هذا الاكتظاظ. هذا الاكتظاظ لا تعود مسؤوليته على الإدارة، بالعكس هو عبء كبير جدا على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بسبب التعامل مع هذا الحشد من مراكز الإصلاح والتأهيل من النزلاء، وبالتالي الأجواء حتى مخالف.
5: طب يعني لما نقول 200% نسبة الاكتظاظ أو استيعاب السجون 200% زائد هل نعم. يعني ذلك يجب أن يكون هناك عفو، يعني تتوقع أن يكون هناك عفو؟
6: دقيقة، هي من أصل طاقة استيعابية 14,024 طاقة استيعابية عندنا الآن، إحنا
5: 27,000
6: عندنا تقريبا 28,000. شوف قديش الرقم، إذن 200%
5: 200%
6: زيادة، وهذا يعني يزيد العبء الأمني حتى على مرتبات مراكز الإصلاح والتأهيل في إدارة ملف النزلاء والمحافظة عليهم. تعرف مراكز الإصلاح والتأهيل، مراكز الإصلاح والتأهيل هي بؤرة من بؤر المجتمع، محصورة ضمن أسوار هذه المراكز، انعزلوا عن مجتمعهم، ابتعدوا عن مجتمعهم، ارتكبوا جرائم، أكيد هم يستحقوا أن يكونوا داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، هذا قولا واحدا، لأنهم محكومين وموقوفين بقرارات قضائية، ولا يدخل أحد

0: جرمه راح يكون قتل احنا مش تعاطي.
1: احنا شوف ماشي نزلاء قضايا المخدرات 13683
0: 13600
1: نعم عدد النزلاء يعني بنسبة 49%. خلينا نحكي 50%. هذولا ودعوا هذولا لحساب موقفين لحساب محكمة أمن الدولة.
0: يعني تعاطي ترويج
1: إتجار تهريب أو أي جريمة محكومة ومنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية التي تختص به محكمة أمن الدولة بتطبيقه.
0: كويس.
1: طيب هاي النسبة 13000 منها قضايا قبل ما أفسر لك موضوع المخدرات لكن هناك نسبة أخرى خفية أنا حذرت منها وأقول لك وقلتها معك عدة مرات.
0: صحيح.
1: والله أكثر من أربع مرات حكيت معك في صوت المملكة عن هذا الموضوع. صحيح. إنه بحاجة أن نضع ونعلق الجرس حول ذلك. المدمن هو خطر متحرك. أثر المخدرات لا يقتصر على الإصابة النفسية والجسدية على المدمن، يعني على على على جسده نفسيا وصحيا، فشل كلوي وهبوط الجهاز التنفسي، الانتحار، الموت المفاجئ، هذه حقائق موجودة. لكن المشكلة أن جرائم المخدرات التي ترتكب تحت تأثير المواد المخدرة يرتكبها المدمنون أنفسهم.
0: قديش نسبته؟
1: فبالتالي أنا عندي 50% من النزلاء على قضايا أمن دولة.
0: ماشي.
1: لكن عندي نسبة أخرى ارتكبوا جرائم قتل، شروع بالقتل
0: بسبب التعاطي أو الإدمان،
1: هاتك عرض اغتصاب، شروع بالاغتصاب ناقص، شروع تام، شروع ناقص بالاغتصاب. السرقات نسبة تتجاوز 80% ممن يرتكبون جنايات وجنح السرقة يكونوا تحت تأثير المواد المخدرة. أخي عامر، حتى تكون الناس تعرف
0: يعني
1: شو تأثير المواد المخدرة.
0: يعني وكأنك بتقول اليوم 80% من الموجودين مراكز الإصلاح والتأهيل
1: يعني
0: إما قضايا مخدرات أو بفعل تعاطي
1: أو بفعل نعم. وهذه أروقة المحاكم تشهد على ذلك، وأنا مطلع على تلك الأرقام حقيقة. آخر خمس جرائم قتل عندنا صارت من القضية الله يرحمها المحامية.
0: صحيح.
1: وإطلع آخر يعني خلال أسبوعين كان في ثلاث جرائم قتل تحت تأثير المواد المخدرة، وهي الكريستال ميث اللي مشكورة إدارة مكافحة المخدرات بحملتها الأخيرة اللي وصل خلال الأسبوع الخامس 450-460 قضية. تمام. الآن عندك من ضمن الموقوفين 5025 قبض عليهم في قضايا الكريستال، تعاطي الكريستال، المادة التي تسبب الهلوسات العقلية والبصرية والجسدية، وأيضا الهلوسات السمعية والبصرية، وأيضا حالة البارانويا والشكوك والاندفاع، وتعتبر قوة دافع لارتكاب الجرائم القتل. وبالتالي جرائم القتل اللي ذكرناها هاي الخمسة الأخيرات إنما وقعت تحت تأثير هذه الهلوسات، وبأوامر من الدماغ مباشرة أن يقوم هذا الشخص بارتكاب جرائم القتل. وللأسف تقع على مين؟ على الأصول، تقع على الأصول، قتل الأم، قتل الأب، قتل الأخ، قتل الأخت، إضافة إلى باقي الجرائم الأخرى اللي ذكرت لك.
0: طلع عندي قضية أب مغتصب بنته عمرها 6 سنين ما بعرف 4 سنين.
1: والله في قضية الآن وصلتني قبل كم يوم أنه شخص سحب شقيقاته ثنتين إلى عالم المخدرات لكريستال ميث، وفعل ما فعله مع البنات الثنتين خواته، حتى الناس تفهم وشبابنا يفهموا إنه هذه المادة ليست مادة، طبعا مادة تخليقية صناعية كيميائية شديدة السمية، تحدث صدمة في الدماغ وما يعرف بصدمة الدوبامين، وتخلق هذه الحالة الجرمية. وبالتالي هذه النسبة التي ذكرتها لك والجرائم التي ترتكب تحت تأثير مواد المخدرة هي الأخطر، وهي نتيجة موضوع الإدمان.
0: طيب.
1: والاستمرار في عالم الإدمان.
0: باشا، سؤال، قديش سنة بنحكي عن المخدرات؟
1: والله أنا والله معك من سنة 22.
0: ماشي. سؤال.
1: نعم.
0: والظاهرة تزداد يا دكتور.
1: نعم.
0: طيب. الظاهرة تزداد. الحل اليوم ما هو الحل؟ لما يرفع علي تليفون واحد الصبح يا دكتور يقول لي أنا بحي بين 10 شباب 9 بيتعاطوا، لم يطلع علي آخر.
1: نعم.
0: يقول إلي يبدأ المخدرات تبدأ من الصف السابع بالمدرسة، لم يطلع علي ثالث.
1: شوف بدي أفسر لك. بدي أفسر لك الموضوع.
0: بدنا حل.
1: الجهد كبير جدا من قبل

0: إدارة مكافحة المخدرات والقوات المسلحة
1: لحالهم ما بيكفي.
0: نعم، لكن وحتى سيدنا عندما زار جلالة الملك المفدى عندما زار ولي عهدي أيضا تابع وقال أنها حرب على الأردن عندما زار إدارة مكافحة المخدرات وأطلق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والتوعية من مخاطر المواد المخدرة، كانت الرؤية واضحة، وكان قصد جلالة الملك وولي عهدي الأمين أن يكون هناك جهود مضاعفة ومستمرة في عملية متابعة المواد المخدرة في محاورها الثلاث، وهي القضاء أو العمليات، وهي ضبط الأشخاص والكميات أيا كان صنف هذه الجريمة أو تصنيف هذه الجريمة المخدرات وإحالتها إلى القضاء. وهناك المحور العلاجي اللي لا زال دوره يعني متواضعا بالنسبة للناس وبالنسبة للأسر التي تتستر على الأبناء. كثير من الأمهات لا زلنا تحت تأثير
1: بتخاف على
0: الصدمة الصدمة المجتمعية أو الوصمة المجتمعية بوصف الابن أنه مدمن مخدرات، حتى تستر على الأب وتخفي عن والده. وبعرف قضايا كثير يعني تسترنا عن الأبناء وكانت النتيجة مزيد من الإدمان،
1: المشكلة هي
0: مزيد من إتلاف خلايا الدماغ. فهذه القضية حساسة جدا.
1: اعطيني حل.
0: فهيني أنا سأعطيك يعني مقترحات بموضوع الحلول. لذلك جهود مكافحة المخدرات تركزت على التجار وعلى المروجين بحيث أن يتم قطع المواد المخدرة. الأردن للأسف ما زال مستهدفا من كثير من الميليشيات السابقة اللي حكينا عنها أيام النظام السابق، وما زال مستهدفا من ميليشيات أو عصابات أو تنظيمات عصابية تسعى للحصول على المواد، على المال الأسود أو الاقتصاد الأسود نتيجة عملية التجار بالمخدرات. كانت الجبهة الشمالية ودخلت الجبهة الشرقية من خلال المناطيد أو من خلال البالونات الموجهة اللي يتم التحكم، تحدثنا فيها كثيرا. وأيضا الجانب المنطقة منطقة النقب الغربية الجنوبية، وقاعدين نشوف يومي امبارح وتم إحباط كميات كبيرة من خلال بالونات من قبل قيادة المنطقة الجنوبية والعمليات المستمرة، إضافة إلى المعابر نتيجة زيادة الحركة التجارية بيننا وبين سوريا، وكثير من سائقين التريلات للأسف قاعدين بيرجعوا بيحاولوا يعني يتم تجنيدهم في الداخل السوري الآن لغاية تحميل تلك بعد فتح خطوط النقل لنقل، لأنه ليست كل الكميات تدخل عن طريق المناطيد أو عن طريق المسيرات
1: الآن منطقة النقل،
0: طبعا بدخل عن طريق طريق المعابر الرسمية. نعم في كيف إدارة مكافحة المخدرات
1: معناته احنا بدنا نشدد الآن على هذا،
0: بدأ تشديد بشكل أكثر على موضوع المعابر، في جهود يعني أيضا من قبل الأجهزة الأمنية في موضوع هذه المتابعات. المطارات كميات قليلة جدا من خلال بلع هذه المواد المخدرة أو بالأمتع، لأنه المسافر مقيد بوزن معين
1: صحيح.
0: فبالتالي لا يستطيع أن يهرب كميات كبيرة، لكن المخدرات يعني عالم معقد ومركب، وسلسلة توريد المواد المخدرة سلسلة معقدة.
1: الحل
0: الآن التركيز، خلينا نقول بعد التركيز على موضوع الاتجار والترويج، كانت زمان في يعني قبل سنة ونص يمكن حكيت معك أنا نسبة قضايا المخدرات الترويج والتجارة نسبة 1-2، يعني كل تاجر أو مروج كان عنده
1: مقابله
0: 2، حكيت معك بصوت المملكة.
1: الآن
0: شوف الآن في لحد آخر شهر 7 نزلاء قضايا المخدرات، قلنا 13,000 سجلت الرقم عندك قضايا المخدرات حتى نهاية شهر 7 13,899 مجموع القضايا المخدرات، منهم 9,985 قضية تعاطي، يقابلها 3,914 تجارة وترويج. يعني أنت قاعد تحكي 10,000 متعاطي يقابله 4,000. لاحظ دلالة على أن هناك اتساع في نسبة التعاطي. هذول المضبوطين 9,905 هذول المضبوطين. الرقم الحقيقي بدك تضربه، بديش أقول لك بعشرة، أضربه بخمسة، يعني بتحكي ب50,000 يا سيدي. يدخل عالم المخدرات في الأردن سنويا تقريبا من 10-12-13,000 متعاطي
1: جديد.
0: ننتبه يوميا، وأنا مدير مراكز صحة وتأهيل كان يدخل عنا يوميا، شوف أخي عامر، من 80-120. الآن إدارة مكافحة المخدرات تتعامل، اسمع، بشكل يومي شوف الجهد مع لا يقل عن من 140-130-150 قضية مخدرات يوميا أخي عامر.
1: طب
0: يوميا لما بتشوف إذا خليني أعطيك فكرة آخر لما بتجمع
1: ماشي.
0: بتجمع حالات الإدمان من سنة 2021 لل 2025 أخي عامر. بتتحدث عن 78,634 متعاطي. قديش؟ 78,634 متعاطي، يقابلها 30,000 مروج وتاجر. حالات الإدمان من 21 لل 25.
1: من 25.
0: نعم، 78,000، خلينا نقول 79,000. هذا هاي قاعد، هذا المجموع العام للأعداد المدمنة. هذول المضبوطين، اللي مش مضبوطين
1: اضرب
0: الكل، يعني بدك تضرب للأسف الرقم. إذن هناك توسع، هناك استهداف، هناك رفقة سوء، هناك يعني ترويج مستمر.
2: نتحدث تقريبا عن نصف مليون متعاطي.
0: نعم أنا أقول لك وعبر هذا المنبر، نعم صحيح، تتحدث في هذا الأفرج
2: نصف مليون.
0: نعم تتحدث في هذا الأفرج
1: بين والخطورة بين متعاطي ومروج وتاجر.
0: نعم على الأقل. والخطورة اللي ذكرت لك إياه هو ارتباطها كقوة دافع لارتكاب الجرائم اللي ذكرناك.
1: صحيح.
0: يعني
1: صحيح.
0: الآن أنت 50% من مراكز الصحة والتأهيل.
1: صحيح.
0: شو قلنا؟ أعداد متعاطين.
1: هذول محكمة متعاطين الدولة.
0: أو تجار. نعم محكمة الدولة.
1: غير القضايا.
0: في غيرهم لما بشوف إنه تلك الجرائم وقعت هو مدمن لأنه ارتكب جناية قتل، يتولى التحقيق بها مثلا البحث الجنائي.
1: طيب
0: البحث الجنائي يحيل الجنايات الكبرى، لا يحيل الأمن الدولي شخص متعاطي ارتكب جريمة قتل. يعني ما بيتم تحقيق معه على موضوع التعاطي بقدر الاهتمام يكون موجه إلى الجريمة الكبرى التي ارتكبها، فيحيله إلى وين؟ إلو. مع أن وجهة نظري أنه يجب أن يحال أيضا، وأن يبين أن تبين تلك النسب في المحاكم المختصة زي محكمة الجنايات الكبرى أو المحاكم الجنايات الصغرى حتى نعرف ما الهدف من هذه المعلومات. خلينا بس شو الهدف من هذه المعلومات؟ أن ننقل القرار إلى الجانب العملياتي في تحديد البؤر التي تنتشر بها المواد المخدرة. كيف؟ عندي مثلا معلومات عن مدرسة، عندي معلومات عن جامعة أن بها مخدرات. لما بكون عندي أنا نسب لحي أو منطقة أو بيئة تعليم أو بيئة مصنع، إذن أنا أنقل وأعرف أن هناك مشكلة في تلك البقعة
1: ستنتشر.
0: هذا يترتب عليه اتخاذ إجراء عملياتي بالمتابعة والمراقبة ومعرفة مصدر تمويل تلك البقعة بالمواد المخدرة، وأن يتم التعامل معه من هذه الفرق.
1: ماشي. اليوم على مبدو حتى إذا إحنا قاعدين نناقش أرقام الناس،
0: نعم
1: صار موضوع التعاطي بالأردن، يعني إن شاء الله ما بصير إنه عادي.
0: لا احنا ما بدنا نهول. شوف ما كمان في فكره
1: وما بدنا نهول، لكن بالمقابل
0: عندنا موجود،
1: لكن يعني بالمقابل هناك بعض الامور، بعض الامثله اذا تم الحديث عنها ممكن انها توصل فكره اكثر من كل الارقام اللي بنسرتها، صح ولا لا؟
0: ممكن. الواقع نعم يقول غير ذلك. فالاصل اذا اردت ان اشرح المشكله وان احل واضع لها حلولا، يجب ان اضعها على الطاوله بالكامل بكافه محاورها. انا اتعامل مع ارقام موجوده محدده بقضايا تم ضبطها والتعامل معها.
1: صحيح.
0: لكن في شيء مخفي.
1: مخفي.
0: انا يعني بقول لك ليش انا بقول لك
1: إنه المخفي.
0: المخفي اعظم.
1: خمسة.
0: المخفي اعظم مما لا شك فيه. المخفي اعظم حقيقة.
1: يعني لما نتحدث احنا كأرقام موجودة بالأردن 80,000، والدكتور بقول لك يا أخوي اضربها بخمسة، بديش بعشرة. هاي نص مليون.
0: بالضبط. هذا واقع سيدي. إذا ما اقتنعنا
1: عدد فيه التجار كلية دكتور.
0: التجار طبعا
1: معروفين.
0: يعني شوف كل مرة الإدارة تتفاجأ بأعداد مروجين، مش شرط يكون معروف. عندما يقع أو في المرة الأولى خلص صار عنده قيد مثلا ترويج. وهنا الخلل التشريعي. هنا الخلل التشريعي في موضوع الترويج، إنه لا زالت عقوبته 5 سنوات الحبس أو الحبس.
1: أنت تطالب بتغليفها.
0: طبعا يجب أن يرتفع. لا أنا أطالب بأن يكون مروج المخدرات بنفس عقوبة تاجر المخدرات. تاجر المخدرات مما لا شك فيه أنه يجب أن يستحق عقوبة الإعدام قولا واحدا.
1: أنت معها
0: طبعا، لأنه القانون لم يفرق بين التاجر والمروج من ناحية الكمية، لم يضع قالبا معينا للتفريق بين ما أعتبره مروج أو تاجر. اللي عنده كمية كبيرة بسموه التاجر، اللي عنده كمية أقل
1: مروج.
0: طيب السؤال المنطقي
1: اللي
0: منطق القانون والقانون منطق. المروج الذي يبدأ مثلا بكف الحشيش واحد.
1: صحيح.
0: أو بكفين أو بثلاث،
1: يعادل التاجر.
0: لو أن عنده إمكانية مادية يشتري طن حشيش، بيشتري ولا ما بيشتري؟
1: بيشتري.
0: بيشتري. إذن ما بصير أتساهل في مرحلة الترويج وأقول خليني أنزل، لأنه بيكون عندي مساحة عند المحكمة في التطبيق عند تطبيق الأحكام إني أحول العقوبة.
1: طيب.
0: من عقوبة التاجر إلى المروج. طب إلى ماذا تستند قانونيا كنص إنه هذا الإنسان تاجر ولا مروج؟ قناعة المحكمة.
1: قناعة طيب.
0: نحترم قناعة المحكمة لكن النص القانوني يجب أن يكون منضبطاً
1: طيب.
0: بحيث لا يميز بين المروج وبين التاجر، لأنه التاجر أخطر من المروج، عفواً المروج أخطر من التاجر، وأكيد التاجر هو خطير.
1: أكبر المروج.
0: ليش؟ لأن المروجين هم من يتصلون ويسعوا بدقوا على أبواب الأهالي المدمنين إنه ابنك صار على يدين 2000 دينار. إذن هو الذي نشط الأداة وذراع التاجر في عملية نشر المواد المخدرة.
1: دكتور أنت تطالب
0: 5 سنوات لا تكفي.
1: ماشي أنت,
0: لا تكفي
1: أبدا. أنت تطالب تغليظ العقوبة على المروج وتطالب بالإعدام على التاجر.
0: تاجر المخدرات يستحق عقوبة الإعدام. نعم يستحق عقوبة الإعدام.
1: إحنا اليوم معنا إعدام.
0: لأنه لا في حالات الإعدام بالقانون المخدرات موجودة.
1: موجودة.
0: آه لا
1: لكن أنت تطالب للتاجر.
0: للتاجر أن يكون عليه عقوبة الإعدام بالنسبة للمروج إذا يعني كان ولا بد أن تبقى العقوبة الترويج أن تكون لا تقل عن 10 سنوات. أخي عامر لا يجوز التساهل بموضوع المخدرات إنه والله هذا أمش.
1: ما هي
0: قاعده بتزيد درجه. بدي اقول لك ليه. بتعرف الكلام اللي حكيته معك سابقا عن موضوع الادمان كان هناك تراخيا في تطبيق قانون المخدرات والمؤثرات العقليه بموضوع المدمنين. كان المدمن ينزل على المحكمه المختصه ب 15 قيد و10 قيود فقط، يدفع الغرامه ويطلع بدون تنفيذ عقوبه الحبس. مناط القانون جرم التعاطي. انا لما بعطل نص قانوني او تطبيق نص قانوني من خلال عدم حبس المتعاطي المواد المخدرة، إذا كأني بقول للمدمن تفضل، أول مرة سماح لا تعتبر قيد،
1: ثاني مرة
0: تعتبر قضية، وثاني مرة سماح، وثالث مرة، وعاشر مرة ادفع بس الغرامة من 500 أو من 200 دينار تصل إلى 1000 دينار حسب نوع المادة وخطورتها وعدد وتكرار لكن المدمن يجب أن تعرف الأنظمة المقارنة بالأنظمة القانونية بالعالم
1: فيها تساهل.
0: نعم في لا في دول
1: لا بالأردن. لا
0: بالأردن فيها تساهل، في أوروبا، في أمريكا فيها تساهل. بيعتبروا أنه يعني أن تأخذ شيء داخل يعني أن تبتلع شيء أو تتعاطى شيء هي حرية شخصية، لكن متى تحاسب؟ عندما ترتكب جرما. طب ليش أنا أستنى
1: لا
0: أهيئ لك فرصة أن تغيب عقلك
1: ماشي.
0: بعدين أستنى لما حاسبك لما ترتكب جريمة.
1: بس
0: منطق قانوني لغير سليم ماشي. أخي عامر
1: بس أنا بدي أحب أقول لك شيء واحد يا دكتور عمار، لأنه أنت يعني خرجت في هذه الفكرة منذ عام، والآن كثير ناس بشوفهم بطبقوها.
0: نعم.
1: اللي هو أصبحوا الأهالي يطلبوا من العروس والعريس يعملوا فحص مخدرات.
0: بدنا نعيد نفس السلافة معكس
1: الآن. الآن بقول لك أعداد كبيرة من الناس قاعدين بيطبقوها،
0: وحق لهم،
1: وهذا حق
0: لهم،
1: وهذا إن شاء الله
0: بده أمن بنته
1: وكمان للشباب وللبنات كمان.
0: نعم ونعم للجهتين.
1: واليوم عدد كبير من الناس مثل ما بيسألوا كيف أخلاقه بصلي وما إلى ذلك، دين بيسألوا بدنا نعمل فحص دم وبدنا نعمل فحص مخدر.
0: نعم. نعم.
1: شكرا جزيلا باشا.
0: يعني إن شاء الله أن تكونوا بس نقطة أخيرة.
1: طبعًا.
0: نقطة أخيرة أخي محمد.
1: تفضل.
0: بالنسبة لتأثير المخدرات على بيئة العمل.
1: أه.
0: يجب أن ننبه الناس وشبابنا على مقاعد الدراسة في المدارس في الجامعات بعد التخرج أن هناك شيء اسمه نظام الخدمة، نظام الكوادر
1: الموارد البشرية.
0: الموارد البشرية. نظام الموارد البشرية. هذا النظام اشترط بالعام 2020 صار مفعوله، اشترط لغايات التعيين بالوظيفة العامة أن لا يكون الشخص محكوما لا بجناية
1: صحيح.
0: ولا بجنحة مخل بالشرف. السرقة مثلا جنحة السرقة تخل بالشرف
1: ماشي.
0: تم إضافة ماد فقرة تعاطي أو بنت متعاطي المخدرات على هذا النظام، بحيث اعتبر المشرع نعم اعتبر المشرع أن من يتعاطى المخدرات ارتكب جريمة مخلة بالشرف،
1: وبالتالي
0: يحرم من التقدم للوظيفة العامة لأن أصبح عليه هذا القيد.
1: آه.
0: تمام. وإذا ضبط وهو موظفا يطرد من الوظيفة العامة إذا ثبت تعاطي، لأن استقر الاجتهاد القضائي في المحكمة الإدارية قبل صدور هذا النظام استقر على كان هناك خلاف بين اعتباره تعاطي المخدرات مخلة بالشرف ولا غير مخلة بالشرف. استقر القضاء أنها مخلة بالشرف.
1: متى بلغ باشا؟
0: وبال 2024 صدر النظام على ما استقر عليه القضاء الإداري.
1: إذن اليوم إذن أي متعاطي
0: أيها الشاب تفضل. أيها الشاب المحترم انتبه لحالك، انتبه لنفسك. إذا نفثت من الجامعة وأنت تتعاطى المواد المخدرة ولم يتم ضبطك، تخرجت من الجامعة انضبطت إما بعد أن دخلت الوظيفة العامة أو قبل دخولك للوظيفة العامة وسجل عليك قيد تعاطي مواد مخدرة فهذا يحرمك قانونا من أن تكون موظفا عاما في أي سلك بالمؤسسات العامة. شغلة ثانية شوف. هاي نقطة
2: هاي أول مرة أسمعها
0: طبعا جديد يعني هذا أول مرة أتحدث فيها لا كويس. ثاني مرة يعني
2: كويس.
0: مع يمكن معك هاي أول مرة الهدف منها توعي يا شاب يا أردني يا محترم ابننا وابن هذا الوطن اللي بنعتز فيه وعندنا فئة شبابية أبدعت في مجال التكنولوجيا والأردن مضرب مثل في لا تدمر نفسك لأنه تأثير مواد المخدرة على العمل تأثير والله. قوي جدا إنتاجية العمل بتنزل 60% الفصل من العمل التغيب عن العمل يضاعف 5 مرات للإنسان العادي اللي بيشتغل ويجد ويجتهد. أنت عندك مؤسسة إعلامية إذا كان عندك واحد متعاطي مخدر هل تتوقع أن يكون نتيجة
1: أداءه لا طبعا
0: كالشخص العادي
1: لا ما
0: الشباب اللي
1: ما
0: قاعدين ورا
1: ما بتأمن يشتغل
0: يعني صح. انت بتتوقع شو هسه بيحولنا على اي ابصر اي محطه او بحطنا على اي موجة حقيقه
1: لا ترى انه ما بحول
0: كلهم مركزين
1: لا امور مركزين
0: كلهم مركزين كلهم مركزين اخي عامر مشاكل العمل اصابات العمل صحيح. الفصل من العمل التغيب عن العمل نفس الشيء على البيئه التعليميه بيئة التعليم صحيح. تغيب العقل عدم الفهم عدم الاستيعاب 5 أضعاف تغيب عن الطالب الملتزم عدم تمكنه من التخرج من الجامعة هذا كله تأثيرات يجب أن نذكر بها
1: صحيح. ليس فقط لا بالعكس
0: مشكلتنا ليس فقط بالإدمان صحيح. أخي عامر صحيح. مشكلتنا السلوك الإدماني ماذا ينتج عن هذا المدمن صحيح. في حياته
1: صحيح.
0: دمار أبدا
1: الله يعافينا الله يعافينا
0: الله يعافينا جميعا فان شاء الله ان تكون
1: شبابنا
0: والله ان يكون هناك توعيه مستمره ومن خلالك وشكرا لكم على هذه الاستضافه
1: ابدا شكرا دائماً. لك يا دكتور شكرا لك
0: الله يبارك والله
1: الله شكرا يبارك جزيلا لسعاده العين الباشا دكتور عمار رضا شكرا
3: برنامج بصوتك برعايه برومين الاردن رياده الصناعه الوطنيه سي اف اي ثبت خطواتك بنك القاهره عمان معا ننمو المركزيه تويوتا امنيه من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف

0: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تقول إن الأردن تعرض لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية خلال الساعات الماضية، وتؤكد أن وحداتها وتشكيلاتها تواصل تنفيذ مهامها على مدار الساعة. القوات المسلحة تعلن أنه لا إصابات أو خسائر بالأرواح جراء الاعتداء الصاروخي الإيراني الأخير. إعلام إيراني يقول أن الضربات الأمريكية تسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل. البيرو تقطع علاقاتها مع إيران وتتهمها بتصعيد الحرب في الشرق الأوسط. الذهب يهبط في المعاملات الفورية بنحو 1% إلى 4285 دولارا للوقية. ترامب يقول إن واشنطن تمتلك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكن كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكن كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة. للقيادة الذكية واليومية لينكن كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكن كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكن كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكن كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكن كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكن كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
4: الآن بلا عصر لهشم اللعب.
5: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
6: وحميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
7: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
6: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
6: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
7: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
6: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
7: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
8: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
9: ألو،
10: مرحبا، وين نزار؟ إله فترة مختفي،
9: ملزق بالبيت، بيشتغل، بيدرس ابننا، بيحضر مباريات، بيشجع، بيشوف الشباب، بيهش وبنش، بيسبح، بيتسوق، بيلم العيلة، بيلعب، بيحضر أفلام ومسلسلات.
10: من متى نزار بحب قعدة البيت؟ مع أورنج فايبر و 5G احلوت القعدة بالبيت. اشترك الآن بأورنج فايبر أو 5G واحصل مجانا على اشتراك جو أكاديمي، اشتراك تود، تابلت 2G ابتداء من 18 دينار شهريا، بالإضافة إلى خصم 50% لفترة محدودة مع عروض خاصة من متجرنا الإلكتروني. لتعرف أكثر اتصل على 1660 أو من الشبكات الأخرى 06-462-1660، أو زور معارضنا أو موقعنا الإلكتروني eShop.orange.jo.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد، وأبدأ باستقبال اتصالاتكم ومتابعاتكم، وأبدأ بإسراء من سحاب. صباح الخير يا إسراء.
1: صباح الورد، الله يسعدك.
0: الله يسلمك، تفضل يا إسراء.
1: يعطيك العافية أستاذ عامر.
0: الله يعافيك. أستاذ
1: عامر مطالع اليوم بصوت كل أم وعائلة أردنية.
0: تفضلي.
1: أنا زوجة مواطن عمر إسماعيل.
0: ونعم.
1: خمس أطفال برقبتنا.
0: أها.
1: انخرب بيتنا من 3 شهور.
0: خير إن شاء الله.
1: فجأة جوزي موظف بمركز خدمات العاصمة.
0: أها. نعم.
1: شهر 6.
0: أها.
1: بداية شهر 7 نكتشف إنه محجوز على راتبنا.
0: محجوز على الراتب، ليش؟
1: محجوز على راتب زوجي. راح زوجي راجع البنك.
0: أها.
1: بتقوله محجوز للضمان الاجتماعي.
0: محجوز للضمان الاجتماعي.
1: بالضبط. حسابه كامل محجوز للضمان الاجتماعي. حسابه البنكي.
0: شو السبب؟
1: شو السبب؟ ما بنعرف شو السبب. راجع الضمان الاجتماعي.
0: كويس.
1: اتفقنا على الضمان الاجتماعي وراجعنا. اكتشفنا انه علينا مديونية 8000 دينار.
0: مديونية 8000.
1: بالضبط.
0: لمين الثمان آلاف؟
1: الثمان آلاف هدول سلف.
0: أها.
1: بسنة 2021.
0: طيب.
1: بجائحة كورونا.
0: أنتم أخذين سلف 8000 من الضمان؟
1: هلأ زوجي كان عنده ب2020 كان عنده محل. مكتبة قرطاسية عمر إسماعيل.
0: طيب.
1: محل صغير.
0: طيب.
1: ما بنعرف كيف ماخذين السجل التجاري. وعاملين ضايفينه للضمان الاجتماعي،
0: يعني مش
1: على اسمه موظفين،
0: يعني مش هو اللي عامل هذا الموضوع.
1: لا طبعا جوزي ما عنده موظفين، جوزي يدوب هو اللي مداوم في المحل.
0: اوكي.
1: ضايفين على اسمه 5 موظفين بالضمان الاجتماعي وكاينين ايام كورونا
0: ياخذوا سلف،
1: ياخذوا سلف عليها،
0: وصلت لثمان الاف. وزوجك ما بيعرف الان؟ عرف
1: بالضبط. احنا عرفنا بشهر 6 شهر 7 بداية شهر 7 اللي هو راتب شهر 6 لما ينزل له شهر 7.
0: طيب شو قالوا لكم الضمان؟
1: الضمان بيحكي لنا المديونية عليكم، انت قرطاسية عمر، انت عندك موظفين. طبعا انا زوجي اثبتنا انه ما عندنا موظفين، جبنا شهود ورحت قدمت.
0: طب معلش سؤال، سؤال يا اسراء.
1: تفضل اخوي.
0: اسماء الماخذين السلف موجودة ولا ماخذينها على رخصة المكتبة؟
1: ماخذينها على اساس انهم موظفين في المكتبة.
0: واسماءهم موجودة؟
1: أسماءهم موجودة وأرقامهم الوطنية موجودة بالضمان. الضمان طلع لي كشف أسماءهم.
0: طيب وهم ما كانوا عاملين عندكم بالمكتب؟
1: لا طبعا، يعني 5 أشخاص، مكتبة صغيرة كل راس مالها 1000 دينار، وتسكرت في 2020 بكورونا. السلف مسحوبة ب 2021.
0: طيب
1: سلف تعطل.
0: طيب
1: وسلف ادخار. سلف
0: تعطل.
1: بدل مش عارفة هي بدل إيش،
0: تعطل
1: وادخار والثالثة والله ما أنا عارفة شو هي، موجودة بالضمان. أنا قدمت للمحكمة للمدعي العام، قدمت قضية للمدعي العام.
0: طيب.
1: أثبت إنه إحنا ما عندنا كان موظفين.
0: لأن
1: الضمان الصراحة أولها ما تعامل معانا ولا تجاوب معانا بأي شكل من الأشكال، يقولنا لا الموضوع عندكم والسلف هاي عليكم. أنا هلأ ما بطالب ولا إشي، بطالب.
0: طيب.
1: بشغلة واحدة،
0: وهي
1: راتبنا محجوز من شهر 6 وشهر 7 وشهر 8.
0: طيب خليكي معي اسراء، معلش خليكي معي.
1: خليكي معي.
0: معانا الاستاذ شمان المجالس. عاد الله صباحك استاذ شمان.
2: يسعد صباحك استاذ عامر، ويسعد صباح اختنا الكريمه.
0: سمعت اختنا اسراء شو قالت؟
2: طبعا سمعت اختنا اسراء.
0: عندك معلومات تبعت لك ياهن عمر؟
2: والله يا اخي الكريم يعني بجوز ما بعرف هو تقصير مني ولا من عمر، ما بعرف.
0: ممكن من عمر.
2: انا مش وممكن مني.
0: اتفضل سيدي.
2: اثنين شركاء.
0: اتفضل سيدي.
2: واحنا بنتحول
0: احنا بدنا نحل مشكله اختنا اسراء. اتفضل.
2: اول قصه بالنسبه للست اسراء.
0: نعم.
2: احنا ما بنرضى انه كامل راتب جوزها يتوقف، وهي اسره اردنيه وبدها تعيش. فمبدئيا احنا اذا في مديونيه للضمان الاجتماعي بنوقف جزء من الراتب وليس كل الراتب، لكن بتم ايقاف الراتب احيانا الاستاذ عامر حتى المتقاعد يراجع المؤسسه، لانه في كثير من الحالات بتبعث رساله بتبعث اشعار ما حدا برد ولا حدا بيراجع. فما انا ما بدي اتهم حدا ولا شيء، بجوز نكون كمان في عندنا خطا ما بنعرف، لكن أنا المبدأ العام من غير المقبول أن تبقى أسرة أردنية 3 أشهر بدون راتب، هذا بالنسبة لنا خط أحمر ومرفوض جملة وتفصيلا.
0: طيب يعني بداية يعني جزء راح أخليك تحكي اللي بدك يا إسراء، بس خلي أستاذ شمان يكمل. ماشي أستاذ شمان تفضل.
2: بداية أنا بدي زوجها هو صاحب العلاقة يراجعني شخصيا حتى يقدم استدعاء، وإحنا راح نمشي راتبه التقاعدي وراح نشوف شو القرارات المتخذة بخصوص هذا المنشأة، لأنه ممكن يكون مدير الفرع قرر المنشأة بعدد عاملين وبناء على تقارير التفتيش، وممكن هذا القرار يكون استؤنف وتم التأكيد عليه ووصل لمرحلة النهائية. أنا ما بقدر أعطي جواب بدون ما أعرف التفاصيل، لكن اللي مبدئيا بده يصير أستاذ عامر بدي زوجها يراجعني وإحنا إن شاء الله بنمشي راتبه، بنحجز جزء معين من هذا الراتب، بنترك لهذه الأسرة الجزء الأكبر حتى إنها تقدر تعيش وتغطي التزاماتها، وبنتابع القضية وبإذن الله إذا إلهم حق بأخذوه بكل سرور.
0: طيب أستاذ شمان سؤال قبل ما أخلي إسراء تحكي. إسراء تقول
1: زوجي أصلا مش راتب تقاعد،
2: ولا
1: زوجي مش متقاعد، زوجي على رأس عمله حاليا، يعني راتبه من شركة الشركة اللي بيشتغل فيها
2: شركة حتى إذا كان من شركة أختي الكريمة، إحنا بنبعث كتاب للبنك بحجز ربع الراتب وليس كل الراتب.
1: والله يا أخوي إنه حجز الراتب كله.
0: طيب أوكي إسراء راحت.
2: إحنا بدنا نعالج اليوم.
0: بدنا نعالج صحيح.
2: عوفنا وبدنا نعالج.
0: طيب بس سؤال آخر أخوي شمان بعد أمرك.
2: نعم.
0: يعني أول شيء إسراء بدك زوجك يروح على الأستاذ شمان المجالي بالضبط عليه شخصي. نعم. هاي واحد. اثنين أخوي شمان. طيب مثل هاي الحالات بتقول لك إحنا عنا مكتب صغير رأس مالها 1000 دينار سكرناها بكورونا، هناك من حصل على هذه الرخصة وخمس موظفين أخذوا سلف وبدلات وما إلى ذلك وتعطل. طيب كيف يمكن لهذا الرجل أن يثبت بأنه ليس لديه أي أحد يعمل في هذه المكتبة سواه، وأنه قام بإغلاق هذه المكتبة بكورونا، وأن من قام بأخذ هذه الرخصة وأخذ هذه الأموال على اسم الرخصة هذا محتال؟
2: يا سيدي أنا بس بدي أحكي شغلي على الهواء وما بدي أعلق أكثر منها.
0: تفضل.
2: راجعني بالأمس أحد الأشخاص ويقول إنه أنا فوضت شخص بمتابعة أعمال المنشأة ولقيته مسجل 500 عامل بتصاريح على اسمي.
0: أوف.
2: يعني أنا ما بدي أعلق قبل ما أطلع
0: ماشي.
2: على الوثائق اللي موجودة في المؤسسة، لأنه كل الاحترام والتقدير لأختنا إسراء، هذا حديثها وهذا ما تفضلت به.
0: صحيح.
2: ولكن لا أنا ولا أنت شخصيا نعلم ما هو موجود لدى المؤسسة من قرارات، من تقارير تفتيش، من محاضر ضبط، ما هي كيف تم هذا الموضوع، لا أنا ولا أنت أستاذ عامر الآن بنعرف.
0: معناته الأصل أنه زوجها بس يجي عليك أستاذ شمان، إحنا بنعرف القضية كلها
2: كل الأمور ستتضح، وإذا بتحبوا وإذا هم بيحبوا بنطلع وبنحكيها على الهواء بشكل مباشر.
0: والله يا ريت والله يا ريت يا أستاذ شمان، حتى الناس تستفيد أبداً. كمان
2: أبداً.
0: بارك الله فيك.
2: إشي يتخبى.
0: بارك الله فيك. شكرا جزيلا أستاذ شمان المجال الناطق الإعلامي باسم مؤسسة العام للضمان الاجتماعي. شكرا أستاذ شمان. إسراء خي خلي زوجك يروح على الأستاذ شمان المجالي.
1: أستاذ شمان مشكور شكرا له، يعني إنه يوقف معانا. بس أنا بقول يعني إنه ممكن إنه إحنا عاملين تفويض، إحنا أبدا نهائيا لا تفويض.
0: إسراء ماشي،
1: وهذا إن شاء الله رح أثبت له إياه.
0: لا هو ما بيقول عنك إنك عاملة تفويض، هو يقول
1: أنا فاهمة يقول ممكن.
0: لا هو ممكن. قال إنه في واحد عمل تفويض لواحد مسجل عليه 500 عامل، تخيلي.
1: مزبوط
0: فبقول لك أنا ما بقدر أحكم إلا لم أشوف بالضبط. القضية كاملة
1: أنا مقدمة هلأ قضية، يعني أنا بدي قضيتي تمشي، يشوفوا يفك حجز الراتب، يعني أنت يا أخوي حط حالك مكاني. يعني
0: لا هو حجز الراتب هو قال لك الآن يعني الحجز الراتب ما بيصير ماشي، وإذا بده يصير بده يأخذ جزء الربع منه
1: جزء.
0: لكن رغم ذلك
1: أنا هذا اللي بعرفه.
0: لكن رغم ذلك بقول لك إذا ممكن يكون الحق معك ورجع لك الراتب كامل، فعشان هيك خلي زوجك اليوم إذا بيقدر يأخذ مغادرة ساعة زمن يطلع على الأستاذ شمال.
1: والله العظيم حتى إجازات بطلوا يقدروا يعطوه إجازات.
0: طيب ماشي
1: أنا
0: خليك.
1: أنا بماشي بالموضوع لأنه الموضوع كثير صعب. إلنا 3 شهور.
0: لازم هو اللي يروح يا إسراء.
1: أكيد أكيد راح يروح. أكيد.
0: خلص خليه يروح.
1: اليوم وأنت. اليوم إن شاء الله راح يروح.
0: ماشي وعلى جميع الجهات خليكي مع عمر. أعطي عمر كل المعلومات خلوه يبعثها للأستاذ شمال بحيث تكون القضية جاهزة وما إلى ذلك. ولما يروح زوجك يفهم الموضوع كله. بصير. شكرا يا إسراء. شكرا الله يهونك. صوتك
3: برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوالت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف
4: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
5: جهز حالك للمدارس مع أمنية تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط تطبق الشروط والأحكام تابلت إنفينكس إكسباد 30EL أو TCL Tab 10L أمنية من بيون.

0: بك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة قسطامي وصاحب.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير اي في. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير إي في الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاماً.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، وبتسمع
5: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
6: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد وأهلا بمبارك. يا حي الله أخوي مبارك.
1: يا الله يحييك. يا مرحبا ومسهلا.
0: يا هلا بمبارك، تفضل يا أخوي.
1: دام فضلك. الله يعافيك. أنا من فترة تقريبا قريب الشهر
0: نعم
1: جيت على الأردن. أوكي،
0: أنت مبارك من قطر؟
1: تواصلت مع أحد الشباب. اي نعم، من قطر.
0: ونعم ونعم ونعم نعم، تفضل.
1: ما عليك زود،
0: الله يطول عمرك.
1: الله يعافيك. جيت على الأردن. اوكي وكلمت احد شركات اللي هم تأجير سيارات. ورد علي شخص واجر لي سيارة وخذ مني تأمين. تمام. اول حديث معاه قال لي التأمين وانت رايح المطار ارجع لك اياه.
0: قديش دفعت بالله تأمين مبارك؟
1: كان يبي يدفعني 200 بس خذ مني 150.
0: 150 نعم،
1: 150 دينار. اي نعم.
0: قال لك وانت مروح من المطار؟
1: يعني عقب ما خذ قال لي ايه، قال لي وانت مروح من وانت رايح المطار اعطيك اياها واستلم السياره منك.
0: نعم.
1: قلت له تمام، مو مشكله، مو مختلفين يعني.
0: نعم.
1: وانا مروح المطار قال لي لا، ما تستلمها الحين، تستلمها بعد ما ترجع لقطر بثلاثة أيام أنا أحول لك إياها، عشان إذا في مخالفات شيء أخصمها منه. دي كمان مشكلة على خير، بس أنت قلت لي إنه وأنت مروح عيد. قال لا أنا نسيت إن أقول لك يعني.
0: ماشي.
1: قلت له مو مشكلة تمام. والكلام من تاريخ 25/7 أنا مسلم السيارة لين اليوم، كل ما أكلمه يقول انتظرني يومين. عجب، انتظرني يومين.
0: بس مبارك سؤال، هذا أنا ما بديك تذكر اسم المكتب تأجير السيارات، لكن هذا المكتب موجود بالأردن وله رقمه اللي تعاملت معاه موظف بهذا المكتب، مزبوط؟
1: إيه نعم. يوم كلمته قال لي إنه هو توقع يعني هو وأخو صاحبين المكتب.
0: هو أخو يعني لما رحت استلمت سيارة استلمتها منه.
1: استلمتها منه هو. أيوة.
0: طيب.
1: أعطيته الفلوس هو.
0: ممتاز. ممتاز، خليك باي معي بالله ينبارك. معي نقيب أصحاب مكاتب السيارات السياحية الأستاذ مروان عقوب. أسعد الله صباحك. كيف حالك؟
2: طيب عامر، حياك الله.
0: الله يحييك يا أخو. يا مروان، بحالة أخونا مبارك يعني طلب منه تأمين، دفع له، قال له قديش بدك تأمين؟ قال له 200. قال له بعدين قال له هاي 150. قال له أنت مروح مخلص جيتك على الأردن بهدا وسلامة بالمطار، قبل ما توصل المطار علي بعطيك التأمين. بعدين قال له لا يا أخوي بدك أقعد يومين لأنه بخاف يكون عليها مخالفات. قال له للظالين آمين. من 25/7 لليوم كل ما يقول له الرجل بقول له أعطيني يومين ثلاث، أعطيني يومين ثلاث. يعني هذا حقه لمبارك أول شيء.
2: نعم.
0: شو التصرف مثل هاي الحالة
2: سيد العزيز؟ نعم. أول شيء بالنسبة للتأمين السيارات، التأمين معروف في كل دول العالم بتاخذ كريدت على موضوع التأمين. احنا اتفاقياتنا مع الدولة او مع الشرطة السياحية والمواقع هاي التأمين بضعة شهر كامل على الاوتورايز الهولد. حجز معروف بالدول العالم كلياتها.
0: طيب ليش ما قال له شهر؟ ليش ما قال
2: هون النقطة؟ انا الخطأ من الشهر. احنا سيد عامر، احنا في عندنا مشاكل بموضوع المكاتب الوهمية. في مكاتب غير رسمية، في مع احترام زوار الأردن يبعثوا عن طريق الواتساب أو عن طريق مواقع إلكترونية غير رسمية باخذوا سيارات. المكاتب الرسمية في عندها هولد حجز، إذا كان عملية كاش بوك من البداية حطيه وبعطيه وصل. بعطيه وصل بالمبلغ إنه إلك المبلغ هذا. بحال إذا كان مكتب رسمي وعدم ترجع التأمين عاد مررونا إياها، لا إحنا ساعتها نجبر المكتب إنه بيعطي التأمين.
0: طيب.
2: سلوك مع المكاتب.
0: طيب سيدي، الآن عمر راح يتواصل معك يقول لك اسم المكتب وكل المعلومات اللي أعطانا إياها مبارك.
2: واسم الشخص.
0: ابشر ابشر اسمه ورقمه كمان.
2: يعني ابشر، وإحنا يعني عن طريق ذلك أخ عامر يا ريت يعني
0: تفضل.
2: كل اللي بسمعنا الأخوان زوار الأردن لما يحجز على مواقع رسمية يكون مكاتب رسمية يتأكد انه هذا مكتب رسمي. هذا اهم شغلة، مش اي موقع يخش يحجز عليه.
0: طيب كيف بده الزائر يميز استاذ مروان بين رسمي وغير رسمي؟
2: يطلب تصريح المزاولة بس فقط لا غير.
0: يطلب تصريح المجاور.
2: تصريح المجاور لهيئة النقل. نعم.
0: أها.
2: ساعتها هذا ما في أي مشكلة عليه. إحنا إن شاء الله قريبا جدا بإذن الله تعالى رح ينطلق منصة وزارة الداخلية العقد الموحد لقطاع تأجير السيارة السياحية.
0: متى إن شاء الله؟
2: يعني بإذن الله قريبا جدا. إحنا تقريبا سنتين شغالين عليه. يعني تقريبا بنهايته هذا. طب المنصة عقد موحد لكل القطاع لكل المكاتب المملكة لكل الشروط واحدة. نعم. رح تكون يعني حماية للزائر أردننا الحبيب مع نفس الوقت يحمي كصاحب المنشأة. رح يكون في حماية للطرفين ورح يكون مراقب من الجهات الأمنية. مش رح أي إنسان يقدر يطلع عن النص الطبيعي. حقوقك تأخذه للمكتب الحقوق تأخذه وجهات الأمنية هي المراقبة على الموضوع هذا.
0: يا سيدي بارك الله فيك وشكرا جزيلا لك. لا
2: الله
0: لا تعاونك في مروان عنك. شكرا شكرا
2: حبيبي مرقونا إياه بس
0: ابشر ابشر ابشر ابشر شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا, شكرا, شكرا, شكرا, شكرا, شكرا, شكرا, شكرا, شكرا حبيبي.

0: معنا فرح. صباح الخير يا فرح.
1: صباح النور.
0: اهلا يا فرح، تفضلي.
1: يسعد صباحكم جميعا. هي اول شيء بنحكيها.
0: وصباحك.
1: عندنا حاله طفله عمرها 6 سنوات. تمام. هي ولدت يعني عندها خلل، اللي هي تسجلت باسم ولد، ولكن بعد 40 يوم اكتشفنا انها انثى. طبعا احنا توجهنا
0: لحظه انتوا لما رحتوا سجلتوا البنت بالمستشفى، سجلتوها تم تسجيلها باسم ولد، بعد 40 يوم اكتشفتوا انه الوثيقه
1: هي تسجلت باسم ولد.
0: شو اسم الولد اللي تسجل؟
1: اسمها يعني في مجال ما نحكي يعني.
0: اوكي خلص، ماشي ماشي ماشي. ماشي. تسجلت باسم ولد.
1: صح.
0: من المستشفى. صح. مزبوط.
1: ايوه من المستشفى. بعد 40 يوم اكتشفنا انها انثى. بعد اجراء الفحوصات وهاي اقرروا الاطباء بعد المستشفيات انها تتحول لانثى. طبعا تم تحويلها لانثى، ولسه في لها اجراء عمليه اللي هي العمليه الكبرى الاستئصال الخارجي.
0: ماشي.
1: العضو الذكري. الحمد لله رب العالمين انه الجهات المختصه ما قصرت من امبارح لليوم.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله بشكر من هذا من فضل رب العالمين ثم من فضل جلالة سيدنا.
0: نعم.
1: سيتم تسجيلها بالمدرسة، وهي حاليا أنا موجودة متواجدة بالتربية.
0: أيوة.
1: وعطوفة المدير ما قصر، وبإذن واحد أحد سيتم تسجيلها غدا بالمدرسة
0: إن شاء الله.
1: ولكن في خلل بسيط عندنا.
0: شو هو؟
1: في استعجال بالعملية كي يتم تسجيلها بالحكومة باسم أنثى، لأنها لحديت الآن باسم ذكر.
0: طيب العملية عند مين متوقفة؟ وزارة الصحة؟
1: لا هسه العملية بالمستشفى في البشير.
0: بدكم تستعجل لموعد العملية صح؟
1: نعم.
0: ابشري.
1: احنا عم نطالب بهذا الاشي كحق للطفلة.
0: ابشري ابشري ابشري ابشري ابشري ابشري.
1: الله يبشرك بالسعادة.
0: ابشري ابشري يما ابدا ابشري. ابشري. لانه اذا بسجلوا اذا بتعملوا هذه العمليه بتتغير كل اوراق هذه الطفله وبتفوت على المدرسه باسمها وما الى ذلك. فالمطلوب شيء بسيط اللي هي حول هذه العمليه. والان هي عمر بقول لي البشير رح يتواصلوا معنا بعد البرنامج ويساعدوها. ابشر يا فرح، ان شاء الله الامور طيبه.
1: اذا في مجال بس يعني في كمان طلب صغير بخصوص الطفله. هسه وضع العائلي شوي، فانا بتمنى يعني من حكومتنا انها تخصص لها دعم شخصي ودعم انساني لها، لانه الطفله عانت كثير بحياتها.
0: ابوها موظف شوي. ابوها موظف
1: موظف بلدي، ولكن عليه ديون ما بيصفي من راتبه غير يمكن 10 دنانير.
0: طب والله اني غير احاول اساعدك فيها بصندوق التنميه. تكرمي يا فرح، تكرمي بالله يا عمر. خلي فرح معك بالله عليك، والمعلومة تبعث لك إياها بتكونش إلا معك إذا سمحت. يا بلسم داوي جروحي يا أغلى دار. أحمد من أبو علندا، صباح الخير يا أحمد. أحمد هلا يا أخوي، تفضل. هلا يحفظك.
2: أنا عندي مشكلة صارت معي في قطاع من القطاعات الخاصة. شغل.
0: نعم.
2: تمام. أنا مهندس اتصالات.
0: ما شاء الله.
2: هو تحكم.
0: نعم.
2: كنت موظف في إحدى الشركات الخاصة. تمام. وبسبب ظروف يعني خاصة بدي أضطر إني أسافر خارج البلد.
0: نعم.
2: تمام. خبرت أصحاب العمل في الموضوع من قبل تقريبا 4-5 أشهر إنه أنا في الفترة هاي بدي أترك الشغل عشان بدي أسافر. تمام. من وقتها لحد فترة شهر 7. تمام. وهم زي عملية ضغط علي بسوء معاملة، بتقليل رواتب، بخصم رواتب، مشاكل كثيرة. تمام. لحد ما وصلت مرحلة انه خلص لا يطاق العمل عندهم، وبسبب وعلى حسب قانون العمل يعتبر فصل تعسفي اللي هو إساءة المعاملة في العمل.
0: ماشي.
2: تمام. ترنيت عليهم انا نهيت بسبب سوء المعاملة، بدي باقي مستحقاتي اللي عندهم بحدود 3 أشهر.
0: نعم.
2: تمام. انت ملكاش عنا إشي، روح بلط البحر. حسب القانون وحسب المحامي زي ما توصلت معه. تمام. قال لي بتطلع بتقدم شكوى في وزارة العمل، وزارة العمل بتحولها

0: قلت انا بالضبط، فانا لاني بدي اسافر بدي اخلص، رحت رنيت على واحد من قرايبهم يعتبر شيخ عشائري،
1: نعم
0: تمام. الو مرحبا كيفك، بدي احل المشكله اللي بينك بيني وبين قرايبك، ما صارش تفاهم بيني وبينه. راحوا ثاني يوم جابوا واحد ثاني طلع شكى علي، شكوى انه انا قال رنيت على الشيخ هذا
1: ايوه
0: بهددهم فيه، بهددهم انه قال بدي اضرب وجه واحد فيه بوجهه او بدي اخطف ابنه اذا ما تنزلنا
1: هذا
0: الشهاده
1: الشيخ اللي
0: بحقه.
1: بقول هيك؟
0: لا هذا مش الشيخ اللي بيحكي هيك،
1: اهون
0: الشاب الثاني اللي على اساس اني اصلح المشكله بيني وبينه يتنازل عني، اتنازل عن الشركه وخلاص، تمام. قانون العمل بيحمي الموظف اذا كان موقع على كومبيات،
1: طيب
0: تمام. انا بعد ما انهيت العمل وصلت معهم بخصوص كومبيالي انا كنت موقع عليها في العمل،
1: نعم
0: تمام. قالوا لي الكومبيالي موجوده مش موجوده ضايعه، صاروا يضحكوا علي بكم من كلمه، تمام. لما تواصلت مع المحامي بنفس الفتره قلت له هيك هيك هيك، قال لي اطلع قدم اخطار عدلي بانهاء الكومبيالي اللي بينك وبينهم. وبالضبط طلعت على المحكمه وقدمت اخطار عدلي لهم، ما رضيوا يتبلغوا فيها بحكم انه موقع الشركه داخل قطاع حكومي،
1: ايوه
0: تمام. الموظف المسؤول عن البوابات اللي قريبه من الشركه منع دخول المحضر، تمام، بامر منهم،
1: طيب
0: تمام. راحوا عشان يضغطوا علي بزياده، راحوا شكوا علي اساءه امانه في الكمبياله، تمام، وحياتي كلها موقفه بسببهم.
1: الله اكبر. خليك معي بالله، خلينا نشوف استاذ محمد زيود الناطق الاعلامي باسم وزاره العمل. صباح الخير استاذ.
2: حياك الله.
1: مثل هاي الحاله بالله استاذ محمد، شو المفروض يعملوا احمد؟
2: صديقي يعني موضوعه متشعب.
1: متشعب جدا، انا
2: يعني
1: هذا اللي شايفه.
2: وبعدين وصلت الامور لابعد من قضيه عمل يعني.
1: صحيح، صارت قضايا.
2: يعني فهي المساله يعني هاي امام القضاء، وهي منظوره امام القضاء.
1: هي منظورة أمام
2: اليوم
1: القضاء.
2: أنا لا أستطيع التعليق على صراحة موضوع
1: صحيح. صحيح.
2: منظور أمام القضاء.
1: صحيح.
2: أنا عندما تواصل معي فريق الإعداد فكرت الموضوع على رأس عمله.
1: وأنا والله ذات الموضوع، بس أنا حتى لأنك أنت معانا على اتصال فمن الأدب على أقل تقدير نصب عليك والله يا أستاذ محمد.
2: لا ولا يجي، بالعكس بالعكس.
1: الله يحفظك.
2: يعني يكون الأخ بصورتي.
1: صحيح، شكرا شكرا.
2: القضايا بما أنها وصلت للقضاء.
1: نعم.
2: هو اليوم أمام القضاء، وفي النهاية حتى لو كان على رأس عمله أخي عامر.
1: صحيح. وفي قضاء.
2: مخالفة هذه المنشأة. صحيح. في آخر إجراء لوزارة العمل المخالفة فتذهب ايضا الى القضاء. القضاء هو سيد الموقف الان في هذه الحاله.
1: شكرا يا اخوي محمد، شكرا.
2: حياكم الله.
1: شكرا الله يحييك والله يا اخوي احمد. خليك مع عمر. عمر بس خذ منه اسم الشركه بس بعد امرك، لانها بيداوموا داخل دائره حكوميه، مزبوط. طب بيجي انذار عدلي اختار على اي اساس وهو مؤسسه حكوميه بمنعه يدخل؟ والله العظيم على اي اساس يعني؟ شو باقي دوله؟ على الخير والمحبة دائما نلتقي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك إني كنت من الظالمين، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: 0-6-5-800-700
3: جو بترول.

0: مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
1: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
4: ها.
3: يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
1: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: يشموا الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تهيب بالمواطنين عدم الاقتراب من أي أجسام أو متساقطات مجهولة. إعلام إيراني يقول إن الضربات الأمريكية تسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل. الكويت تعلن إخماد حريق بعد استهداف مسيرة إيرانية مجمعا سكنيا في العاصمة. وزارة الصحة المصرية تعلن عن 16 وفاة و28 إصابة في حادث انقلاب حافلة ركاب في محافظة جنوب سيناء. ارتفاع حصيلة الفيضانات في النيبال إلى أكثر من 1100 قتيل. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
7: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
8: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت مع أسامة جداوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: صباح الخير يا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا، يسعد صباحكم من ما عم تسمعونا، من وين ما عم بتابعونا. معكم انا ورندا هلا بهالساعتين الجميلين اللطيفين. اليوم عندنا كتير قصص وعندنا اسئله مخيفه يعني، فاللي ما بجاوب الاسئله اليوم مخيفه جدا بتروح عليه صراحه. يسعد صباحك تراونه، حواري، نغوي، ابو زيد، ابراهيم، جود، بادي، سيف، و مين ضلنا؟ رندا طبعا ونغوي طبعا. سعد صباحكم
1: صباح
0: جميعا،
1: صباح الورد لين، وصباح الخير جميعا طاقم الإذاعة، اللي حكينا اسمه واللي ما حكينا اسمه، والموجود واللي مش موجود. يسعد صباحكم جميعا، وكمان ولاء وجود، يسعد صباحكم. هلا بلش مشوارنا معكم، ان شاء الله يكون خفيف على القلب، لطيف. احنا معكم من هلا لغايه الساعه 12 بكل حب.
0: الله يكون بعونكم يا جماعه.
1: لا بالعكس، احنا بنحبهم وبحبونا يا لين.
0: طبعا اكيد اكيد،
1: يعني دور الساعتين بيكونوا مميزين عندنا فعليا خلال اليوم، لانه احنا بنحب نحكي معكم وبنشتاق كمان نحكي معكم. وزي ما حكيتي لين، اليوم مواضيعنا هيك واسئله قويه يعني. مواضيع اقوى يعني، اللي بيسمعنا اليوم بده يستحمل اسئلتنا،
0: بده يكون جاهز
1: فعليا. هلا بلش مشوارنا معكم، يسعد صباحكم.

0: احنا بعدنا ببدايات الشهر، يعني اليوم 2 الشهر، بداية شهر 9، بداية القرارات الجديدة اللي اخذناها بحياتنا، بداية تفاؤل، بداية صباح جديد. معليا
1: في حظوظ حلوة هذا الشهر، هيني بحكي لكم هذا الشهر كله طاقة إيجابية،
0: طاقة إيجابية.
1: فحظكم الحلو رح يخليكم،
0: أيوة،
1: شو رح يخليكم؟
0: حظكم الحلو إنه إذا أخذتوا قرارات جديدة بحياتكم يا جماعة، من أوليتها بتبلش أنا بدي أغير سيارتي
1: مثلاً. هاي أول فكرة،
0: يعني هذا القرار بيكون معاك من السنة الماضية وأنت كل شهر بتأجلي أو كل فترة بتأجلي، بتحكي مثلاً ما لقيت السيارة اللي فعلياً بدي إياها، أو سيارة أحلامي زي ما بيحكوا، أو السيارة اللي أنا بدور عليها.
1: أوكي.
0: فلحد ما يعني أنا شو حسيت إنه التأخير كان لسبب، لحد ما أجا لينت أند كو على الأردن بمجموعة البستنجي، لأنه فعلياً سياراتهم هي سيارات الأحلام يا جماعة. كل بنات وكل شاب بده سيارة الأحلام، اللي صار له فترة وسنين بأجل إنه يشتري سيارة، ما إلا غير لينت أند كو من مجموعة البستنجي، لأنه فعلياً سياراتهم جداً مميزة.
1: فعلاً سيارات رندا زي ما حكيت، سيارات لينت أند كو عملية، سياراتهم ذكية
0: فعلاً،
1: موفرة بنفس الوقت، وأشكالها حلوة، ستايلاتها مميزة. والفكرة كمان انه انت حتبطلي تقلقي اذا موضوع هايبريد او بنزين، لانه عندهم التو اوبشنز، سواء انت بدك هيك او بدك هيك. وانا بحس اللي بيستغلها كمان الناس اللي بيحبوا الاشكال الحلوه وبنفس الوقت بدهم إشي للمدى البعيد وللمشاوير الطويله.
0: صح.
1: يعني طلاب الجامعات، الموظفين اللي اشغالهم بعيده، مش اذا شغلكم قريب ما تجيبوا لينكدين كو، بس بحكي انه هي جدا مفيده وعمليه لهي الحالات. وبعدين بحس خلاص صار يعني، وخصوصا انه لينكدين كو هلا اسم جديد، و وإحنا يعني زمان ما كنا نسمع قد ما عم نسمعه هلأ. فهو قصة كبيرة،
0: هو مرتبط لين بمجموعة البستنجي لحالة غنية عن التعريف يعني. وغير هيك أنا ولين رح نيجيكم، لين بتحب البنزين وأنا بحب الكهرباء، فطلبنا عندكم. صح؟
1: وصل لينك أنكو عند مجموعة البستنجي، ويسعد صباحكم جميعا. جميل. ندخل بموضوعنا اليوم يا رندا، لأنه إحنا حكينا لهم هيك بالحظ الحلو، واليوم معك المايك لحتى تبلشي. بحب بداياتك،
0: بحب ذكائك.
1: صح؟
0: كثير. طبعاً ما إنا كنا نحكي عن الصباح، وكنا نحكي عن السيارات، وبنحكي عن توصيل المدارس يا جماعة، وبنحكي عن كل هاي التفاصيل.
1: بس أنا عندي فضول أعرف شغلة يا جود.
0: فضل.
1: اليوم بعرف إنه هاي التفاصيل، بس ليه كل مدرسة أولاد وشناتي؟ طب أنا لسه ما تزوجت،
0: نعطيكي
1: ولا متذكرة حتى أشكال سمع أيام المدرسة.
0: لا نعطيكي دورة.
1: دورة؟ أنا أخذت كتير دورات. خلص.
0: لا نعطيكي دورة. تثقيفية.
1: دورة تثقيفية.
0: لا أقول لك ليه، فعلا معك حق. إحنا نسمع كتير بهاي القصص هاي الفترة، بكل برنامج صباحي، بكل برنامج مسائي، بنحكي كتير عن موضوع المدرسة، لأنه لين صراحة إحنا هاي الفترة هي بداية مدارس، فكل مشاكل الأمهات، مشاكل المدارس، مشاكل الطلاب عم نشوفها آخر فترة بشكل كبير. ومن أهم المشاكل اللي عم نشوفها هاي الفترة يا جماعة، اللي هو تقل شنتات المدارس على الطلاب. أنا فعليا الصبح بس أطلع ابني على المدرسة ما بقدر يشيل الشنطة أبدا.
1: طبعا.
0: فبضطر إني أنا أشيل له إياها أو أوصل له إياها للباص عشان إنه يقدر يطلع بالباص. ما بالك الطلاب اللي هم مش مسجلين بباص، عم بيحملوا شنتات تقيلة جدا، يمكن يعني قد نص حجمهم. تخيلي.
1: صحيح، معك حق.
0: فهذا الاشي حرام كتير، يعني صعب عليهم. وانا بدي احكي شغله، فانا امبارح عم بتصفح، كنت على فكره انا صورت لهم فيديو، هو ابني ماشي بالشنطه بس تليفوني للاسف ما بيصور. فتخيلي ان انا بحكي له بس ماما ارجع احملها كمان مره عشان اصورك، ما رضي، بقول لي انا كتير تعبان منها طول اليوم، تعبتني كثير. فالموضوع مو سهل، لانه انا امبارح بحكي ليه لهالدرجه الشنطه ثقيله. عم بفتح عم بشوف، تخيل انه كتابين عربي، كتابين علوم، كتابين اجتماعيات، ما بعرف شو التفصيله.
1: انت بتعرفي انها بتوصل لسبعة 8 كيلو تقريبا الشنطه؟
0: بتوصل،
1: يعني وزن جدا عالي.
0: وانا بحكي لك عن انه ابني صف اول، ما بالك الصف ثالث ورابع وخامس، هذول فعليا احجام شنتاتهم مستحيله. لي مستحيله
1: ما كنت اخذ كتب،
0: لدرجه ان انا فعليا باول يوم بالاوبن داي تبع المدرسه، انا من كثر ذكائي، اقول لك من كثر ذكائي، حاطه لابني الكتب، وهو يقنعني انه اول يوم ما بيكون في دراسه، بس انا مقتنعه انه في دراسه.
1: انا لا خلص احنا متعودين
0: فعلا. اسمي بس وديته وانا طالعه، بس تاكدت انه ما في دراسه، لحقني بيحكي لي خذ الكتب معاكي، مش قادره احملهم على ظهري. ولهيك احنا كامهات دائما بس نروح بدايه المدارس نشتري شنطات، بنحاول انها تكون الشنطه كتير طبيه عشان نخفف على موضوع ثقل الشنطه. بس انا بحس انه لازم يكون في
1: بس احكي لك شغله هلا من جديد رندا. كمان عم بشوف بعض المدارس بالاردن سواء الحكوميه او الخاصه عم بيطبقوا نظام جديد، وهو نظام الدراسه عن بعيد اونلاين او الدراسه عن طريق الايباد التاب. فبحس هذا الاشي ممكن يخفف. وبنفس الوقت انا كنت قاعده قبل فتره فترة مع حدا هو شاطر بال اللي هم زي ما بيحكوها بده يفك الجسم بده يقلم المفاصل هاي أي حدا عنده مشاكل
0: علاج
1: بالدسك
0: طبيعي.
1: علاج طبيعي هو بالعلاج الطبيعي بيحكي لي إنه لأن أغلب مشاكل الأطفال اللي بيكون معهم لا سمح الله على كبر ديسك أو بيكون عندهم انحناءات عالية بظهرهم أو بتحسيهم دائما عندهم مشاكل بأسفل الظهر بيكون بسبب الشنات اللي هم بيحملوها أيام المدرسة. فيا جماعة خففوا عليهم يعني شو هاي الشنطة اللي في 10 كيلو شو بدها تغير. بس مشكلة الأهل ما لهم دخل يعني حتى اخترعوا لهم الشنات كمان مع عجل وعلى الفاضي يعني ممكن بس إنه
0: شنات العجل بتوجع الظهر أكتر وهي بتعمل فعليا وجعات وجع بالظهر للأطفال وبتعمل
1: شنات العجل
0: طبعا لأنها هي إلها قاعدة دائما بيحكوا لك بس تروح تشتري الشنطة لازم تكون الشنطة أعلى من خصر الولد ولازم تكون فيه زي سفنجات على ظهره عشان يحاول إنه يقدر يحملها. وغير هيك موضوع كمان الشنطة يعني بدك تفكري فيها لازم يكون فيها جيب كتير لازم يكون الأشياء اللي بتحطيها لابنك بشنطة موزعة. فموضوع الشنطة يعني مو سهل. وهل إحنا فعليا كأهالي منزيد الحمل على أولادنا بموضوع الشنطات باللانش بوكس بالمطرة يعني في كمان أوزان مش بس إنه الموضوع بس كتب في لانش بوكس في سندويشي في اشياء زاكيه في مطره في كتير شغلات.
1: طب خلينا احنا رندا هيك بما انه احنا حكينا عن هذا الموضوع خلينا نسمع منهم يعني اسمع مشاركاتكم جميعا على 0784631. كيف كانت ايام المدرسه عندكم؟ هل كنتوا تتغلبوا زي هلا الاطفال؟ الشنطه كانت كتير تقيله تعب ولا هيك زي ما كان يحكي لي الوالد انه كان يدوس على ضوء الشمعة؟ حاب اعرف جد كيف كانت الدراسة زمان وكيف كانت المدارس زمان وكيف كنتوا تبلشوا يومكم زمان وهل كان في هذا القلق الموجود عند الاهل زي ما هو موجود هلا موجود على زماناتكم
0: 100%
1: ولا عرفتيها
0: ولا وبعدين كمان لينا نسالهم كمان سؤال انه اي حدا عنده اولاد اطفال اولاده بالمدارس كيف شنطات اولادكم كيف يستحمل انه يحملوا كميه الكتب وقد ايه وزنها قد ايه كتاب ياخذوا معهم على المدرسه. كمان شاركونا عن طريق اتصال او عن طريق واتساب.

0: اوكي يا جماعه، وصلتنا هيك مسجات على الواتساب على 0784631. عندنا هون نور حمدان بتحكي يسعد صباحكم، انا بحكي انه الشنطه تعتبر جدا ثقيله على الطلاب، ولو يحولوا كل النظام المدارس اونلاين ممكن يكون الموضوع اسهل. اوكي، يعني انا مع هاي الفكره يا جماعه انه بلش الدراسه عن طريق الاونلاين عن طريق الايباد، خلص الطلاب حرام، بس انا بحس ممكن يلتهوا لانه اصلا من جديد كمان فعلوا نظام الانترنت بالمدارس، فصار حتى الطالب يقدر يتواصل عن طريق الانترنت. عم بيعلموهم هلا نظام الاي اي، عم بدربوهم على الاشياء الجديده، بحكم انه هلا من جديد كل الوظائف بتعتمد على السوشيال ميديا وعلى الاي اي وعلى التقنيات الحديثه، فنظام الكتب شوي شوي عم بيروح، مع انه انا بحس جمال المدرسه صراحه بالكتب. ايش وصلك رندا انت كمان مسجات؟
1: انا بدي احكي لهم انه موضوع الاونلاين له اضرار وله كمان يعني منافع، زي ما بيحكوا في ايجابيات وفي سلبيات. هلا اغلب الدول، في اول الدول اللي حولت موضوع الدراسه اونلاين هي كوريا الجنوبيه وسنغافوره، من اوائل الدول اللي حولت كل شيء رقمي بالمدارس، بس في كمان دول حولت لين موضوع التدريس كله رقمي، بس رجعت بقرارها بعد فتره لانه حسوا انه التابات والشاشات بتاثر على تركيز الطفل، وكمان بمجرد تعليمه كقراءه ككتابه هو ما
0: بيكون مختلف،
1: مختلف صح. جدا، فرجعوا بالقرار بعد ما حولوا كل شيء اونلاين، يرجعوا بالقرارات كامله لانه هو حسوا انه هي ما في فايده للطلاب. هلا موضوع التدريس عندنا بالاردن تحول جزء منه اونلاين كمتابعه اهل، يعني في تطبيقات بتنزليها عن طريق التليفون بتتابعي ابنك اونلاين، بتتابعي كل هاي التفاصيل
0: صح.
1: بس كتدريس احنا لسه ما وصلنا لمرحله الاونلاين،
0: وباثر على العيون كمان رندا بحس
1: يعني وبقل تركيزه، وغير هيك بتحس انه الموضوع بطل زي زمان، يعني اذا انت ما قعدتي بالورقه والقلم كيف بدك تاسسي ابنك عن طريق الكتابه اللفظ، يعني اذا ما كتب ما رح يعرف يقرا، هذا الشيء موجود. فيعني بتحس الاردن لسه ما احنا ما قررنا موضوع ابدا الاونلاين،
0: يعني حلها نظارات
1: متابعه الاهالي هي اونلاين، لان هلا بطل انك انت لازم تروحي عند المدرسه وتسالي عن ابنك،
0: بس قصدي ممكن تحطي نظارات وقت التابع، يعني لسه عيونك تتوجع احسن مظهرك ويخرب طولك وتخرب دنيتك ويصير معهم ديسكات وانحناءات.
1: التركيز مش موضوع انا
0: قصدك من فكره التركيز، من فكرة فعلا اهم الكتب بتزيد التركيز.
1: بقول لك اكثر من دوله طبقتها بشكل كامل كامل المدرسه اونلاين، رجعوا الكتب والاقلام وهي التفاصيل لانه حسوا انه هو ما في تاثير ايجابي على الطالب. فلهيك يعني في كتير دول حاولت موضوع الاونلاين بس ما ضبطت معها للاسف.
0: مليون
2: برنامج بالمئة. كيفك برعايه بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر راح نلعبها للاخر. البستنجي، وكلاء سياره زيكر ولينك اند كو، بالاشتراك مع منصه وتد التعليميه، الخيار الاول لطلاب التوجيه. خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشنات ناشونال.

0: اشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية، لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة، لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة، لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة، لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
3: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-00 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. عدي صباح الخير.
1: يا صباح الورد،
0: كيفك يا عدي؟
1: الحمد لله يا رند.
0: يعطيك الف عافيه.
2: لين هيك
0: اختار اللي بدك اياه يا عدي، ما انت دائما نعسان، خلص اختار اللي بدك اياه.
1: والله تخربطت
0: بسيطه، تسوي مشاكل. طيب يا عدي،
1: تحياتي لكم ويسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك.
2: صباح الورد،
1: واحلى صباح لاحلى جود.
0: الله، شو هالجود؟
2: عن جد جود، يعني كتير سيء صار يجيك صباحات، صرت تضاربي علينا.
1: لا أنا والله ما في منها جود.
0: الله يسعدك يا رب.
1: الله يطول بعمره إن شاء الله.
0: الله يسعدك. طيب خلينا نسألك سؤالنا لليوم. اليوم عم نحكي عن المدارس، أيام المدارس وهيك. احكي لنا أيام المدارس قد إيه كانت شنطتك تقيلة من 10؟
1: شوفي يعني أنا يعني ما عشت الطفولة المدارس. يعني 100% يعني أنا درست الصف الخامس أو رابع.
0: أوكي أوكي، لهدول الصفوف.
1: ف يعني ما كنت مثلا أداوم يعني شكل يومي، فهمت علي؟ عشان سبب وضع الصحي ما كنت شبه يومي.
0: أوكي،
1: بس الحمد لله يعني طلعنا بكفاءة
0: الحمد لله.
1: يعني
0: يعني ما كنت تحمل يعني ما كنت تحمل أنت الشنطة؟
1: لا لا لا.
0: أوكي،
1: كان يحملها مثلا والدي أمي.
0: طب عندي سؤال لإلك. لو تحول التعليم هلا، لو تحول التعليم من مثلا كتب وشناتي لأونلاين، أنت مع هذا الحكي ولا لا؟
1: والله تابلت. لا لا، لأسباب، لأسباب معينة. يعني مثلا زي وضع الصحي، تحول.
0: أوكي
1: ماشي. أما إنه مثلا اللي قادر يروح ويجي، لا ما بده.
0: اوكي اوكي، فهمت عليك فهمت عليك. طيب ماشي يا عدي، خلص خلصت اسئلتنا لليوم. يسعد صباحك. يا اهلا وسهلا.
2: يعني في زي ما بتحكي، في امور لازم يكون يتحول فيها التاب، وفي امور ما بتحسيش انه إشي ضروري انه يتحول.
0: صحيح.
2: الدراسة على الورق غير
0: صح.
2: لا، جايينا مسج كمان من جمال الشرفاء. صراحة أنا المسج كتير عجبني، وحسيت أنه فيه كلام جدا منطقي. بيحكي أنه لازم يكون تخفيف على الطلبة خاصة بمرحلة الابتدائي من الكتب، لأنه بيحمل سندويش وعصير ومي. هذا الأسباب تعب الطفل يؤثر على العمود الفقري الطفل. مع تحياتي للجميع وسلامة أطفالنا، يعني يرحمكم الله.
0: يرحمكم الله.
2: يعني معك حق يا جماعة، صح إنه خصوصا بالمرحلة الابتدائية يا جماعة الوضع ما بيكون زي الكبار. هلأ كل قدرة جسدية تختلف عن الثانية، وبتحكي لك البنت غير الشاب. يعني الولد بيستحمل أكتر من البنت، ما بالك إنه هو يحمل 8 كتب.
0: والله صعبة. صعبة.
2: أنا أشرح لك الموضوع. 7 حصص فيك أكتر من مادة كتابين، تخيلي. لانش بوكس، مطرة، سندويشة، كامل جوا على ظهره.
0: والله دمار.
2: يعني فعليا الطالب إذا هو كان وزنه 16 كيلو 17 كيلو يا جماعة، وهي 8 كيلو 9 كيلو الشنطة، مش رح يقدر يحملها.
0: أنا اكتشفت إنه إحنا ولدنا مهمومين. يعني إحنا أول ما بلشنا مدرسة حملنا الهم على ظهرنا، وخلصنا يعني صف أول لتوجيهي.
2: ما بكفي إنه هو بلش دراسة غيرنا طبعا. إحنا أي صف بلشنا أيامه؟ يعني هلأ هم هو بري في كيجي وان كيجي تو صف أول. يعني هو بوصل صف أول لازم يتخرج من الجامعة.
0: أنا بري ما لحقتها صراحة.
2: 4 سنين
0: أخذتي كيجي وان وكيجي تو رندا؟
2: كيجي تو بس.
0: اوكي يعني لا كيجو، انا كيجو
2: كيجو كان شايفين مش ضروري اكون كيجو.
0: طب كنت من اللي مثلا بس يروحوا اهلهم من المدرسه تقعدي تعيطي وهيك ولا لا؟
2: المهم معي اكل. انا كان
0: كانت امور زي وضعي هلا، بس هذا انت زمان.
2: ايوه
0: اوكي. يعني شوفوا، انا بحكي انه هذا موضوع الشناتي الثقيله جدا صعب، بس المشكله ما في حل. الحل الوحيد انهم يصغروا الكتب على الاخر، يسووهم 20 صفحه الواحد يمشي حاله، او يخترعوا شنطات ممكن جدا مريحه. طيب. يكون فيها مخدات على الكتاف. بس كمان مسج وصلنا هون يا رندا. المسج بحكي على 0784631. صباح الخير صبايا، انا اقتراحي غير لا بعرفش غير الاونلاين. انه يكونوا الكتب موجودين في داخل المدرسه افضل للطلاب، في حال اذا كان في واجب دراسي ياخذوا معهم الكتاب اللي عليه الواجب فقط لا غير. هذا اقتراحي، معكم اسامه العرقاوي. يسعد صباحكم.
2: بتصير عبء على المعلمات اكثر،
0: بس مش مشكله. بس على فكره كتير اقتراحه حلو، بتعرفي ما خطر على بالي انه بدل ما هم يحملوا 12 كتاب وثمان كتب وهيك، خلص الكتاب اللي فيه عليه واجبات ياخذوا ويرجعوا، يكون في عنده لكر يسكر.
2: بس المشكله فيك والله يا اسامه. كمان جزء انه هو الولد لازم يراجع كل درس بياخذ ياخده لحد ما يتراكم عليه وقت الامتحان.
0: هلا كل إشي بنلاقي له مشكله.
2: أوكي.
0: طيب بس في إشي اخف من إشي يعني
2: حلول. خليني احكي لك انه في بلاد فعليا لقوا حلول للموضوع وتراجع عنه. بقول لك في بالسويد وفنلندا والدنمارك خلوا كل تدريس رقمي تمام ولغوا الكتب. بعدها بعد فترة رجعوا يعني جزء منهم رجع التدريس ورقي ولغى الأونلاين. بس في عندك هون دقيقة وين راحت؟ ضاعت يا جماعة. فنلندا عملت حل تاني، قللت ساعات الدوام يعني بصير الحمل على الطالب أقل. وبقول لك هون غير فنلندا عندنا الدنمارك، دنمارك عملت انه بس نفس الشيء ياخذوا الكتب اللي عليها واجبات.
0: يعني بقول لك هاي فكره صراحه كتير حلوه، حتى انه ياخذوا يشتروا شنطات فعلا مرتبه رندا انه يقدروا يوزعوا الاغراض ويتوزع الحمل على اكثر من مكان.
2: أنا
0: صراحه
2: خبرتي كأم انا مثلا عندي حال وزعوا واحد واحد يعني كل وحدة يروح فيها الطالب بدل ما ياخذ الكتب كاملة. مثلا الوحدة إذا بتخلص بأسبوعين ياخذ الوحدة
0: ويخلص واحد. في عندك واحد هاي مكتبة بتصير
2: فعليا يعني هي الوحدة. يعني أنا بالنسبة لي هذا الحل،
0: هذا استهلاك ورقي وهم رح يتعبوا نفسيا.
2: طب خلينا نسأل أبو عون. صباح الخير.
3: صباح الورد،
2: كيفك؟
3: يا هلا والله.
2: أمورك تمام؟
3: أحسن هيك عبث الحمد لله.
2: أكيد سامعنا أنت عم نحكي بموضوع أكيد بهمك.
3: أكيد والله، لأنه أنا معاني من عون من وراء القصة هاي.
2: احكي لي قديه تقيل شنطته.
3: أنا بدي أسأل سؤال. أنت لما تعمل كتاب لغة عربية تعمل لي كتابين لغة عربية لصف رابع، لو كتابين ومعهم كتاب ثالث أنشطة، شو يعني شو القصة مثلا؟ وين أو الخطة الدراسية بهالشيء؟
0: ممكن بأسس عشان يصير خبير في اللغة العربية.
2: أستاذ.
0: أستاذ. أستاذ رائع.
2: دكتوراه باللغة العربية.
3: علوم. كتاب أنشطة رياضيات لا والمهني. طول عمري بعرف إنه المهني
2: أنشطة فراغ.
3: يعني أنشطة يعني تعمل لك شغلة برا بالمختبر كذا أنشطة.
0: لا تحكي لي بلشوا يدرسوا مهني عن جد.
3: قاسما بالله
2: في كتاب.
0: لا يا زلمة شو هالحكي؟ كتاب مهني؟
2: أيوة.
0: ليه؟
3: كتاب مهني. بطلع امبارح بقول له يا بابا شو بقول كتاب مهني. بابا شو يعني مهني؟ بقول المهني يا بابا اللي كنت تقضوا برا انتو تعملوا نشاط هيك زراعي.
0: بتذكر كنا نعمل قطنة ونسيز خروف وتصير شو بعرفني هيك كانت
2: فعلا.
0: او نكبس مخلل هيك كانت.
3: بس هذا امبارح كتاب يعني بطلع علي امر توجيه مو هيك.
2: طيب برأيك ابو عون شو الحل؟
3: تعليم الغلط، اعادة منهج من اول جديد. انت لما تحط لي بكتاب العربي اول ما تبلش لي بحرف الكاف بالتالي حرف الالف ما ضل فيها تعليم
0: عن جد. وليش بيطلع الواحد بيعرفش يحكي؟
3: بيطلع فاشل
0: مثلا.
2: لا ومشكله الواحد
3: بقول لك ليش اللغه الانجليزيه عندنا اكثر؟ لأن اللغه الانجليزيه قاعدين نمشي بها صح وانتم ماشيين بالعربي غلط.
0: انا بحس هاي المنهجيه صايره عم بتكون غريبه والله.
2: في اخر فتره ابو عون عم بيركزوا على اللغه الانجليزيه وعم بتركوا اللغه العربيه.
3: تركوها ورموها وراهم. لا بيعملوا لك يوم للغه العربيه اليوم وانا بدي ايام إذا ما حلو عني مشان
0: مش هيك. صح معك حق والله يا أبو عون. يعني هاي مشكلة الشعب الأردني كلياته. بحكي لك نفس الحكي، ثلاث كتب العربي لصف رابع والله دمار.
2: بين العلوم يعني والله معك حق.
0: يعني أنا العلوم كنت أفتح صفحة 47 عاد عليها 17 ساعة.
2: سعد صباحك يا أبو عون.
0: نأخذ كمان اتصال من ليث وبنقول يا صباح الخير.
4: هلا بك العافية.
0: يا هلا يا ليث، كيفك؟
4: سعد صباحكم.
0: تحية لك ولأهل جرج جميعا.
4: الله يحييك يا هلا.
0: يا ليث احكي لنا هيك عن ايام المدرسه، عن شنتيك وعن طلعتك الصبح، شو كان رايك فيها؟
4: والله دورنا زمان كان بجنن. يعني احنا مواليد التسعينات، يعني انا خلصت مدرسه بال 2010.
0: ايوه.
4: كتب ما كناش شيء على المدرسه.
0: عن جد تحكي؟
4: صدقيني كتب، يعني تلاقي الواحد طالع من الدار بس عشان ابوه، مع اني انا استاذ هسه بذات التعليم. يعني
0: هذا انت طالع عشان والدك وصرت استاذ؟
4: والله الشنطه نخبيها قبل ما نروح من المدرسه، يعني لانه كان وزنها على دورنا فعليا بس 15 20 كيلو يعني.
0: وال طب ليت هلا نظام التعليم الجديد شو رايك فيه؟
4: والله انا كوني معلم يعني.
0: نعم.
4: يعني هسه عندك زخم بالمواد.
0: صحيح.
4: يعني المواد كثيره، كتاب رياضيات ثلاث كتب. يعني انا المرحله اللي بدرس كتاب رياضيات ثلاث كتب.
0: الله اكبر.
4: كتاب تدريس عادي وكتاب انشطه وتمارين.
0: هذا اي صف؟ اي صف؟ ثلاث كتب.
4: هذا صف سابع.
0: ثلاث كتب رياضيات
4: علاجيه. ثلاث كتب.
0: طب شو هالكتب؟ انا اول مره بسمع فيها.
4: ها هسه تذكروا زمان ايام كورونا لما صارت كورونا عطلوا الاولاد على المدارس
0: صحيح،
4: فصار شيء اسمه عندنا بالتربيه شيء اسمه تدخلات علاجيه، هاي التدخلات العلاجيه بتعالج الاشياء اللي راحت على الطلاب قبل فسمونا كتاب اسمه تدخلات العلاجيه، فهمت علي؟ يعني مستوى رياضيات صار 3 كتب، العربي 3 كتب، العلوم 3 كتب.
0: طب بتشوف هل هذا الاشي عم بزيد من فائدة، يعني عم بزيد من الثقافة للأطفال وللشباب؟
4: ولا اشي ولا اشي، اصلا احنا التعليم عنا يعني بدناش احنا نقول بالحضيض، بس تراجع 100%. تراجع التعليم عنا.
0: انت قصدك يعني سبب تراجع اللي هو زخم المواد صحيح؟
4: بالضبط، زخم. وكمان نوعية الطلاب اختلفوا عن ايام زمان.
0: كيف من اي ناحيه احكي لنا؟
4: الطلاب هسه 70% جايين طش على المدرسه، مش جايين يتعلموا. 70%
0: صحيح،
2: برستيج.
4: 70% جايين ياخذوا مصروف ويشتروا بس من المخصص. طب يعني انا اولادي بالمدرسه وعارف وشايف يعني.
0: طب
4: ليه اولادي عندي بالمدرسه يطلعوا على المدرسه
0: يتسلوا،
4: بابا يعطينا مصروف ويشتري لنا ويعطينا يجيب لنا كذا.
0: طب ليش من ناحيه التعامل مع المعلم على ايامك وعلى ايام هلا الطلاب هلا عم بتشوف انهم اختلفوا حتى بهاي الشغله ولا لا؟
4: طبعا اختلف 100%.
0: كيف
4: مليون يعني؟ 100% اختلف. يعني المعلم زمان كان له وقار واحترام وهيبه، هسه هسه ما في. يعني انا كان النجارنا السور بالسور، معلم ما نقدر نطلع نلعب بالشارع مع انه استاذ مهني، تخيلي
0: كيف لو استاذ رياضيات
4: استاذ مهني، جرنا البيت بالبيت ما كناش نقدر نطلع برا نلعب بالشارع مع انه استاذ مهني وما كان يدرسنا. هسه ما فيش، هسه يعني كثير صار على الاستاذ والطالب سيئه جدا.
0: الله يجيب لي في الخير يا ليث، شكرا لك ويسعد صباحك، يعطيك ألف عافية. يعني ليت أعطاني هلأ اسم 6 كتب رندا بالدرس ولا صف 7 ولا عمري سمعت عنهم.
2: لسه ما حكيناش عن الساينس والماث
0: والبي
2: آر والكودي
0: يعني ما لهم مش داعي يعني. وليش كتابين؟ بحكي لك كتابين علوم، 3 كتب رياضيات، 3 كتب رياضيات،
2: 3 كتب غير الماث. في هلأ ماث ضافوا جديدة ودرسة خاصة كمان.
0: الحمد لله أني خلصت. الحمد لله.
2: طبعا احنا يا جماعة مكملين معكم، بس في استطلاع رأي عدو زملائنا، خلينا نشوفه مع بعض.
0: يلا
5: مع عودة الطلبة إلى المدارس، برأيكم هل الآيباد ممكن يحل مشكلة وزن الشنطة على الطالب ولا لا؟
6: أكيد نعم، إحنا الآن بعصر التكنولوجيا سنة 2026، فأكيد الآيباد صار يحل معظم مشاكل العالم مش بس الحقيبة المدرسية. أكيد
7: نعم، إذا الطالب يستفيد منه وبيعرف يتعامل معه بزبط إنه بدل درس. نعم
8: طبعا الآيباد أخف من الشنطة، من الكتب، فيها قرطاسية وفيها كتب، بتظل أخف طبعا وأسهل للدراسة عليه. في شغلات كثير يعني بتريح من الكتب.
9: طبعا شي طبيعي. لأن تقيلة هي، شلون بده يحملها مسكين يعني.
10: والله بتكون يعني أتقل من الطالب اللي حاملها، يحطوا شنتين، يحطوا خزائن في الصفوف تبعون المدارس. هو بالايباد احيانا ببطل يستعمل القلم، بطل يحط ساء او جيم او خاء، بطل يستعمل القلم، خليه يستعمل القلم ويحط له خزائن في مثلا في داره او في المدرسه، احسن للطالب. اما مش الشنطه تكون اتقل من الطالب، مش قادر يمسكها مسكين، الله يعينه.
11: احتمال يعني هو بيساعده، مش راح يكون عبء كثير عليه بالحمل.
5: وانتم برايكم هل الايباد بحل مشكله وزن الشنطه ولا لا؟
2: نشكركم على هالتقرير الحلو، فعليا في اجوبه هيك وهيك يعني.
0: يعني عم بقول لك الطالب لازم ياخذ معه شنطه.
2: طبعا لين تركت كل الاستطلاع رأي وركزت مع قرايبها.
0: شو قصه هالطالب؟
2: هم كان موضوع انه التاب بحل مشكله، هلا فعلا اكيد بحل مشكله وبحل عبء على الطالب. يعني ممكن الطالب بدل ما يحمل كل هالكتب ياخذ التاب. بس انا كمان مع انه غير التاب في حل ثاني اللي هو خزائن جوه المدرسه، انه الطالب يكون له زي اللكر، له مفتاح يسكر يحط كتبه وياخذ فعليا الكتب اللي عليه واجب اللي عليه دراسه فيها ويرجع. اما موضوع
0: مشكلة بعض المدارس ما عندها قدرات ماديه رندا اصلا انها تعمل خزانات زياده، هاي المشكله. يعني
2: هاي
0: في مدارس عندها مساحه، عندها مكان،
2: عندها.
0: بس فينا المدارس
2: كمان ما بدنا ننسى كمان طلاب لين اللي هم اصلا بيروحوا وبيجوا على المدرسه مشي، يعني ما بيكون فيهم باص. فتخيل انت
0: بالشتاء
2: فعليا الشتاء جاكيت وتقل الشنطه مع كل هذا مع بعض،
0: وليه بيكرهوا المدرسه
2: فعليا؟ لا بنحكي للطلاب بيكرهوا المدرسه وليه بطلوا يبدعوا زي زمان. فيعني الله يجيب الخير يا رب.
0: آمين يا رب. يعني هيك يا جماعة احنا نترككم مع هيك أرقامنا ومع ضيفتنا رح تكون معنا هلأ كمان
2: ضيفنا.
0: أوكي، ولكن قبل ما نطلع هيك رح يضل هذا سؤالنا، بدنا نسمع كل مسجاتكم على الواتساب على 07-846-31. خليكم معنا على السمع، فاصل وراجعين.
12: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
13: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
12: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
14: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
12: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جهز حالك للمدارس مع أمنية تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. تابلت إنفينكس Xpad 30 EL أو TCL Tab 10L. أمنية من بيون.
15: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2-300-500.
16: الآن بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
17: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
12: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: ومكملين معكم يا جماعة. بس معنا ضيف في الاستوديو، ضيف مميز وجايبنا عدة يعني كبيرة، يعني من شنطة من كتب. نرحب بدكتور محمد أبو عماري. يسعد صباحك دكتور.
1: الله يسعد صباحك وصباح المشاهدين والمستمعين.
0: كيف حالك؟
1: الله يسعد قلبك.
0: والله أنت فاجأتني وأنت داخل علينا الأمان يا جماعة. أنا خفت يعني ما بعد الطلاب، أنا نفسي خفت.
1: الله يسعد.
0: نحكي عن الحمل والثقل،
1: نعم.
0: شنطات على طلاب المدارس،
1: نعم.
0: وانت لخصت الموضوع وجاب لنا يا جماعه، يعني اي حدا بيشوفنا هلا خلال التطبيق بيشوف قد ايه كميه الكتب. هذا الكتب قلت لي صفين
1: هذا نعم حقيقي كتب من الميدان، يعني
0: تقريبا كل صف قد ايه كتاب،
1: يعني معدل 10 كتب تقريبا. أوكي. وطبعا بتحكي على الاقل كل كتاب بده دفتر او دفترين، فعم تحكي عن حصيله اللي الطالب يكون بالفصل في عنده على الاقل 20 ما بين كتاب ودفتر.
0: واحنا بنحكي يا جماعه عن المدارس الحكوميه، ما عم نذكر لهلا
1: مش عم بحكي عن الخاصة، عم بحكي هذول الكتب اللي هي الكتب الالزاميه الحكوميه فقط. مش عم حكيتش عن مناهج اضافيه، ما حكيت عن المدارس انترناشونال، بنحكي عن المدارس اللي هي بتشكل خلينا نحكي 75% تقريبا من عدد طلاب المدارس الحكوميه، الكتب الحكوميه العاديه.
0: طيب دكتور، قد ايه بياثر هذا الاشي على طاقه الولد، على تركيزه خلال الحصص الاولى على القليله، يعني هو جاي على المدرسه؟
1: انا بدي احكي شغله. اول شيء موضوعكم كثير مهم، بشكركم على طرح هذا الموضوع.
0: العفو.
1: وان شاء الله انه تكون، يعني انا للامانه دائما زملائنا بوزاره التربيه والتعليم بيستمعوا للي بنحكيه، وللامانه انهم بتفاعلوا معنا بشكل ايجابي.
0: ان شاء الله ياخذوا الموضوع،
1: فان شاء الله هاي الحلقه انه تكون مهمه ويكون على اثرها في قرارات مهمه بهذا الجانب. اول شيء بدنا نحكي معلومه مهمه. الطفل اللي مفروض لما يحمل العلم، هيك بحكي نسبة لوزنه حتى ما يأثر عليه جسديا على المدى البعيد. العلم بيحكي بأنه الطفل يجب أنه يحمل ما يقارب من 10-15% من وزنه. يعني الطفل اللي وزنه 30 كيلو، هيك معدل أوزان الأطفال بالصفوف الثلاثة الأولى خليني أحكي.
0: أوكي.
1: بده يحمل 3 كيلو بس. طيب بنيجي احنا على الطفل اللي وزنه 40 كيلو، بده يحمل 4-6 كيلو ماكسيمم. انا بحكي عمالي بنيجي نحكي عن طلابنا والكتب. اول شيء الكتب المدرسيه اللي عندنا احنا، الطلبه تقريبا بياخذوا 10 كتب معدل الكتب اللي بيستلموها 10 كتب.
0: تمام. هلا الدفاتر،
1: هلا بدك على الاقل لكل ماده دفتر.
0: دفترين.
1: على الاقل في هلا العربي مثلا بده 3-4 دفاتر، دفتر املاء ودفتر نسخ ودفتر كذا ودفتر كذا. الانجليش بده 3-4 دفاتر كمان، مش بس دفتر.
0: شو قصة العربي ليش صاير 3 كتب؟ يعني
1: العربي غير له 3 كتب، انت بتخيل كل كتاب بده دفترين. يعني انت بتحكي عن كتاب، وهلا الطلبه بطل يجيبوا دفاتر 32 ورقه اللي كنا احنا نجيبها، صاروا كلهم دفاتر سلك وكبار و80 وكبار وجلدته سميكه. فمبدئيا وزن الكتب كبير، كبير جدا ولا يتناسب. وانا جبت عينه، هي يمكن مشاهدين يشوفوها،
0: يعني
1: معانا هاي بنتي، انا بنتي بصف سادس.
0: بالله
1: جرب يحمليها،
0: يعني
1: جرب يحمليها بس
0: للامان. لا
1: يعني هاي الشنطه يا جماعه، هاي وهي شنطه مش ثقيله يعني مقارنه بالشنات اللي بنشوفها. هاي شنطه وزنها 15 كيلو، انا وزنتها قبل ما اجي.
0: ومنحاول نخفف عليها انه عن طريق العجال
1: 100%، مشان هيك بالجر. هلا احنا المشكله وين صارت كمان؟ مش بس بالكتب، صارت بالاكسسوارات اللي بيحملوها الطلاب. مثلا بدي احكي عن شنطه بنتي، هاي بنتي معها مطره مي، وهي مطره تعتبر صغيره
0: كمان.
1: بشوف انا الطلاب بيجيبوا مطرات، المطره هاي فعليا بتكون اكثر من كيلو وزنها لما تكون مليانه مي طبعا. ودائما معهم لانش بوكس لو سمحتي، هذا اللانش بوكس طبعا على سبيل المثال. طبعا هذا فاضي
0: مليان.
1: هذا فاضي. معظم طلبه المدارس معهم شنطه وزنها هي فاضيه 2-3 كيلو،
0: صح،
1: ومطره وزنها كيلو، ولانش بوكس خلينا نحكي فيه نص كيلو. فالطالب اصلا قبل ما يحط الكتب هو حامل 5 كيلو، حامل اكثر من النسبه اللي لازم يحملها، تخيلي. وهلا صارت ترى هاي اكسسوارات موجوده بمدارس حكومه ومدارس خاصه، الشنطات هي الكبيره الدفشه،
0: في
1: مدارس اكبر هي شنطه صغيره تعتبر مقارنه باللي بشوفه مع طلبتي.
0: صح.
1: انا بحملوها.
0: صح.
1: فبالتالي يعني احنا نحكي الطالب بلش قبل الكتب ودفاتر حامل وزن زايد
0: اكثر من الوزن الطبيعي المفروض يحمله،
1: اكثر من وزن. هلا جيني اجي على الكتب، مثلا هذول كتب صف سادس.
0: صح.
1: هاي مجموعه كتب صف سادس.
0: انا هاي لسه بنحكي بالمراحل الاولى كمان، يعني
1: انا هاي وزنتهم وزن الكتب 4 كيلو، هذول وزنهم
0: بدون دفاتر،
1: بدون دفاتر 4 كيلو، بدون مقلمة، بدون الورشة هاي 4 كيلو. طيب الأربعة كيلو هذول بدك تضيف عليهم كمان كحد أدنى 4 كيلو اللي هم دفاتر،
0: هاي
1: 8 كيلو. طيب 8 كيلو، في عنا 5-6 كيلو، فعم نحكي عن 15 كيلو. الطالب بيحمل 20 كيلو، يعني هو وزنه 30 كيلو، عم بجر 15 كيلو، 50% من قيمته. فهل هو في ضرر؟ طبعا جدا جزيلا في ضرر، يعني أكيد في ضرر كتير كبير، لأنه عم بيحمل، أنت تخيل أنت تحمل نص وزنك، مش معقول. خاصة عم بحكي أطفال المرحلة الأساسية الأولى، أحكي للشباب بس يكبروا
0: الابتدائي.
1: فإذا مبدئيا في مشكلة بموضوع الحقيبة المدرسية، نعم هناك مشكلة كبيرة.
0: طب برأيك دكتور شو الحل؟
1: هلا
0: شو
1: حلول
0: من طريقة وزارة التربية والتعليم؟
1: هلا مبدئيا عدد، هلا مشان أنا أنصف وزارة التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم عملوا للغة العربية مثلا

0: في شغلة بنتمنى هي بلشت فيها بنتمنى انه تعملها, عملت على الكتب على كل الدروس باركود,
1: مش عارف هذا
0: كيو ار كود, الكيو ار كود هلا بلاقي لك نسخة اظني فيه
1: بيقدر ياخذها هلا
0: اونلاين. الام بتقدر, الام او الاب بيقدر تاخذ الكيو ار كود تخليها عندها على ال
1: تفتحها
0: وتفتح عندها بالبيت. هلا الحلول مثلا انا مدارس خاصة مثلا احنا بنلاقي حلها, كيف نحل هذا الموضوع؟ هذه الكتب بده يكون فيها لكل طالب لكر, او على الاقل بديش احكي اصعب الامور على مدارس حكومية, يكون في خزانة فيها رفوف خزان. بس بده يكون في ضمان الكتب مثلا ما تتاخذ, ما حدش يعبث فيها, ما انت عارف تتبدل, مو مشكلة. ضبط الموضوع ترى مش سهل بدون لكر, انا من خلال خبرتي بهذا المجال مثلا مدارس خاصه معظمها خليني احكي صار عندها لكرات, فكل طالب عنده لكر, هذه الكتب تبقى باللكر تستعمل داخل الحجره الصفيه وبترجع عليها في اخر الدوام.
1: بس مش ويوم كل مدارس الخاصة
0: يعني نسبه كبيره الشيء. خليني احكي انا يعني اذا بدك تحلي المشكله بدك تعمل هيك. احنا مثلا انا بحكي مدارس موجود فيها للامانه عاملين هذا الموضوع وحل مشكله كبيره, حل مشكله كبيره موضوع الوزن. هلا والكتب هاي ممكن تروح على البيت بنهاية الأسبوع, يعني مرة واحدة في الأسبوع مثلا يوم الخميس.
1: هلا
0: والطالب حتى يتابع الواجبات مفروض إنه المدرسة والإدارة يكون بينهم مثلا موضوع توزيع هلا مثلا أنا سمعت التقرير أو الملاحظات على صفحة العين كانوا بيحكوا الأهالي إنه خليهم ينسقوا موضوع الواجبات, هو المشكلة عندنا أو البرنامج المدرسي. ما إحنا في عندنا اللغة الإنجليزية مثلا كل يوم, اللغة العربية كل يوم,
1: الرياضيات
0: كل يوم, فهذول ثلاث كتب كبار.
1: إحنا بنحكي عن ماث ولا ساينس
0: لسه ما حكينا بالإضافة, أنا عم بحكي عن المواد الرئيسيه اللي هي الحكوميه فقط, مش عم بحكي عن ولا عم بحكي عن الانترناشونال. لسه الانترناشونال الكتاب بيجي 400 صفحه و 30 صفحه.
1: الانترناشونال والخاصه لاقيين حلول, احنا بنحكي هلا
0: عن الحكوميه 100% بالحكومه, يعني قولي الخاصه بنسبه عاليه خليني احكي مسيطرين. فبالتالي الموضوع تخفيف البرنامج المدرسي مش حينزل, مش حيحل الموضوع. اللي بده يحل الموضوع كالتالي, لازم يكون في عندنا اداره المدرسه ترتب موضوع الواجبات المدرسيه, الامهات اللي كثير بحبوا يدرسوا اولادهم تعمل كيو ار كود او يكون عندها نسخه الكترونيه. طبعا وزاره التربيه والتعليم بحكي لكل الامهات اللي عم بيشاهدونا وبسمعونا, كل الكتب المدرسيه لو دخلتوا على موقع وزاره التربيه والتعليم موجوده بشكل PDF, تقدر تنزل PDF عندك على الموبايل, فبالتالي ابنك مشان ما يروح لك الكتاب الدرسي بالبيت تقدر انت تدرسيه من خلال الماده المحوسبه الموجوده على الموبايل وموجوده على موقع وزاره التربيه والتعليم وهي نسخه مجانيه.
1: هل الامهات بيستوعبوا هذا الشيء؟
0: بيستوعبوا.
1: انا بقول لك انا كأم انا اذا ما كنت ماسك كتاب وعم بدرس فيه مش
0: ما هو ما هو بدك تلاقي بديل, يعني لازم احنا برضو هلا احنا رايحين باتجاه الاي اي والتطور والاشياء هاي. وانا بدي هلا مشان نرجع موضوع الايباد, مشان نبعد عن الايباد شوي, فبدك كأم تتعاوني شوي وتطوري حالك, تقدر تعمل او تجيب عندك نسخه ثانيه, تشتري نسخه ثانيه, يكون عندك بالبيت نسخه لك. اذا بتحب في ناس بحبوا الورق مثلي مثلا ومثلك,
1: انا فعليا
0: بدك تحط بالبيت نسخه, بدك تشتري نسخه ثانيه من الكتاب تكون عندك بالبيت, لانه حرام الولد يحمل كل هذا الاوزان الثقيله ويروح فيها على المدرسه. فاذا هذا اول حل, انه الام لازم يكون عندك, الام بتحب الدرس لازم يكون عندك نسخه بالبيت,
1: اما كتاب
0: هارد كوبي او الناس الاسهل اللي عم بشوف الصبايا الصغار انا تنزلوا اذا هي عندها ايباد او بيت تنزل نسخه الكتاب عندها بتقدر تتابع. هذا الموضوع الاول. الموضوع الثاني موضوع الواجبات, يعني الواجبات المدرسية والمعلمات زميلاتنا الرائعات, يعني مثلا الرياضيات صار كتابين, كتاب الستودنت بوك والكتاب العادي. ليه تجيبوا دفتر؟ ما خلاص ما هو عم بحل على الستودنت بوك
1: تأكيد يعني المعلومة,
0: يعني خليه للتدريب بس. ما انت احنا ما بتحسبي, هو هي معادله, بدي احسب انه هذا الدفتر عم بيزيد عليه وزن وعم بالنهايه يعني بالنهايه احنا بالنسبه لنا بنحكي بعالم التربيه السلامي غنيمه, يعني يطلع عنده مشاكل بالعمود الفقري ولا مش فاهم جدول ضرب, لا عمره ما فهم جدول ضرب يعني بيحفظه بس المهم يطلع الطفل سليم ما عندهش مشاكل صحيه. فلا انا وجهه نظري انه الاداره المعلمات باستطاعتهم ضبط هذا الموضوع. موضوع كثره الدفاتر مثلا معلمه العربي مع الاحترام الشديد دفتر ابو 80 ورقه يقسم لأجزاء. هلا في حل آخر للطلب الكبار بيعملوه, الكتاب الكبير بإمكانهم يجزئوه على شكل وحدات. والأهالي بتقدروا أنتم مثلا والله أنا ابني يعني فعلا عملت له هلا في
1: مشكلة.
0: طلاب بس في طلاب بيشكوا فعلا من الثقل, أنا بقدر أروح على أي مكتبة وأجزئ كل شابتر أو كل درس أعمله إياه بشكل وحدة, بس أنا أكون ما يضيعوا, بدي أكون بالبيت عامل ضبط للموضوع أنهم ما يضيعوا مثلا وما يتخربطوا خاصة مع الأطفال. بس هذا حل. أنا بذكر أنا كنت بالثانوي كنت هيك أعمل, كان بذكر أيامنا كتاب الفيزياء كان كتير كبير فكنت مقسمه لوحدات, أخذ بس
1: الواحد بحب يدرس طريق الواحد
0: بتلاقي يعني أسهل 100%. هاي مثلا هاي فكرة للأهالي اللي بحبوا يجزئوا لأولادهم,
1: يعني الحلول مقسمة بين المدرسة وبين الأهل
0: 100%.
1: لأننا فتحنا موضوع الأهالي دكتور, بس أنا كمان عندي استفسار, هل ممكن الأهالي يكون بيزيدوا العبء على أطفالهم؟ يعني موضوع اللانش بوكس, موضوع المطرة, هاي التفاصيل
0: يعني أنا بزيده كثير. مثلا موضوع المطرة تحديدا طالع موديل المطرات قارورة
1: يعني فعلا.
0: أنا بشوف الطلاب حاليا شو هاد أوزان ثقيلة يعني أوفر, ما كل المدارس فيها مي مع الاحترام يعني, ويشرب هاي مثلا ما حتى هاي كبيرة من أيانا, لو أصغر شوي أحسن, متخيل كيف؟

0: بإمكانك تعبيها بالمدرسة، بإمكانك تشتري مي، بالنهاية مش بتخيل هالسعر الغالي. مثلا موضوع اللانش بوكس، والله العظيم في عنا طلاب بيجيبوا وجبات، والله يعني رز وأكل يعني أوفر، مش عارف أنا يعني إحنا بدنا ندرس 4 5 ساعات، مش
1: وأحسن
0: حاجة
1: ما
0: لكلها
1: ياكلوا أشياء زاكي وسكر
0: يعني. يا
1: وشيبس
0: ستي ماشي، بس يعني لو حطيت، إحنا ما نكون مثاليين ونقول له حط بروكلي وفواكه يعني، بس موجودات، بس ما تبالغوش يعني. اللانش بوكس فيش داعي يكون إنه بكفي 4، فيش داعي 4 5 سندويشات، خليه يتعود على الرشاقة. أنت بتلاحظي إنه الأطفال الصغار بالأردن كلهم، مش حكي كلهم، 80% عندهم سمنة. لا انا بحكي لك، انا كوني بقطاع يعني
1: صح
0: انا شغله بتضحك، الطلاب بيعطلوا دائما بشهر 6 بكونوا رشيقين،
1: بيرجعوا
0: بيرجعونا بشهر 9 شو مبطبطين طبعا، لانه الموبايل والايباد
1: صح
0: بضلوا قاعدين مع الاكل فعلا. هلا بتعرف احنا حكيت لهم عملوا لهم، والله العظيم
1: جيم
0: عملوا، احنا عندنا جنب مثل مدرستنا، بس انا هلا والله حكيت للمعلمين مش مزح، عملوا لهم
1: أنشطة
0: توعيه مشان يخفوا اوزان، لانه الاطفال هذول بتلاقيه بصف رابع وزنه مثل الحلال 70 يعني، ما شاء الله
1: هاي موضوع الشنطة عنده
0: يعني،
1: عادي يعني
0: هذا شيء لا
1: شايلها اموره تمام.
0: فالاولاد بدهم يعني توعيه حتى بهذا المجال، والاهل خفوا شوي موضوع اللانش بوكس مثلا. عن جد عن جد يعني
1: صح.
0: بعدين انا بحكي مثلا موضوع المقصف الكافتيريا تبعت المدارس، يعني مش الهدف انه تدفع مصاري، بس خاصه الاطفال علمه، لو تعطيه شيء بسيط، لو تعطيه بريزه 10 قروش ربع ليره، مش شرط تعطيه مصروف كبير، اعطيه اكل من البيت صحي، بس خليه يتعلم البيع والشراء يعني صف
1: انا
0: الاول.
1: ما حكي دكتور بهاي التفصيله، بس هو بضيع كل وقته وقت البريك كامل لحد ما يقدر انه يشتري
0: حسب المدرسه يعني،
1: يعني
0: ممكن
1: اغلب المدارس الحكوميه هيك، هو انه
0: صحيح
1: بيقدر انه كثير دور وكثير ازمه، فهو بضيع كل وقت البريك عشان يقدر يشتري.
0: صحيح،
1: خلص
0: بدك وقت
1: باخذه
0: مش
1: على السوبر
0: طويل.
1: ماركت بقول له
0: صح،
1: اشتري.
0: هي
1: هي فعليا
0: انا هي صح، انا بيهمني انه يتعلموا الاولاد اداب البيع يعني الاليات، انه انا بروح على البائع مثلا بعطيه دينار بشتري شيء ب 30 قرش قديش راح يرجع لي، تخيل. هي
1: هلا الثقافه
0: هي
1: الماليه لازم تكون موجوده او
0: صحيح
1: ننميها عند اولادنا، بس يعني انت عارف كيف وقت البريك بيكون
0: صحيح
1: كثير قصير.
0: صحيح
1: بدنا نحكي كمان دكتور عن موضوع اللي هي في دول كتير حولوا كل التعليم أونلاين عن طريق التاب، وبعد فترة رجعوا
0: نعم
1: الأوراق والكتب لأنه بيحكوا ما
0: نعم
1: في تركيز للأطفال وصار في تشتت، وكمان
0: نعم
1: النظر كمان كتير
0: نعم
1: ضرر
0: نعم
1: عندهم. فشو رأيك في الموضوع؟
0: يعني أنا بأيد وجهة نظر ثانية. كانت أول تجربة أتوقع قبل 8 أو 9 سنوات بدأت فيها تركيا، كانت أول دولة بالعالم وزعوا أيبادات على كل طلاب الأتراك،
1: مدارس
0: كل المدارس 100% جابوا أيبادات وتعاقدوا مع شركات، وأنا كنت أنا متابع الموضوع لأن كنت متحمس له بوقتها يعني. وخلال سنة واحدة لغوا كل الموضوع، ليه؟ لأنه لقوا أنه الطالب بيفقد مهارات كبيرة جدا، التعامل مع الورق الحسي والقلم، هو القلم مش الهدف منه بس يا جماعة أنه أنا يطلع خطي جميل أو أني أكتب إملاء صحيح، ولكن في شيء اسمه تآزر، أنه عقلي يعطي أوردر لعيني ويعطي، هذا التآزر الحسي الحركي البصري،
1: صح.
0: هذا ما بصير إلا غير لما الواحد يمسك قلم ويكتب على ورق. الشغلة الثانية الآيباد بالنهاية هو مشتت، قديش له فوائد، فوائده رائعة جدا في مرحلة عمرية معينة لما يكون كبير شوي الطفل، كبير الولد عفوا، أما الطفل الصغير أذاه كثير أكثر من فائدته، والدلالة أنه إحنا عم نشوف كل دول العالم اللي راحوا بهذا الاتجاه المتقدم. يعني قبل كم يوم بريطانيا، وقبل قبلها في ولايتين بامريكا، لغوا تماما موضوع الايباد واستعماله في الغرفه الصفيه، ورجعوا للاسلوب اللي هو الورق والقلم
1: حتى تعليم موضوع الكتاب القراءه، الولد اذا ما كتب ما بيعرف يقرا،
0: بده يكتب وبده يتعامل مع الورق، يجب ان يتعامل مرحله معينه مع الورق. هلا مراحل متقدمه ممكن يعني مثلا الثانوي، ممكن ال 11 و12 لو تعامل مع ايباد او مع لابتوب اوكي، لانه هو اتقن هذه المهارات وصار عنده تآزر وصار عنده نضوج صحي وعقلي وفكري فبتعامل معه. اما المراحل المفكره هو ضرره اكبر بكثير من فائدته، بالاضافه طبعا لموضوع البصر، بالاضافه لموضوع التشتيت، بالاضافه لموضوع التركيز، بالاضافه لموضوع التفاعل الاجتماعي. الايباد بيخلي الولد يطلع متوحد يعني، هو مع جهازه فقط،
1: ما بعرف ما
0: التعامل
1: عندهم
0: الورقي والتفاعل مع المعلم الصف بيصير في علاقه مع زميله، احكي لك على مستوى نسيت قلمي اعطيني محاي
1: بنمي
0: بدي
1: الشخصيه
0: براي، بنمي الشخصيه، هذه العلاقات الاجتماعيه احنا بحاجه لها، المهارات الاجتماعية. لاحظي معظم جيل الزد احنا بنسميه ما عندهم مش مهارات اجتماعية
1: ابدا ولا ثقافة مالية،
0: بيقعدوا 4 5. بتعرفي انا بشوفهم بالجامعات زمان كنا احنا نضل شلل دوائر،
1: هلا لا
0: تخيلي انا بروح على الجامعه الاردنيه تحديدا، بنت بلاقي مثلا بتمشي بالشارع اللي كان زمان مكتظ بالمجموعات، الان بتلاقي كل واحد ماسك موبايل وقاعد. هذا الحكي، هذا المنظر بالنسبه لي ملفت جدا يعني،
1: بزعل
0: بحسن. طب انت اذا بهاي المرحله ما عملت اصدقاء، هذول الاصدقاء خاصه اصدقاء المهنه اللي هم راح يكونوا المستقبل، يساعدوك بالعمل ويلاقوا لك فرص عمل وتطوروا بعض، اذا هلا انت عملت امتى راح تعمل علاقات؟ ما في
1: صح.
0: يعني اكبر فرصه للحياه العمليه الجامعه، هلا الجامعه كل واحد ماسك موبايل وقاعد لحاله تخيلي،
1: صح.
0: يعني شيء بحزن والله.
1: دكتور بس بدي ارجع على نقطه موضوع المصروف، أدي إنه هو بيعمل ثقافة مالية عند عند الطالب، بدي هيك رسالة توجهها للأهل إنه خلي عند طفلك أو نمي عند طفلك الثقافة المالية حتى بمبلغ لو صغير زي ما تفضلت.
0: أنا موضوع المصروف أعتبره شيء مهم جدا جدا، بنصح الأمهات يعني مش موضوع لا هو ادخار ولا هو موضوع إنه صحة. في كثير أمهات بحبوا يجيبوا يقول لك أنا بودي مع ابني كل شيء، بودي مع لانش بوكس فيه عصير وفيه وفيه، ممتاز. الأهم من هذا كله الأكل بالنهاية فيه ما في حد بجوع، راح يروح على البيت ويأكل. الأهم إنه التبادل التجاري. شو يعني تبادل تجاري؟ إدارة المال. أنا ما أعطي نص دينار أو دينار حسب قدرتك، مش مطلوب أعطي 10 دنانير ولا مطلوب أعطي مبلغ مبالغ فيه لأنه خطأ أصلاً.
1: صح.
0: لو أعطيته دينار أو نص دينار، هذا النص دينار طلع كيف هو بدي يقسمه بعقله. تخيلي عم بتعلم مهارة إنه أنا بنص دينار أشتري كذا وكذا وكذا اليوم وبكرة كذا، عم بيعمل إدارة مال. تخيل قديش موضوع مهم. الشغل الثاني بتعلم الحساب، مو شو الرياضيات، حساب.
1: صح.
0: بتعمل أنا مثلاً بدي أعطي أنا دينار اشتريت بسبعين قرش بيرجع لي 30، فعم بتعلم الحساب بطريقة عملية. الشغل الثالث التفاعل، بعدين هو أصلاً بفرغ يعني هذا موضوع إنه أنت تشتري كثير ممتع يعني هو بالنسبة له هو عم يعني زي أقرانه. ترى شعور الدنيا بموضوع المصروف ترى مهم، يعني الطلاب اللي الأولاد الأهالي بعطوهم كل شيء جاهز بتعرضوا للتنمر عشان تكوني بالصورة. بتعرضوا على قصرا. أنا بقول لك أنا متابع طبعا طبعا، يعني إنه أنت مدلوع وأنت مايس وأنت ماما بتجيب لك كل شيء، فيعني انتبهوا لهي النقطة. هاي النقطة قد تكون ترى أهم خطيرة طبعا، بالإضافة لإدارة المال، بالإضافة إنه الطفل بحب يشتري شيء يعني أنا حاب أشتري سوس، حاب أشتري شيء خارج عن المألوف، أهلي مانعيني، حاب أطلع عن القانون، خليه يطلع عن القانون شوي. أنا بحكي تربويا صح، خليه ينفس يعني.
1: طيب دكتور، لو أنت هلا عندك صاحب قرار بموضوع ثقل فندات المدارس، شو ممكن تعطي قرارات؟
0: أنا يعني أول شيء بوعي الأهالي بالكتب بموضوع إنه تقدر أنت تفتح الكتاب عندك بالمدرسة، بخلي الأهالي يعملوا السوفت كوبي هذا عندهم على الأجهزة يكونوا واعيين الكتب موجودة عندك، وبجبر المدارس الخاصة والحكومية إنه يحطوا الكتب بالمدرسة، يعني يلاقوا حل، يلاقوا خزانة، يلاقوا يعملوا لكر اللي بدهم إياه. أما الكتاب الطالب يحمله معه رايح جاي، أنا بالنسبة لي ممنوع، ما بصير يعني.
1: صح.
0: خطأ وإرهاق وأذى النفسي والجسدي كثير أهم من قيمة الكتاب نفسه ومحتوى كمان.
1: صح. بدي أشكرك دكتور محمد أبو عماري على وجودك معنا، فعليا أعطيتنا حلول يعني راح تستفيد كل أم عم تسمعنا هلأ.
0: إن شاء الله.
1: بدي أشكرك على وجودك معنا ومكملين معكم بس بعد الفاصل.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا.
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مصادر أردنية ومصرية تعلن عن 10 وفيات أردنيين في حادثة انقلاب الحافلة في سيناء المصرية. مصادر أردنية ومصرية تقول للمملكة إن 22 أردنياً كانوا ضمن ركاب الحافلة المتدهورة في سيناء من أصل 43. سلطات الملاحة التركية تعلن غرق ناقلة في بحر مرمرة وفقدان 10 بحارة. الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 4 من عناصره بضربات أمريكية على غرب إيران. فرنسا تدعو الاتحاد الأوروبي لإرسال بعثة لدعم الانتخابات الفلسطينية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: 0 6 5 800 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
8: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
9: زمان كان الكهف والمغارة دار،
10: وبيت الشعر دار.
9: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها.
11: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

كلمة طلعت هالشمس كلمة غيبها القمر أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أهلين الحبك وفاي ورهان العمر اللي باي

0: شو هالأصوات المخيفة أستاذ
1: جود؟
0: شو هالحكي؟ شو هالكلام؟ يا جماعة مكملين معكم هيك بعد الفاصل. كنا عم نحكي بالساعة الأولى عن السنتات للمدارس والطلاب، يعطيهم ألف عافية، وكيف ممكن نحل الموضوع. وهون كانت مقابلة جميلة حكينا فيها، وكمان في عنا كمان أغراض كانت
1: كان
0: قدامنا
1: موجودة. بس الدكتور فعلا الدكتور كتير فخم ومرتب، حكانا كتير حلول إنه لازم واحد يبلش فيها. أعطانا أفكار كتيرة، بتبلش من عند الأهل، بتبلش من عند المدرسة. يعني الموضوع مش بس وقف الحلول على وزارة التربية والتعليم وعلى المدارس، كمان الأهل لهم دور كبير.
0: صحيح.
1: بهذا الموضوع إذا لقوا ابنهم بشكي اسموه حد يخففوا اللانش بوكس. يعني كتير أمور حلوة. يعطيك عافية دكتور، وشكرا على هذا الكلام الحلو.
0: يعني يعطيكم ألف عافية. طب يا جماعة، هلا احنا دخلنا بساعتنا الثانية وبموضوعنا الثاني. تضحك مش قادرة بتحكي ايش، عم بحاول اهرب.
1: طيب قبل ما ندخل موضوع الساعة الثانية، او هو نفس الموضوع، ليه كل واحد يعني بتلاقيه مرسوم عليه شغله؟ يعني اذا احنا لقينا حدا بنفس مكان الشغل حدا الثاني ما بزبط عليه، صح؟
0: صح.
1: يعني هلا جود طلعت بالصوت مكان طراوني ومكان
0: انا اذتني.
1: حسيت في شيء غريب. يعني هذا الصوت ما بزبط انه يحكي مع ناس.
0: ابدا ابدا، الحمد لله انه
1: طراوني. يضل بشغله يا جماعه.
0: سعد صباحكم جميعا. اوكي، هلا سؤالنا الثاني للساعه الثانيه. كنا هيك قاعدين بندردش بنفكر، يعني احنا وجود ورندا امبارح، انه معقول في هيك وظيفه مناسبه للرجل ووظيفه مناسبه للمراه؟ هذا السؤال اللي راح نبلش فيه ونقعد نتناقش انا ورندا فيه. سؤالنا لليوم، شو بتحسوا الوظيفه المناسبه للرجل والوظيفه المناسبه للمراه؟ بدي اسمع كل مشاركاتكم على 0784-463-1. ونبلش معك، اعطينا هلا فقره مدتها 8 دقائق كامله عن الموضوع وخلص انا بعيد نحكي.
1: لا عن جد بقول، يعني مين اللي قرر انه هاي الوظائف تضبط للرجل وهاي الوظائف تضبط للمراه؟ مين اللي طلعها؟
0: بس انا سالتك قبل الفاصل شو بتحس الوظيفه المناسبه، قلت لي رب منزل.
1: هي سالتني يا جماعه شو بتحس الوظيفه المناسبه للمراه، قلت لها رب منزل. قالت لي طب اذا حدا اعطاكي 3000 وقعدتي في البيت ترضي؟ قلت لها لا، كيف بدي ابني كياني وكينونتي؟
0: قلت لها خلي الكيان والكينونه تنفعك. انا حد يحكي لي 3000 بقعد في البيت ما بطلع حتى ما بزور اهلي. خلص رح يرتاح.
1: انت بتحكي هيك
0: على اي عمر بلشت شغل؟
1: ايه وانا بالجامعه.
0: وانتي بالجامعة؟
1: أول ما خلصت يعني توجيه دخلت على الجامعة.
0: يعني أنا وياكي نفس الإشي تقريبا. ما بتحس إنه انتي وصلتي لمرحلة جبالك تتقاعدي؟
1: إيه يعني
0: لو طلعوا قرار هلا التقاعد بسن مثلا قول 30 الواحد بقدر يتقاعد.
1: يعني بتقاعد وبفتح شغل تاني، بس يعني
0: انه بس ما بتقدر تقعدي في البيت.
1: لا ما بقعد في البيت، لاني خلاص انا متعوده انه انا اكون انا شخص فعال في المجتمع.
0: يعني انت مع كلمه او المقوله اللي بتحكي اذا الواحد دائما بيشتغل متعود انه يشتغل مستحيل يقدر يتخيل حياته في البيت؟
1: يعني شوفي انا اخذت هذا القرار قبل هالمره وحكيت خلص ما بدي اشتغل وقعدت في البيت، بس
0: خربت الدنيا.
1: زهقت صرت يعني ادور على اي فسهوسه بالبيت. ليه هاي زيحة هيك؟ لا هاي ليه هاي؟
0: بتعرف انه بترتفع نسب الطلاق عاده اذا كان بالزبط. الرجل والمراه قاعدين بنفس البيت.
1: طبعا مفضيت له. عرفي شغله اقول لك شغله، هلا بطبيعه البني ادم اذا كان شريكه شريكين عقوله ما في وقت كتير للمشاكل، لأنه هو الوقت بده يستغلوه عشان هيك يحكوا مع بعض، يقولها شو صار معه شو صارت معه. تحس إنه حتى موضوع الأولاد بدخل في الموضوع، فموضوع صحيح. المشاكل بخاف لأنه ما في وقت إله. بس موضوع يعني إنه حكولي خافي في كلمة بس مش قادرة يا جماعة، هذا طبيعي.
0: بس
1: إذا المرأة قعدت بالبيت وهي متعودة أصلاً بتشتغل، فهي بتصير تركز كتير مع زوجها، هذا الإشي بسبب مشاكل وبسبب حالات طلاق فعلاً. بس يعني مش قادرة بدي أحكي، بس إذا هو متعود عليها بس إذا هو متعود عليها هي قاعدة في البيت أصلاً ومتعودين على هذا الروتين، فهذا الموضوع بصير بالنسبة لهم عادي جدا.
0: مختلف. طب رندا، أنا نزلت هذا السؤال على الانستغرام عشان أخذ رأي الناس الموجودين في الموضوع.
1: يلا.
0: وكل حد كان عنده هيك رد مختلف، تعال هيك نقرأهم مع بعض. أوكي، أول حد كتب لي مرتبطة، هذا مش السؤال اللي سألنا أصلا. مش هذا السؤال. هون بحكوا لك إنه أصعب إشي إنه إحنا لو نقارن المرأة اللي بأفريقيا كونها ممكن تحمل أوزان كبيرة في جسمها بيكون أكبر من المرأة هون بثلاث مرات.
1: شو دخل؟
0: يعني ممكن قصده إنه المرأة بتوصل لمرحلة أحياناً بتقدر إنها تشتغل وظيفة إنها تحمل أوزان كبيرة عشان تنقل مثلاً البضاعة من مكان لمكان، وبتكون أعلى من وزنها بثلاث مرات وبتكون قادرة على هذا الموضوع. يعني حركاتنا احنا مش قادرين نفتح مطرة المي
1: يعني هلا لا ما مزبوط. هو فعليا اذا كانت كمان المراه بتشتغل لين برا وبتشتغل داخل البيت يعني هاي شغلين, يعني هي بتتحمل اكثر من الرجل بموضوع الشغل اللي بيحكي انه الرجل بيستحمل اكثر وساعات طويله اكثر بالشغل. لا انا بالنسبه لي انت غلطان, لانه المراه بتستحمل اكثر انها هي بتخلص شغلها بالدوامها بتبصم بتروح بتبصم بالبيت لنهايه اليوم, فهي شغاله 24 ساعه
0: صح
1: فهي بتستحمل اكثر.
0: اوكي وصلنا كمان مسج بحكي فيش وظايف من مرة, هاي حبيبتي بدها تتركني لأنه من سنتين متخرج وقاعد.
1: يعني بدنا نروق.
0: هلا شوف هلا هي مش تتركك لأنك متخرج وقاعد, ممكن تتركك لأنك ما عم بتدور على شغل مثلا, أو ممكن دورت وما لقيت,
1: أو أنت عندك مستوى الشغل كتير عالي المفروض واحد يبلش درجة درجة بعدين يوصل للمرحلة.
0: المفروض واحد يقدم لها بالأول بعدين ما بأي درجة يلي.
1: آه يعني تحكي يعني. لأهلها
0: والله انا داري الواحد هلا احلى شيء حضرت فيديو لكل الطلاب اللي تخرجوا وهم عم بيصوروا فيديو الشغل اللي رح يعملوه. فالموضوع بموت ضحك انه هم بيحكوا ايش بدهم يشتغلوا وايش بدهم ايش بدهم يصيروا بعد التخرج. المهم ندرس يا جماعه, المهم نجيب الشهاده
1: مش مهم.
0: بصير ناخذ زينب اتصال
1: لانه جود فعليا ما حدا يسلمها المايك.
0: جود تفضلي عندنا, جود تفضلي عندنا الاستديو.
1: صباح الورد, كيفك يا زينب؟
2: كيفك يا رند وكيفك يا لين؟
0: يا اهلا يا اهلا,
1: مشتاقين يا زينب.
2: بس بفرن عليكم وما رديتوا علي.
1: لا هو في كان ضغط اتصالات كتير عم بحاولوا يدخلونا اتصال.
2: اه والله ما شاء الله صاير عليك اتصالات اشي مش طبيعي.
1: شايفة والله يا زينب يعني محبيننا كتار, الله يزيدهم يا
0: زينب حبيبة قلبنا.
2: بصير احكي كتير اقتراحات انا كمان.
1: اتفضلي اتفضلي.
2: الاقتراحات الاول بدنا بصير تحكونا عن الشعر ليش بكت من قدام.
0: الشعر ليه بكت من قدام؟
2: انا متغلب شوي بشعري.
1: اوكي.
2: فجبت له علاجات مثل يعني باللافندر وبالزيوت الخروع بالشغلات هاي بدنا عشان نعالج شعرنا.
0: الشعر بكت من قدام بسبب النفسيه, انت نفسيتك هاي الفتره كيف؟
2: لا نفسيتي كويسه.
0: طب بتفكري كثير؟ بتفكري يعني كثير يا زينب؟
2: نعم
0: بتفكري كثير؟
2: بفكر كثير.
0: خلص بطلي فكري, اذا بطلي تفكري بطل وين شعري كنت من مرة.
2: وشوف الاقتراح الثاني.
1: ايش الاقتراح الثاني؟ قولي.
2: الاقتراح الثاني لما كنت كثيفة بالمدرسة شوي نظري كان ضعيف.
0: نعم.
2: تمنيت لو كان في نظام البريل اني اتعلم عليه, لاني هسه قاعد احفظ قرآن على طريق من الناطق. لو كان في بريل هسه كان انا هسه كل نظامي صرت احفظ زي الطلاب العاديين.
0: انت تصير تمشي بالقلم وتقرا لها يعني اقرا لها. بتعرفي هاي فكره جدا جميله والله يا
2: انا لانه عندي قلم ناطق وبحفظ عنه ساعدني.
0: ما شاء الله عليك. ما شاء الله.
2: عندنا قلم ناطق زي المصحف العادي.
0: طبعا ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك يا زينب. في اقتراح ثالث؟
2: واقتراح الثالث الله بقول الله يعين الطلاب, لانه عائلتنا كلها اولاد مدارس, اولاد اختي اولاد اخواني كلهم طلاب مدارس من الصف الاول
0: والله
2: الصف السابع وتوجيه كل عيلتنا قد بدرسوا والله الحمد لله.
0: والله يعني الله يعينهم. تعرف انه معك
2: حق. الله يعينهم.
0: شوفي يعني انا إنه سمعت كل الثلاث اقتراحات تبعونك يا زينب, بدي ابلش انا ادرس لك الموضوع لإلك حلول اتفقنا؟
2: بس الاقتراح الاول بدنا كمان عن الشعر.
1: خلاص نعملك عن الشعر والبشره يا زينب.
0: هاي حلقه لحالها كامله.
1: سامعه يا جود؟
0: خبيره شعر بدنا يا جود عشان ما نزعل زينب.
1: خلينا ناخذ اتصال ثاني من علي. سعد صباحك.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام, كيفك يا علي؟
3: الله يحفظك استاذ ومساند ويرزقك ان شاء الله استاذ لينا. الله يسعد صباحك.
0: انا اسمي ام ادم. ام ادم هيك بنادوني, هذا لقبي.
3: ان شاء الله الله يطعمك ويرزقك اللي تتمني ان شاء الله كريم.
0: يا علي احكي
3: لي. تحياتي للاستاذ جود الله يسعد صباح ويرزقها ان شاء الله.
1: امين يا رب. سعد صباحك يا جود.
3: اللهم امين. اول شيء بالنسبه لموضوع الحلقه اللهم صل على النبي. الموضوع كأنه مثلا إنه أنت تشتغل أيام اللي لازم يشتغل أو ما لازم يشتغل. هذا الموضوع.
1: لا هو إحنا بنحكي إنه في مهن ما بتزبط للبنت, في مهن ما بتزبط للرجل. إيش رأيك؟ شو المهن اللي بتشوفها أنت مستحيل تزبط للبنت؟
3: معلمة العمار.
1: ما سمعت؟
3: معلم العمار الشغل يعني الشغل الحرزي يعني معلم عمار هذا ما بزبط له انت عدم
0: مؤاخذه.
3: ويعني عدم مؤاخذه برضو عندك كمان للشخص للذكر مثلا الغسيل الجلي برضو هذا رغم انه داخلي منزلي برضو ما بيزبط للرجل.
0: بس الرجل بس يشتغل بمطعم مطعم معين بيجلي
3: الرجل بيضطر لما مثلا يشتغل مطعم مثلا مطعم مأكولات بيضطر انه يشتغل هاي الشغله لانه ما في شغل من اساسه.
0: صحيح صحيح
3: معك، ما في شغل من أساسه. استاذتنا الكريم بدي غلبي قال بسيطة لو سمحت، مثل ما بتعرفوا النجوم عيد زواجي.
0: لا بلا حكيت لنا امبارح.
3: بعرف بعرف حكيت لكم، بحكي لكم مثل ما بتعرفوا. حاب اهدي لزوجتي اغنية كاظم الساهر بتمناها من الاستاذ احمد طراونة.
1: هي احمد اسمعك.
3: اللي هي ابتسم هدي اعصابك خلي راسك بين يدي.
0: يعني هي مش مبتسمة ولا مهدي اعصابها معصب اليوم؟
3: لا ما شاء الله عليها اليوم، ما شاء الله عليها.
0: طب الحمد لله.
1: يسعد صباحكم. ان شاء الله كل سنين مع بعض يا علي. هلا بنشوف احمد اذا بقدر يحط لنا هاي الاغنيه او بعد الفاصل.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. بشركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة. للقيادة الذكية واليومية لينك أند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك أند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك أند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
7: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل

0: جهز حالك للمدارس مع أمنية تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. تابلت إنفينكس إكسباد 30EL أو TCL Tab 10L. أمنية من بيون.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير

0: نادين والد
1: موجودة.
0: العزيزي شو كمان يحكي على الهوا، شو رأيك؟
1: جماعة صبايا وشباب إذا تعبتوا بتقدر تستعينوا حدا من الإذاعة كمان يجي يحكي معنا
0: استعانوا بصديق. يا جماعة رجعنا لكم كمان بعد الفاصل، مكملين بوظائف ما بين الرجل والمرأة. بس أنا بحس يا جماعة وصلنا وقت هلأ إنه النساء وصلوا لمرحلة بيقدروا يشتغلوا أي شغل بالعالم،
1: طبعاً.
0: سواء في مجال التجميل الطبي النفسي الصحي الحياتي، توصيل مش توصيل، أعمال يدوية، ميكانيك، هندسة، طيران، شو ما كان نوع الشغل يا جماعة البنات بيقدروا يشتغلوا. هلأ الشغل مش عيب، بس أنا بحس من وجهة نظري بشوف إنه الأنثى من حقها تتدلل وتتدلع،
1: من حقها تتدلل
0: مثلاً، هذا درايف ثرو في الصوت. من حقها إنها تتدلع، يعني أوكي في بنات بيشتغلوا أشغال صعبة ومهن صعبة وهي مناسبة للرجال ممكن أكتر بشوي، بس أنت يا عزيزتي الأنثى الجميلة ليش بتشتغلي أشياء بتتعب إيديك وبتتعب بشرتك وبتتعب نفسيتك؟ هلأ ممكن تكون مضطرة، إذا كانت مضطرة بتحاول قد ما بتقدر تبعد عن الأشغال ممكن تتعبها وتتعب صحتها، لأنه والله الله يعينها، مرأة بيت وزواج وأولاد وحياة وعندها ضغط هائل بالبيت،
1: صح.
0: يعني أكيد والرجال كمان يعني مش حياتهم مش سهلة، بس أنا من وجهة نظري بشوف إنه المرأة لازم تتدلل صراحة، والله إنكم تستاهلوا هيك تكونوا دائما مبسوطين ومرتاحين وقاعدين، بس هي ظروف الحياة، الواحد شو بده يعمل، الصايم
1: يعني
0: شو بده يأكل،
1: شو بده يأكل، وفي عندنا أحلام وردية وأحلام بنفسجية،
0: أيوة
1: صح. الأحلام الوردية اللي بتحكي عنها دين يعني اللي هي نفس ما هي لابسيتها بيبي بينك يا جماعة،
0: زي أسود اللي لابسيته،
1: أنا أسود قلبي أسود. يعني في مواضيع يعني ما بتقدر انه الوحده تحكي انه هي لازم تدلل المراه، في موضوع الحياه التشاركيه زي ما بنحكي دائما، ولازم المراه في شيء اساسي بحياتها انها ممكن تشتغل. هلا زمان يا جماعه كان موضوع في وظائف يعني ممنوع منعا باتا المراه تشتغلها، زي يعني التوصيل زي ما حكيت لي بالكازيات بال
0: صحيح.
1: بكتير امور كان يعني عيب جدا انها تشتغلها. هلا الحياه تطورت والمجتمع تطور، بتلاقي بنت نفس الشيء بتشتغل بكازيه، بتشتغل توصيل طلبات، بتشتغل توصيل طلاب، ممكن عندها باص تشتغل توصيل طلاب، ونفس الشيء الشاب في وظائف كان ما بقدر يشتغلها زمان زي الميك اب زي الشعر، هلا اغلبيتهم بيكونوا شباب، زمان ما كان في بس بنات بيشتغلوا بهاي التفاصيل، هلا لا شباب وبنات، فالادوار عم تختلف وعم عم تتوزع في اكثر من مكان. بس احنا فعليا انه المراه بتحسي انه لازم تتدلل، وانا يعني
0: تتدلل
1: عن جد لازم تتدلل ولازم انها هي تعيش حياها هي، بس في اشياء في ظروف
0: يعني
1: تحكمها انها هي
0: ظروف
1: تشتغل،
0: ظروف معنداني بتكبرني حبيبه
1: بالضبط، حتى لو مش مكانت مش مرتاحه بشغلها بس بتحسي انه لازم تكون تشتغل،
0: الله رتبها. طب ناخذ عم

0: شايف. فبشوف انه صار حتى لما الناس بتتزوج اغلب طلباتها بتكون
1: بدها
0: تحكي
1: موظفة
0: بدها بدي واحدة موظفة
1: عندي.
0: صراحة عشان تقدر تشيل معي
2: تمام
0: هم
2: تمام
0: البيت.
2: تمام بس هسه لقدام راح يعرف الزوج انه شغل المرأة راح يكون عبء عليها هي اصلا
1: وعليه
2: وتعب
1: كمان
2: وعبء على العيلة
1: صح
2: وعلى
0: صحيح
2: العيلة وعليه. فراح يحكي لها بعد فترة انه اقعد يا بنت العالم بالناس وانا مستعد اشتغل شغلتين ثلاث يعني عشان اقدر امشيك وما تحتاجوا اي شيء. يعني
0: صحيح
2: انا من الناس اللي عدم مؤاخذة زوجتي كانت موظفة ما بعدين لما صار عندي اولاد وصار عندي عيلة صار الالتزامات
0: خلاص
2: كبيرة يعني
0: صار الموضوع صعب
2: دوامة على بيتها غسيل كوي جلي طبخ الاولاد لحالهم بدهم الله وكيلك ام ثانية
0: صح.
2: فاهم علي؟
0: هو انه الواحد يقدر يوازن ما بين الشغل والبيت صعبة صحيح.
2: والزلمة ليش اسمه زلمة؟ وخليهم مش محتاجين ولا هاي إشي
0: هو الموفر صحيح صحيح 100%. يعني عبد الله بنقدر نحكي شكرا لمشاركتك ويسعد صباحك يا اهلا وسهلا فيك عبد الله. حكى نقطة
1: حكى
0: جميلة
1: كلام منطقي بس انا يعني
0: توصل احيانا الاولاد كمان رندة بتصير صعبة انه الواحد يقدر يوازن بين
1: بس في ظروف الواحدة ما بتقدر تستحملها يعني لازم تكون هي كمان عنصر فعال بالبيت وبتصرف زيها زي الرجل. يعني مش دائما بنحكي انه المرأة لازم تقعد في البيت وبعرف انها هي رح تأثر وعبء عليها وعبء على زوجها وعبء على اولادها يا جماعة
0: صح.
1: بس في ظروف تحكمها انها هي لازم تشتغل تكون هي جزء اساسي كمان بالبيت زيها زي الرجل. فيعني انا مع انه المرأة تتدلل ومع انه المرأة تقعد في بيتها وتشوف أولادها وتربي أولادها وما يكون في عبء عليها ولا على زوجها ولا على أولادها بس الظروف بتحكمها أمرات
0: 100%. يعني رندا هي الآراء تختلف بس
1: طبعاً.
0: معك اتصال عشان أنت تسألي كمان
1: يال.
0: عن الموضوع.
1: يسعد صباحك يسار. صباح النور
0: يمين يسار. شكرا لك يسار. يعني حبينا أن احنا سمعنا صوتك ناخد أبو عصام. طيب صباح الخير أبو
1: صباح
0: أصلاً.
1: الخير
3: صباح الخير كيف الحال جميعا؟
1: تمام
0: تضحك عشان يسار فصل خط بوجهنا صح؟
3: يسار جابت يسار وجاكو يمين.
1: كيف الحال؟
3: نحمد الله خير من الله.
1: كنت عم تسمعنا أكيد.
3: والله أكيد نسمعكم.
1: شو رأيك الموضوع؟
3: والله رأيي أنا أقول لك شغلة واحدة. أول شيء الحمد لله على نعمة الإسلام اللي كرم الأنثى.
0: نعم
1: الحمد لله
3: هي أول نقطة ولكن أعطاها في بعض شغلات إنها الأنثى إلها عندها المقدرة الجسدية من الله عز وجل إنها جزء مستعدة تعمل أي شيء
1: صحيح
3: رغم إنها أنثى يعني ولكن في بعض الأعمال تنزع الأنوثة منها
0: زي شو مثلا؟
3: في شغلات كثير اللي بحياتنا اليومية
0: اللي بتحسها مناسبة
3: يعني
0: ممكن للرجال أكتر
3: مش أي بالضبط
0: نعم
3: مناسبة للرجال أكثر من الإناث. يعني أنا لما أقول لك ممرضة مناسبة
0: أوكي.
3: وتحفظ أنوثة هذه الأنثى
1: معلمة هاي
3: معلمة.
1: بس إيش الأمور أنت ما بتشوفها مناسبة
3: قابلة شغلات كثيرة في عنا في حياتنا اليومية والمجتمعية.
0: طب لو كانت تشتغل لو كانت تشتغل بالتوصيل مثلا هل بتشوف هذا الإشي خاطئ؟
3: نزعت أنوثتها لأنا أنت بدأت تتعامل مع المواطنين بشكل يومي.
1: طب وإذا مضطرة إذا مضطرة
3: مضطرة والله عاد لا حول ولا قوة الله يعينها ويجبر عليها
0: إذا مضطرة إيش تعني
3: احنا حكينا بشكل عام إنه على مقدرة الأنثى وتناسبها أو ما تناسبها
0: نقطة جميلة.
3: المضطر احنا كلنا مضطرين قاعدين نشتغل يمين وشمال حالنا.
0: طب أبو عصام أنت حكيت في أشغال بتنزع الأنوثة من الأنثى. طب إيش الأشياء اللي بتنزع يعني اللي هي هيبة الرجل؟ ايش الاشغال مثلا زي شو؟
3: هيبة الرجل الاشتغالات اللي تناسب النساء لما تكون انا كوافير ستات
1: تجميلية
3: يعني انا شو ظل فيها الرجولة يعني عفوا يعني مع احترامي للكوافير والعين الصالونات الستات.
0: والله ابو عصام مثلاً. رايك واضح وصريح ابو عصام
1: جدا
0: يعني حكيت لي في قلبك يعطيك الف عافية
1: سعد صباحك
3: كل الاحترام
0: شكرا شكرا شكرا لك
3: ربي يحفظكم جدا
0: شكرا بلكم. يعني ابو عصام حكى هيك نقطه كمان جميله شكرا لمشاركتك وهيك وشكرا لحديثك الرائع. حكى عن انه في اشياء بتنزع مثلا الانوثه وبتنزع
1: فيه
0: هيك
1: هو
0: في هاي النقطه كمان احنا ما ذكرناها رندا انه مثلا لما تكون هي قاعده ومرتاحه ومبسوطه او بشغل مثلا بشركه وهيك ممكن مش بحازه مش بحازه لجهد بدني عالي جدا
1: طبعاً.
0: موضوع مختلف. اما لما تكون تشتغل مثلا في اشياء الخاصه في الشباب ممكن متعب عليها أكثر فلا إرادي هي بتضطر أحيانا تبتعد عن اللي هو شخصية الأنثى دلع الأنثى تصرفات الأنثى لأنه أنا تعاملي كله مع شباب مش لأنه هي مش بنت

0: او مش انثى بس لانه هي مضطره انها ما تكون بهاي الشخصيه بالكل هاي
1: المشاكل. صحيح في بنات بقدروا يتحكموا بحالهم لين بهاي التفاصيل وبقدروا انهم يتعايشوا مع الوضع، بس في بنات ما بقدروا يتعايشوا. وفي نفس ما حكينا في وظائف ما بتزبط للانثى، وفي جزء حكينا انه هو مضطر الواحد يكون يعني يشتغل هذا الشغل. ما بدنا ننسى كمان نحكي لهم يعطيكم ألف عافية شو ما كنت بتشتغلي، بنعرف أنك أنت بتتعبي وأنت جزء أساسي بعائلتك، لو أنت مش مضطرة ما بتدوري على شغل ما بيناسبك يعطيكي ألف عافية فعليا.
0: يعطيكم ألف عافية جميعا، يعطيكي ألف عافية رندا، ويعطيهم العافية جميع هيك النساء العاملات. اليوم يا جماعة ما سمعنا معكم ولا أغنية هيك مع بعض، بس قبل ما إحنا نسمع مع بعض أغنية ونطلع مع بعضها الفاصل عن ضيفتنا
1: بعد الأغنية.
0: أوكي بعد الأغنية حاضر.

0: يعني يعطيك العافية جود وشكرا على الإضافة الحلوة بتعمليها بالبرنامج يعني هيك بتطلعين عن المود كل شوي يعني بصوتها الجميل ولا شو
1: ده جيب مناصير ياخدوها
0: كمان ما بدنا ننسى نحكي لهم عن خدمة نزلتها مناصير جديدة اللي هي EV مناصير EV هو تطبيق اللي بتنزليه عن طريق الأب ستور عن البلاي ستور
1: أوكي.
0: بتحجز دورك للشحن هذا الإشي كل حدا بيستخدم أو عنده سيارة كهرباء بحب هذا التطبيق ورح يستفيد منه كتير وإحنا أول الناس اللي نزلنا هذا التطبيق لأنه إحنا فعليا كتير جماعة الكهرباء مننقطع ومصير ندور على كازيات عشان نقدر نشحن اللي بيكون فيها السيارة كتير قليل فمناصير حلتنا الموضوع بتنزل هذا التطبيق عن طريق البلاي ستور والأب ستور بتشوفي قديه في دور على الشحن شو وحدات الشحن شو مداخل الشاحن كل هاي التفاصيل عن طريق التطبيق
1: يعني كمان الحلو كتير رندا إنه عندهم أكثر من 33 وحدة شحن بيعرفوا إيش نوع شحن سيارتك مستحيل إنك تنقطع لأنه دائما عندهم حلول سريعة لحد ما أنت توصل أو لحد ما أنت ترتب أمورك بيكون الوقت جدا سريع فأنت ما بس عندك هاي الأزمة لأنه يعني نحكي كمان الشباب أحيانا بيكون عندهم مشاوير ضروري أوكي إحنا بنات حساسين ممكن إذا انقطعت معنا السيارة تصير يمين شمال بابا ماما هلا ما في داعي لا بابا ولا ماما بتحكوا مع مناصير وإذا ما حكيتوا في أبليكيشن زي ما ذكرت رندا بتقدر تحجز من خلال دورك عشان حتى أنت لما تروح ما تستنى على الدور وعندهم كمان العمل مستمر لإضافة كمان 30 وحدة شحن سريعة هيك لقدام بما أنه الموضوع ما شاء الله الناس عم تستفيد منه عم تكون فيدباكس جدا إيجابية
0: إيجابية فعلا
1: وبالآخر بنقدر نحكي بتقدر تطور تجربتك تشحن سيارتك في مختلف أنحاء المملكة
0: طبعا كل حدا معه سيارة كهرباء رح يفهمني 100% إحنا ممكن نصل لآخر رمقلين السيارة فيها إشي كتير
1: بتمشي
0: قليل
1: بتمشي
0: لحد ما نكون عارفين نوصل الكازية فما بالك إنك أنت ترتاح من هاي التفصيلة إنك تكون عادي سيارتك تكمل مشوارك ما تهكلهم وسيارتك يكون فيها قليل أنت عارف أنت رايح على الساعة الفلانية على المكان الفلاني عند المناصير تقدر تشحنها وتكمل مشوارك وفي كمان كتير بنات وشباب بيشتغلوا عن طريق التوصيلات فهذا الموضوع كتير بفيدهم فنشكر مناصير على هذا الفكرة فعليا انت وفرت علينا كتير تعب وجهد ووقت
1: يعني لما حكوا مناصير رواد الطاقة كانوا هيك صريحين ومبدعين وكلامهم سليم 100% هيك يا جماعة بتكون وصلنا معكم للثلث ساعة الأخيرة من برنامجنا لليوم رح تكون معنا هلأ الضيفة سيرين الحجاوي
0: رح
1: في مجال الميكانيك والهايبريد تركيني معها وعندي كتير أسئلة
0: وإن شاء الله بشوفكم بكرة بنفس الوقت
1: ديروا
0: بالكم على لين بغيابي
1: ديروا بالكم علي بالله عليكم
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد. أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: اللعب تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
5: يسعد هالضحكة، يسعد صباحك، صباح الخير وصباح النور، يسعد صباحك سيرين الحجاوي. طبعا هي كنا عم نحكي كده دردشة خفيفة لطيفة، حكت لي انه هي دارسة هايبريد وكهرباء بنفس الوقت وبتتدرب الان ميكانيك، صحيح؟
6: مزبوط.
5: يا اهلا وسهلا، كيفك، شو الاخبار؟
6: تمام.
5: يعني هيك اللي بشوفك بحسك ممرضة ويعني ما بتطلعي من البيت قد ما انت ما شاء الله مبين عليكي ناعمة. في حد حكى لك هالحكي قبل؟
6: يعني هم بنصدموا لما يعرفوا،
5: صح؟ طب بدي اسالك اول سؤال، شو اللي خلاكي تختاري هذا التخصص من بين كل التخصصات بالعالم؟
6: هي اجت صدفة.
5: اوكي.
6: يعني انا كنت رايحة اسجل واجت تخصص بوجهي وسألت عنه المدير.
5: اوكي.
6: حكى لي انه هذا تخصص شباب. بس انا حبيت اني اجرب.
5: اوكي.
6: ودخلت.
5: ومشيت الامور. طب بالاربع سنوات الجامعة شو حسيتي اصعب شغلة ممكن؟
6: سنتين.
5: دبلوم. اوكي. بالسنتين هدول شو حسيتي اصعب شغلة فيهم بهذا المجال؟
6: اني اطنش حكي الشباب اللي معي.
5: اوكي. يعني كنت تتعرضي لحكي من الناس اللي حواليك، زي شو مثلا؟
6: انه شو بتعملي معنا بهذا التخصص، هذا تخصص شباب، روح ادرسي فنون طهي
5: مثلا،
6: روح ادرسي ميك اب ارتست. انه شو بتعملي هون؟
5: شو كانت ردودك هيك؟
6: ما كنت ارد،
5: ما كنت ترد، كنت تنصحي
6: يعني اسمع ولا كاني سامع.
5: طب هلا انت كنت البنت الوحيده بهذا المجال؟
6: كنت البنت الوحيده
5: من بين كل الموجودين
6: بالتخصص وبالمركز.
5: طب بالنسبه ل بالنسبه لعلاماتك وادائك بهدول السنتين،
6: الحمد لله كانوا مناح.
5: طب كنت تحسي في غيره من الشباب بسبب هذا الموضوع؟
6: اكيد في غيره،
5: انه انت بنت وفاهم اكثر منهم بهذا الموضوع.
6: مزبوط، في غيره.
5: اوكي. طب اهلك شو كان رايهم في الموضوع في البدايه؟
6: هم كانوا يعني مستغربين من هذا الاختيار.
5: أوكي.
6: في جزء منهم دعمني، في جزء منهم حكالي إنه ما بناسبك هذا الإشي.
5: أوكي.
6: بس هسه لا، بالعكس يعني كلهم
5: كل حدا عم بدعمك. يعني شوف، أنا بحس الشباب ممكن بنتقدوا أي شغلة بتخصهم لأنه خلاص عارفين في أشياء،
6: ما تخصهم
5: يعني حتى بالحالتين يعني الموضوع موجود. بس تحسي هذا الإشي كان يأثر على نفسيتك زمان أو كان هيك يحبط معنوياتك؟
6: بالعكس، يعني حتى لو سمعت أي كلام برجع على البيت بلاقي أهلي بدعموني وبحكوا لي إنه أنت رح تصير إشي بالمستقبل.
5: طب الحمد لله، يعني إذا كان في دعم من الأهل بيكون موضوع مختلف.
6: الحمد لله.
5: طيب بهذا المجال سيرين، أنت قلتي لي هلا أنت عم تتدربي، صار لك سنة ميكانيك، صحيح؟ احكي لنا شوي عن التدريبات، كيف ممكن بتكون، كيف الطريقة، كيف الآلية ما بعد الدبلوم.
6: هلا هو بتنزل على المركز.
5: أوكي.
6: بتبلشي مثلا على أجهزة الفحص.
5: أوكي.
6: تعلمي تفحص السيارات، تفحص الفيوزات. أنا اخترت إني أتدرب بالميكانيك، هو أساساً مو من تخصصي.
5: أوكي.
6: إني أفك وأركب والقطع وهيك.
5: أوكي.
6: وحبيته كثير لأنه يعني شغل بإيدك كثير ممتع.
5: صحيح، يعني شجعتيني هيك قليل لو الواحد ياخد دورة يتعلم فيها، لأنه إحنا البنات خصوصا لو يعني الشباب بيفهموا كتير بسيارات، إحنا إذا بصير معنا إشي بالنادي كل الأمة عشان تحللنا الموضوع.
6: على فكرة حتى في شباب نفس الإشي
5: عن جد؟ طب خلاص لازم تصيري صاحبيتي أنت عشان تصيري تعلميني.
6: والله من عيون.
5: اتفقنا. طبعا بتشوفي في إقبال للبنات على هذا الموضوع؟
6: هلا أنا ما كنت شايفة هذا الإشي. أوكي. بعد فيديوهاتي وهيك صار كتير يجيني على الخاص إنه بنات بيحكوا لي إنه أنا كنت حابة أدرس تخصص بس أهلي معارضين، أنا نفسي أجي أتدرب زي هيك، وأنا ما عندي مانع إنه إن شاء الله لقدام إنه لو أنا فتحت مركز إني أنا أدربهم عندي
5: كمان. حلوة الفكرة بصراحة يعني، بس أنا هلأ خطر عبالي وأنت عم تحكي مثلا لما زبون يدخل مثلا أول ما يشوف إنه في بنت كيف ممكن بتكون ردة الفعل؟
6: هو بيستغرب أول إشي بفكرني زبونة.
5: أوكي.
6: يعني ما بتوقع أصلا إني بشتغل هون. بعدين بس يشوفني مركبة وبشتغل هيك في ممكن إنهم يسألوا إنه أنت دارسة هذا الإشي، أنت كيف دخلتي بها هيك. حلو. بس يعني الحمد لله كلها كانت أشياء إيجابية مو سلبية.
5: يعني على الوقت صار إشي سلبي معك؟
6: لا الحمد لله.
5: طب هلأ أنت بلشت صيانة، يعني بلشت تشتغلي في هذا الموضوع ولا لساتك بالتدريب؟
6: لساتني بتدرب.
5: وليه ما بلشتي للآن؟
6: لأني مش متمكنة 100%.
5: أوكي، يعني أنت بتكوني متمكنة
6: 100%. أنا بدي أكون متمكنة 100% بعدين أدخل بالمجال كشغل.
5: طب عمرك غلطتي غلطة هيك في هذا المجال مثلا بفترة التدريب؟ لا
6: اي شيء بكون مش متاكده منه بروح بسال دوري بالمحل،
5: والمهندس بتعامل مع الموضوع عادي ما
6: لانه خلص يعني انا بتدرب يعني. اوكي بمشيها. طب بالنهايه يعني السياره اروح بمشي على كيفي كمان.
5: طب عمره اجاك هيك طلب غريب بهذا المجال؟ حدا حكى لك مثلا بدي اعدل، بدي اسوي، بدي اعمل؟ حدا شفتي ثقته فيك جدا عالي انه بحكي لك انا بدي اياكي انت تستلمي هذا الموضوع مثلا؟
6: هو في خلاه فيك موتور سيارته.
5: تمزحي؟
6: والله
5: هذا مستغني عن الموتور.
6: لا
5: لا بمزح. لا ما شاء الله عليك يا سيرين، يعني بالعكس انا بدعم هيك اي بنت بتفكر بطريقه مختلفه عن غيرها. انت عم تحكي لي هذا المجال ما كان فيه كتير ناس، ومن جديد بعد ما انت بلشتي فيه صارت تقبل الناس للموضوع اكثر. فكنا احنا اليوم موضوع حلقتنا ايش بتشوف الوظائف المناسبه للرجال وايش بتشوف الوظائف المناسبه للنساء. طيب بدي اسالك انت سؤال، شو بتحسي الشغله اللي ما بزبط الزلمه يشتغلها انت من وجهه نظرك؟
6: هسه هو هم يشتغلوا بكل شيء.
5: يعني انت مع يشتغل يعني اي شيء
6: هو اشتغل وخلص يعني شي. انا ما راح اتدخل في حياته يعني خلص، ما دام في بنت اساسا راحت وعملت هذا الاشي عنده معناته الموضوع تمام ما في اعتراض.
5: اوكي
6: يعني ما دام عنده زباين معناته خلص يعني ما في حكي.
5: اوكي طب بدي اسالك كمان سؤال بالنسبه للميكانيك، ايش بتحسي مخاطر العمل بهذا المجال؟
6: ممكن تتعرضي لجروح.
5: أوكي
6: ممكن إشي يبقى عليكي يعني عادي، هاي الأشياء طبيعية تنجح.

0: اسجله وشفت هذا التخصص قدامي، ليش انا بدي اختار من بين كل التخصصات؟ وليش بدي يكونش عندي مخاوف مثلا؟
1: هو انا لفتني وانا
0: اوكي
1: حبيت اكون مميزه، وانا فعليا اي اشي هيك بتحسيه مختلف بروح عليه.
0: اوكي
1: تمام، انا دخلت فعليا ما بعرف اشي، يعني مفك عادي مصلب ما بعرف
0: اوكي
1: كله هيك. كنت مستغربه ببدايتها انه شو هاي الاشياء، وكمان في اشي كثير يعني صعب شوي علي، كان انه المسميات القطع وهيك بالدراسه غير تماما عن سوق العمل،
0: ايوه
1: يعني ما لهم دخل ببعض
0: اوكي، فحسيتي هذا الموضوع مختلف. وحتى
1: المصطلحات.
0: بالبيت انت كمان بتقدري تظبطي اشياء وبتعملي امور بالبيت،
1: بالبيت
0: لانه صرتي
1: كمان
0: تعرفي لكل القصص. ما
1: من
0: شاء
1: زمان
0: الله،
1: بالبيت.
0: شو بدكم احلى من هيك؟ تحيه لك
1: حبيبتي
0: سيرين
1: قلبي،
0: ولاهلك ولكل حدا عم بيسمعنا، وهذا الكلام هيك موجه لاهلك خصوصا، انه شكرا لهذا الدعم الحلو، انه هي كان عندها حلم معين وانتم خليتوا هذا الحلم حقيقه. بدي اسمع منك هيك نصيحه للمستمعين وللمتابعين، ونصيحه منك للناس، ايش كانت ممكن تكون؟
1: بعطيهم نصيحة إنهم أي حلم عندهم وأي طموح يكملوا فيه شو ما كان إذا هم حابينه، لأنه إذا كان الإنسان طموح بإشي وحابه رح يوصل له. وما تعترضوا على أي إشي، لأنه خلاص إحنا حاليا ب 2026 اختلف تفكير الجيل كامل تماما، يعني بطلنا زي الجيل القديم. فهسا أولادكم اتركوهم على راحتهم، لأنه هم عايشين بمجتمع غير اللي أنتوا عشتوه.
0: هاي النصيحة، انه خلي الواحد يشتغل اللي بده اياه
1: يعمل اللي بحبه
0: وبدون ما تخافوا. فعلا
1: عشان يبدع فيه.
0: يا جماعة اعملوا اللي بتحبوه ولا تخافوا. وشكرا لوجودك معنا اليوم يا سيرين. ليش
1: حبيبتي
0: بحس اسمك شيرين؟ يعني حرف السين بالاول بوتر
1: مراد
0: صراحة.
1: مراد
0: مش راضي صوت معي سيرين. سعد صباحك، شو معنى سيرين؟ بس احتياط قبل ما نختم،
1: اعتقد النحلة الصغيرة.
0: النحلة الصغيرة، والله هاي النحلة كبيرة ومخيفة كمان. يسعد صباحكم جميعا ويعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله هيك بكرة بنشوفكم بحلقة جديدة من الساعة 10 للساعة 12. كنت معكم أنا ليم مرقة ومعكم كمان سيرين، وزي ما حكت كانت النصيحة جد حلوة، إنه في عنا كتير بنات هلأ بيكون عندهم تخوف من تخصص معين، أو تخوف إنه يشتغلوا بمجال معين، ولكن أنا بحكي حلو الواحد يجرب وحلو يلحق ورا علمه، حلمه يلا. وما تخلي إشي بنفس، يعني اذا كنت شايفه انه الاهل عم بدعموك والناس حواليك عم بدعموك والبيئه مساعده وكل
1: حتى
0: امور
1: لو ما
0: مساعده،
1: دعموك كمان،
0: او حتى لو ما دعموك. شفتوها بلش ننشر الفتنه على الموضوع.
1: لا على فكره، حتى لو ما كان في دعم، بعد ما انت تنجحي وتوريهم انه خلص انا عملت اللي بدي اياه
0: رح يكون
1: حيجيك
0: في دعم.
1: دعم.
0: صحيح صحيح، هي الخطوه اولها صعبه بعدين الامور بتمشي. سعد صباحكم جميعا وديروا بالكم وباي باي.
2: الجو بده اياك والمود على كيفك بخريفك وبشتاك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: حيرك عالجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: يشموا الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مصادر أردنية ومصرية تعلن عن 10 وفيات أردنيين في حادثة انقلاب الحافلة في سيناء المصرية. مصادر أردنية ومصرية تقول للمملكة إن 22 أردنيا كانوا ضمن ركاب الحافلة المتدهورة في سيناء من أصل 43. سلطات الملاحة التركية تعلن غرق ناقلة في بحر مرمرة وفقدان 10 بحارة. الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 4 من عناصره بضربات أمريكية على غرب إيران. فرنسا تدعو الاتحاد الأوروبي لإرسال بعثة لدعم الانتخابات الفلسطينية.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

بلا أنت بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مصادر أردنية ومصرية تعلن عن 10 وفيات أردنيين في حادثة انقلاب الحافلة في سيناء المصرية. مصادر أردنية ومصرية تقول للمملكة إن 22 أردنياً كانوا ضمن ركاب الحافلة المتدهورة في سيناء من أصل 43. سلطات الملاحة التركية تعلن غرق ناقلة في بحر مرمرة وفقدان 10 بحارة. الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 4 من عناصره بضربات أمريكية على غرب إيران. فرنسا تدعو الاتحاد الأوروبي لإرسال بعثة لدعم الانتخابات الفلسطينية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: بنتك نضحك شوية ونغير جو روحك على راديو عين روحك مع جيتاوي روحك روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل.
1: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة وحياة جامعية نابضة، كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-02.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كتير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي. لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. حياكم الله أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ويترك أثر. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه الأثر هذا ينطبع في قلوبنا في الدنيا والآخرة، أثر صالح يحبه الله سبحانه وتعالى ويرتضيه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الدولة الإسلامية لسه دولة ناشئة، وفي أزمات ما كانت بالحسبان، مثل إنه الصحابة خاضوا معركة اسمها معركة اليمامة. هاي المعركة كان من نتائجها انتصر المسلمين، لكن كان من نتائجها وفاة واستشهاد عدد كبير من حفاظ القرآن الكريم. القرآن ما عليه خطر، ليش؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فلتكفل بحفظه الله سبحانه وتعالى. لكن الصحابة رضي الله عنهم بدهم يأخذوا بالأسباب، فسيدنا عمر توجه مباشرة إلى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وقال له يا أبا بكر لازم نجمع القرآن اللي كتب أمام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحف. فسيدنا أبو بكر قال كلمة كبيرة، قال وكيف أفعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له هو والله خير يا أبا بكر. اليوم الأول، اليوم الثاني، حتى سيدنا أبو بكر نادى سيدنا عمر وقال له لقد شرح الله صدري وبدنا نجمع القرآن. مين نكلف؟ نكلف سيدنا زيد. نادوا سيدنا زيد وقالوا له يا زيد بدنا نجمع القرآن، كل صحيفة كتبت أمام النبي وأقرها النبي وافق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نجمعها، حتى نجمع المصحف ونخليه في مكان واحد بحيث لو بدنا نراجع المصحف نرجع لهاي النسخة. فقال لهم كيف أفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ فقالوا هو والله خير. هل كل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حرام؟ هل كل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو بدعة صاحبها فاسق وآثم عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا السؤال اللي بدنا نناقشه في حلقتنا لليوم. وأنا رجائي لإخوان المستمعين أي حدا عنده سؤال من ناحية هاي الشبهة أو سؤال آخر إن شاء الله نجيب عليه بحضور سيدنا الشيخ الدكتور موسى الزعاترة مفتي جنوب عمان. حياك الله يا سيدي. الله يحفظك وبارك فيك. طبعا بنذكر بهاتف البرنامج 07-8-4-6-3-1 07-8-4-6-3-1. سيدي هاي القصة وغيرها كثير من القصص تكرر، يعني في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في البداية كان لما فرض الصيام صلى التراويح، صلى قيام شهر رمضان في المسجد يوم يومين ثلاث، ثم النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيته قال خشيت أن يعني تفرض على أمتي، واستمر الحال على ما هو عليه، كل واحد يصلي قيام لحاله، حتى جاء سيدنا عمر رضي الله عنه وجمع الناس على الصلاة وجمعهم على 20 ركعة، يعني مش بس جمعهم على إمام واحد، كمان كانوا يصلوا 20 ركعة. ثم قال سيدنا عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هي. من هاي الحوادث سيدي وغيرها ننطلق بسؤال، هل يوجد حالات أخرى أقرها المسلمون وافقوا عليها لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان بعدها نناقش هل كل شيء لم يفعله؟ وأحاديث كثيرة جاءت إن النبي عليه الصلاة والسلام منع البدعة، قالوا كل بدعة ضلالة. نبدأ سيدي إذا في حوادث أخرى مرت بالمسلمين أو إحنا بنفعلها اليوم لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع التعليق على هذول القصتين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. حياكم الله يا دكتور محمد وحفظكم الله وبارك في هذا البرنامج وهذا المنبر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم النفع بهذا العلم. آمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هناك حوادث ستحصل أو نوازل ستحصل، وهذه النوازل ليس لها حكم مباشر. نحن نقول أن ليس لها حكم مباشر، بمعنى أنك إذا رجعت إلى نصوص القرآن والسنة العامة ستجد أن هذه النازلة لها إشارة في القرآن الكريم. ومن هنا يعني جاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام رضي الله عنه لما بعثه قاضيا إلى اليمن.
1: نعم.
2: فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، ويريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين للصحابة ويبين للأمة أن هناك بعض الأحكام لم ترد لا في قرآن ولا في سنة كلفظ مباشر، وإلا هي تندرج تحت قواعد عامة. فقال لمعاذ، يسأله عليه الصلاة والسلام، يا معاذ، إذا عرض عليك قضاء بماذا تقضي؟ قال بكتاب الله. فقال صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد بكتاب الله، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين أن المسألة هذه التي نزلت أو الحادث التي حدثت أو المسألة الفقهية التي تحتاج الحكم قد لا يكون فيها إشارة مباشرة باللفظ هكذا بالقرآن، وإنما هي يعني نصوص يهتدى بها كما استنبطها العلماء. فقال فإن لم تجد في كتاب الله، قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد، يعني
1: إذا ما لقيت مسألتك لا في القرآن ولا في السنة
2: إيش بتعمل؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو، يعني لا أقصر بالاجتهاد. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة على قلب سيدنا معاذ وقال الحمد لله الذي هدى رسول الله إلى ما يحب الله والرسول. يعني إيش بنفهم من هذا الكلام؟ طريقة تفكير المسلم، طريقة تعامل المسلم مع الحوادث. وهنا يأتي السؤال، أنه هل كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بدعة؟ يعني في أشياء ما فعلها النبي كما تفضلتم، قضية جمع القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام ما جمع القرآن كما هو مجموع بين أيدينا، ما اللي فعله الصحابة الله يرضى عنهم. فهذه الواقعة كيف تعامل معها الصحابة؟ هل صاروا ينكروا على بعض ويقول لك لا إن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك فأنت مبتدع، فيعني لا نفعلها لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها؟ الصحابة كيف تعاملوا مع هذا المشهد؟ مشهد طريقة التعامل مع النوازل المستحدثة. لذلك العلماء لما أتوا وعرفوا النازلة، إيش النوازل؟ هي جمع نازلة، وهي ما جد من أحكام الدين ليس له حكم مباشر. إيش يعني ليس له حكم مباشر؟ يعني صحيح مثلا ما في عندي آية بتقول لك الدخان حرام هيك، أو حديث الدخان حرام. طب أنا كيف عرفت أو كيف استهدى العلماء لمثل هذه الأحكام؟ بالقياس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أدوات الاجتهاد، القرآن أولا، السنة، ثم الاجتهاد، والاجتهاد في منها إجماع وفي منها قياس وفي منها يعني أيضا طرق ووسائل أخرى كثيرة. فالذي نريد أن نقوله أن المسائل التي تحدث بين المسلمين من خلافات، إذا رجعنا إلى أصول التشريع وإلى القواعد العامة التي استنبطها الفقهاء من هذه الأدلة قرآن وسنة، وكل الأدلة راجعة إلى قرآن أو سنة، لكن راجعة إلى نص عام، راجعة إلى معنى عام يفهم من السياق، وليس بالضرورة أن يكون هذا الذي فعلناه هو نص مباشر يعني ورد ذكره بالقرآن والسنة.
1: سيدي يستحيل أن نلاقي لكل حادثة نص بذاته، ولا كان هيك القرآن آياته لا نهائية، لأنه كل يوم بيستجد أمر جديد على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على مستوى العبادات، على مستوى المعاملات. فالقرآن آياته محدودة، والحديث النبوي الشريف محدود. فاللي بيطالب بكل شيء بده دليل بذاته، هذا يعني يطلب المحال، وهذا من كمال الشريعة.
2: يعني دعني دكتور، يعني أن القرآن هو يعني هو محدود، يعني بحيث إيش المحدودية؟ يعني
1: عدد الآيات.
2: نعم، عدد الآيات، لكنه هو يعني تحت الأصول العامة يندرج تحت هذه المسائل المستجدة. لذلك العلماء نبهوا على قضية التعريف. وهنا يأتي قضية التعريف بالبدع، يعني ما هي البدعة؟
1: طيب سيدي في معنى اتصال.
2: بسم الله.
1: السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك يا أهلا.
3: لو سمحت بدي أحكي مع الدكتور.
1: اتفضل الدكتور سامح.
2: حياكم الله. تفضل يا أختي.
3: السلام عليكم دكتور.
2: السلام ورحمة الله. يا مرحبا أهلا وسهلا.
3: إذا سمحت لي دكتور سؤال.
1: تفضل.
3: دكتور معلم يقوم على جمع الطلاب بقطعة صفية واحدة بأكثر من صف كلهم بحطهم بصف. هل هذا جائز شرعا؟
2: بيعطي حصص لعدة صفوف.
3: نعم.
2: في نفس ال.
3: نعم. في نفس القاعة الصفية. نعم.
2: طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. تسمعين الإجابة.
1: طيب سيدي بتحب نجاوب على السؤال
2: ولا؟ نعم حتى نعود إلى
1: عشان إذا بنجاوب على السؤال بنطلع فاصل وبنرجع نحكي. طيب. عن موضوع البدعة. طيب سيدي هذا الأستاذ في المدرسة بيجي

0: والجامعة ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
0: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
4: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
5: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
6: جهز حالك للمدارس مع أمنية. لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد. أمنية من بيون.
7: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: تلاحظ الفرق. تشكيلة أميلجينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشنات ناشونال.
1: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05 38 211 0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني

0: حياكم الله أعزائي المستمعين وأهلا ومرحبا بكم. يمكن في معنى اتصال، في بنذكر برقم الهاتف 07-8463-31. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الإكرام، كيف حال؟
0: حياكم الله يا أهلا.
1: أول شيء حاب بذكر بالصلاة على النبي،
0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد،
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ثاني شيء عندي سؤالين، يعني عندي سؤال يعني بس متفرع هو، بس ما بعرف إذا بفصل حلقة أو لا.
0: اتفضل.
1: الله يجزيك فضلك. هسه أنا بشتغل على طلبات، هسه مرات مثلا بكون حساب لزبون 3 دنانير و52 أو 53، فأنا بطلب منه 3 دنانير و55، هل هذا الإشي صح ولا لا؟
0: طيب السؤال الثاني
2: أخي الكريم، لماذا طلبت أخي الكريم، هل تسمعني؟
1: أمرني.
2: لماذا طلبت منه الزيادة هذه؟
1: هسه احنا هيك بالعادة بنطلب، يعني أنا وأغلب الشباب،
0: يعني هو بيكون فيش قروش، فيش قروش الزيادة،
2: يعني لأنه ما معك أنت يعني أن ترجع له فتقول له هذا السعر
1: 100%.
2: طيب تسمع التوجيه إن شاء الله، تسمع التوجيه.
0: السؤال الثاني، في سؤال ثاني سيدي؟
1: الشغلة الثانية إنه مرات مثلاً نروح نوصل ل يعني لإناث بتكون إنه اللبس تبعها شوي إنه مش ولا بد، ف يعني بدك تضطر إنك أنت تسلمها الطلب، يعني بتضطر مثلاً إنه تطول بس عليها تسلمها الطلب وتدرس رايح، يعني مش إنه إشي تاني. فإنه إيش الحكم بهذا الأمر؟
0: طيب أنت بيكون عندك طلب بدك توصله لبيت، بس أهل البيت يمكن بيكونوش بالحشمة المناسبة، بس أنت مضطر تتواصل معها بحيث تعطيها الطلب
1: 100%.
0: طيب ماشي يا سيدي، تسمع الإجابة إن شاء الله. الله يكرمك. في معنا كمان اتصال. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، حياك الله.
3: يعطيك العافية فيدنا، شو أخبارك؟
0: الله يعافيك، الله يحفظك.
3: فيدنا في عنا سؤالين لفضيلة الدكتور متزعة.
0: اتفضل، بسمعك الشيخ.
3: أول سؤال فضيلتك، اولا السلام عليكم.
2: السلام ورحمه الله، تفضل تفضل اخي.
3: فضيلتك، في حديث عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها،
2: نعم،
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
2: صحيح،
3: نعم. كيف نفهم هذا الحديث اذا سمحت فضيلتك؟
2: طيب ان شاء الله.
0: شو السؤال الثاني سيدي؟
3: سؤال ثاني،
2: نعم.
3: حكم التبرع بالاعضاء اذا سمحت.
0: حكم التبرع بالاعضاء
2: ان شاء الله.
0: طيب ماشي يا سيدي، ماشي،
3: تسمع مشكور.
0: الاجابه ان شاء الله.
3: السلام عليكم.
2: شكرا شكرا.
0: طيب سيدي، بتحب نجاوب على الأسئلة الفرعية ولا نرجع لموضوع الحلقة؟
2: بسم الله، يعني طيب نجاوب على الأسئلة حتى يعني لا نطيل على الإخوة.
0: أخونا بيسأل إنه بيطلع معه ناس بتطبيقات بالسيارات،
2: نعم،
0: بيطلع القيمة مثلا 6 دنانير نحكي و53 قرش،
2: نعم،
0: الآن هذول فيش 3 قروش،
2: نعم،
0: فبيرفع بيسويها 55 حتى إنه يعني يخلص من ال.
2: والله الأحوط إحنا نقول لمثل هذا الأخوة، الإخوة الذين يعملون بهذه التطبيقات، الأحوط له عند الله أن يقول لي هذا الزبون الذي أوصاه: حسابك
0: 53 قرش مثلا
2: هذا. أما إذا هو يعني طلب الكسور هذه وأعطاه إياها الراكب فيأخذها حلال زلال،
0: يعني يتسامحه قبل ما ينزل،
2: نعم، هذا الأفضل. أما أن يقوم هو بخصمها مباشرة دون أن يبين، قد يقع هنا في الإثم، لذلك عليه أن يبين. فإذا بين وسامحها هذا الراكب فليس عليه حرج في أخذ هذا الزيادة قرشين أو 3،
0: يعني إذا فيبين. إذا بسامح الراكب،
2: نعم،
0: بيعطيهم
2: أو يقول له
0: ما سامحوش بحسبهن 50 قرش،
2: نعم،
0: مثلا،
2: نعم.
0: طيب سيدي، السؤال الثاني يعني سؤال برضو مهم، أحيانا في التطبيقات بيكون مطلوب من السائق أنه يوصل قطعة أو بضاعة أو ما شابه، بيضطر يطلع على البيت عشان يوصل هذا الشيء، ممكن يكون طعام أو أي غرض، فأهل البيت بيكونوا مش لابسين لباس محتشم، لكن هو مضطر أنه يتواصل معهم عشان مثلا يعطيهم الغرض وهو يأخذ المبلغ،
2: نعم.
0: فكيف
2: يعني هذا الأخ هو يقوم بعمل مباح من حيث إيصال الطعام أو الأشياء المباحة، لأنه سبق لنا أن بينا إذا كان يعلم أن الشيء الذي يوصله حرام فلا يجوز له المشاركة في هذا،
0: نعم،
2: الحرام. لكن إذا كان يوصل شيء مباح كالطعام مثلا وأوصل هذا الطعام لأهل هذا البيت وأهل هذا البيت لم يكونوا بالحشمة المطلوبة شرعا، فهم الآثمون وليس هو، هو عمله وما قام به صحيح. كل ما هنالك أن يغض البصر ويأخذ أجرته وينسحب بعد ذلك وليس عليه إثم.
0: طيب سيدي، في سؤال قبل ما نروح لموضوع البدعة، اليوم على تطبيق سند بتيح التطبيق للشخص أنه يوافق على التبرع بأعضائه بعد وفاته، فالسائل بيسأل شو حكم التبرع بالأعضاء؟
2: حكم التبرع بالأعضاء له حكم الجواز بشروط، اللي هي أن لا يكون هذا التبرع مشروط ببدل مالي، إذا كان بدل مالي يحرم، وأن يكون من يعني من شخص بالغ الأهلية، يعني له القدرة على التصرفات المالية وغيرها. فإن كان بهذا القدر ثم لم يكن هذا الأمر فيه منع من قبل الدولة، لأن هناك بعض الناس من يبيع الأعضاء إذا كان مقابل مالي لا يجوز، أما إذا كان تبرع على سبيل الهبة يعني بعد الموت يجوز ذلك بالشروط التي ذكرناها.
0: نعم، بارك الله فيك.
2: الله يبارك فيكم.
0: طيب سيدي، نرجع لموضوع البدعة. في اتصال. طيب السلام عليكم.
4: السلام عليكم، يعطيك العافية دكتور.
0: وعليكم السلام، حياك الله.
4: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، حياك الله.
4: إذا سمحت ممكن سؤال لفضيلة المفتي؟
0: تفضل، بسمعك شيخ.
2: تفضل.
4: الله يسلمك.
2: حياكم الله.
4: سيدي، بخصوص الأمور المستجدة التي لم يرد فيها نص،
2: نعم،
4: هل لها حكم في الدين؟ وكيف نتوصل للحكم فيها؟
2: نعم، تسمع نعم. إن شاء الله. تسمع. تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: طيب.
4: شكرا
0: بارك الله فيك. طيب سيدي، ننطلق من هذا السؤال وبندمجه مع سؤال أخونا. الأمور المستجدة في الشريعة الإسلامية،
2: نعم،
0: هل لها حكم في الدين؟ وكيف بنصل للحكم؟
2: نعم.
0: وكيف بنعالج مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟
2: هذا الموضوع الذي كنا نتكلم نعم. به قبل الفاصل، أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى طريق التفكير للصحابة، أن هناك بعض الأمور المستجدة التي لم يكن موجودة أو لم تكن موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تعامل معها الفقه الإسلامي، كيف تعامل معها الفقهاء. لذلك جاء العلماء وعرفوا النازلة، قلنا النازلة أو النوازل هي كل مستحدث ليس له حكم في الدين، يعني ما كان له حكم سابق على هذا الحكم. فجاء الأئمة رضي الله عنهم مثل العز بن عبد السلام وقسم البدعة، وقال البدعة هي يعني ما كان لها أصل في الدين. فلذلك حديث الإمام الشافعي رحمه الله أنه قسم البدعة إلى بدعتان، قال بدعة لها أصل في الدين وبدعة ليس لها أصل في الدين. هذا التقسيم الأولي، يعني هناك بعض الأمور لها مستند في الشرع أو لها أصل، فهذه إحنا صح بنسميها بدعة من حيث اللغة لكنها لها أصل في الدين. وهناك بدعة أيضا فعلت ولكنها ليس لها أصل في الدين، فهذه المردودة كما قال الإمام الشافعي. فالقسمة عنده أنها هناك بدعة محمودة وبدعة مذمومة. فالبدعة المحمودة يعني التي لها أصل في الدين لها حكم هذا الأصل، والتي ليس لها حكم في الدين أو ليس لها أصل في الدين فهي محرمة.
0: طب اسمح لي أقاطعك سيدي، أنا كيف نعم. كيف إحنا يعني فضيلتك بتحكي قسمت البدعة مع أنه النبي بيقول كل بدعة نعم. ضلالة وكل ضلالة في النار.
2: هو هذا دكتور منهج خطير جدا، قضية أنه أنا أخذ الحديث لوحده بمعزل عن تلك الأحاديث الأخرى التي تخص هذا الموضوع. لماذا هذا التقسيم؟ لأن حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال علماء الأصول هذه حديث عامة، يعني أطلقت اللفظ لكنها لها مخصص. يعني هذا كل بدعة ضلالة حديث صحيح عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها مخصوصة. بأي أحاديث مخصوصة؟ بحديث هذا الحديث كله بدعة، والحديث الآخر اللي سأل عنه
0: من أحدث في
2: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. قال علماء الشافعية في بمفهوم المخالفة ما يعرف عندهم بالأصول، طيب من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه؟ قالوا هو مقبول. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، طب من أحدث ما هو منه بمفهوم قالوا فهو مقبول. فلذلك جاءوا على هذه الأحاديث وقالوا هذه الأحاديث هي ألفاظ عامة قد خصصت بأحاديث أخرى.
0: سيدي، هل ممكن نعتبر حديث من سن في الإسلام سنة حسنة نعم. مخصص
2: لحديث؟ هو هذا الحديث الذي خصص. قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له مثل أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كما قال النبي في الحديث نعم. عليه الصلاة والسلام كان له عليه مثل أجره ومثل وزره وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فلذلك جاء العز بن عبد السلام وقال البدعة إذا كان لها أصل في الدين تنقسم إلى الأحكام التكليفية الخمسة، فقد تكون البدعة كما ذكر واجبة. قالوا كيف تكون البدعة واجبة؟ إذا كان تطبيقها سيؤدي إلى واجب فهي واجبة. فلذلك قالوا هذه المقاصد لها أحكام الأفعال التي يفعلها. فإذا كانت هذه البدعة لا يعني لا يتأتى بها إلا شيء واجب فهي واجبة، كالمثال الذي ضربته قضية جمع القرآن. فجمع القرآن للصحابة بدعة لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو حكمها؟ فهذه بدعة واجبة، وقد تكون بدعة محرمة. قالوا بدعة محرمة زي إيش؟ زي أن يأتي بشيء يعني على سبيل المثال وصف الله سبحانه وتعالى بالأوصاف التي لا تليق به، هذه بدعة محرمة والعياذ بالله. قالوا قد تكون البدعة مندوبة، يعني ندبنا إليها واستحب منا فعلها، كفعل المدارس والمستشفيات. ويأتي في هذا المفهوم قضية المولد النبوي الشريف، يعني
0: هو لحديث الساعة.
2: نعم، ندبنا ندبنا إلى توقير النبي صلى الله عليه وسلم، ندبنا إلى قراءة سيرته، ندبنا إلى مدحه عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يحصل في المولد. ما الذي يحصل؟ قراءة شيء من القرآن، قراءة سيرة الزكية، قراءة الأحاديث، شيء من الإنشاد، شيء من الطعام، هذا كله مندوب. يعني تقول هذه بدعة بالمفهوم أنها ندبنا إليها. نعم ندبنا إليها، وهذا يأخذ هذا الحكم. وقد تكون البدعة مكروهة، مثل على سبيل المثال كما ذكروا زخرفة المساجد أو المغالاة في المهور أو ما شابه ذلك. وقد تكون مباحة، يعني أبيح لنا فعلها، كاللباس، التوسع باللباس ما لم يكن لباس زينة أو لباس مخالف للتقاليد الإسلامية، أو على سبيل المثال الطعام، أبيح لنا أن نأكل مما شئنا طالما أنه لم يؤذينا ولم يأتي فيه نص بتحريمه. فإذا البدعة كما فهم السادة العلماء تنقسم إلى الأحكام التكليفية الخمسة، وليس هو كما يقول بعض الناس أن القسمة لا تقبل التفريع، كل بدعة بمعنى كل بدعة. فلذلك إذا فعلنا هذا أو إذا فهمنا هذا الفهم القاصر للنصوص الفقهية سنبقى في يعني سنبقى في قالب عدم التطور الفقهي. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى مثال على ذلك، قال للصحابي الجليل الله يرضى عنه سيدنا معاذ بن جبل: إذا عرض عليك قضاء فبماذا تقضي؟ قال: فإن لم تجد في كتاب الله وإن لم تجد في سنة رسول الله. فكأنه يريد أن يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام هناك بعض المسائل ليس هناك نص شرعي فيها مباشر، لكن قد نفهم النص المباشر إذا رجعنا إلى أهل العلم الذين يستنبطون هذه القواعد التي بناء عليها يستطيعون معرفة هذه الأحكام المستجدة. وليس القضية من الذي فعل هذا الفعل أولا، بغض النظر عن الذي قام بفعله أولا، نحن نقول هذا الفعل الذي فعل هل هناك له أصل في الشريعة أم ليس له أصل؟ إذا ليس له أصل في الشريعة وكانت هذه البدعة محرمة، خلاص نقول أنها مرفوضة وغير مقبولة. أما إذا كان لها أصل في الشرع كاستحباب ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أو النشيد أو إطعام الطعام والصدقة وغير ذلك، فهذه من الأشياء المقبولة بل المستحبة التي ندبنا إليها، طلب من المكلف فعلها يعني بشكل يعني لا بغير إلزام، بحيث يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. أهم شيء من هذا قضية أن المسلم كيف يتعامل مع هذه المستجدات.
0: هاي المشكلة سيدي بازدواجية المعايير، يعني الذي ينكر احتفال المولد النبوي بقول لك لو كان خير لسبقون إليه الصحابة، مع أنه لا ينكر أشياء هو فعلها لم يسبق الصحابة إليها. يعني التابعين ومن بعدهم جمعوا القرآن، أو عفوا يعني سيدنا عثمان نسخ القرآن، من بعده إذا حكى لنا الصحابة هذولا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، مع أنه يرد عليه يعني، لكن تم تنقيط القرآن، تم تقسيم القرآن، النبي ما قسم أجزاء وأحزاب وأرباع. لو اجيت على امور ثانيه، يعني مثلا احنا اليوم باي محفل باي حفل بتلاقينا اول شيء شو عملنا بعد السلام الملكي؟ بتلاقيك طلعت قارئ قران يقرا. طب هذا لم يفعله النبي. النبي كان يجمع الناس في المسجد، ما كان اذا كان في شيء مهم النبي بده يحكيه للناس او يذكرهم بشيء يطلع واحد من القراء يقول له يلا اطلع ابدا مجلسنا بالقران الكريم. ختم القران في رمضان، دعاء ختم القران في آخر يعني شهر رمضان المبارك، هاي كلها أشياء لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الكل مقر بإنها.
2: وعمر رضي الله عنه من الصحابة الذين فهموا هذا، لأنه سيدنا عمر فقيه الله يرضى عنه، لما جمعهم على حذيفة بن اليمان على الإمام على صلاة التراويح قال نعم البدعة، هي هذه البدعة نعمة البدعة. ليش؟ لأنها في اجتماع للمسلمين. فبالتالي الله يرضى عنه سيدنا عمر فعل أمورا لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعض الصحابة يعني فعلوا أمور منها، مثلا ديوان الجند، يعني ما كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام ديوان للجند، وهذا أمر من أمور الدين. يعني لا تقول لي هذا إدارة وهذا شيء عرفي، لأن التقسيمات التي نحن نقولها هي التي تستشهد لنا في النص الذي هو ليس كل ما لم يفعله النبي بدعة. إذن ما هو تعريف البدعة الذي لا يختلف عليه اثنان منصفان؟ أن هناك التعريف الذي أجمع عليه علماء الأصول ولا يترتب على المخالف معارضة لهذا التعريف اللي هو إيش؟ كل ما ليس له أصل في الدين فهو بدعة مذمومة، هكذا نفهم الحديث، وكل ما له أصل في الدين فهو بدعة محمودة تنقسم إلى الأحكام التكليفية.
0: نعم.
2: تكون واجبة، مستحبة، مندوبة، مباحة، محرمة وهكذا.
0: الفكرة سيدي صفت مش بالبدعة، لأنه يعني مش معقول أمة إسلامية بهذا الإرث الضخم من 1000 سنة في قضايا مش قادرة تحلها. يعني قضية بكرة رح نتهاوش برمضان على زكاة الفطر، ورح نتهاوش إذا إجا العيد يوم الجمعة، وبعديها رح نتهاوش إذا إجا عرفة يوم السبت. قضايا كثيرة مش معقول الأمة لحديت الآن مش حالها القضايا. إذن الفكرة مش بالقضايا، لأن العلماء حكوا فيها. الفكرة سيدي بعدم قبول الرأي الآخر، إنه أنا ما عندي أدب للخلاف، ما عندي أدب للحوار، ما عندي قبول للطرف الآخر، علما إنه الشريعة الإسلامية الأحكام الثابتة فيها التي لا تتغير لا تشكل 5%، اللي هي مقطوعة، يعني أحكام مقطوعة، الظهر 4 ركعات، وهاي أصلا ليست محل بحث عند الفقهاء. يعني لما تيجي تفتح كتاب فقه ما بتلاقي والله باحثوا قديش عدد ركعات صلاة الظهر أو المغرب، لأنه هاي معلوم من الدين بالضرورة. لكن محل بحث الفقهاء الأمور الاجتهادية التي يقبل فيها الخلاف، اللي إذا أنت بنيت مسألتك واجتهادك على شيء ثابت وأصل من أصول الشريعة، أنا واجب علي أني أحترم الخلاف.
2: ثم دكتور يعني القضية قضية يعني الرد إلى أهل الاختصاص، فلذلك لابد إحنا من هذا المنبر دائما نؤكد هذا المعنى، يعني نرجع الأمر إلى أهله. يعني كل أمور الدنيا لا نقبل إلا أصحاب الاختصاصات المميزين فقط. يعني إذا هذا الشخص يعني أو غيره صاحب هذا الفكر أو غيره يعني يريد أن يعني يقوم بعمل عملية مثلا، أو يعني عنده زيارة لطبيب، يبحث عن أفضل طبيب ليزوره.
0: صحيح.
2: إلا قضايا الدين تجد أن كل المعلقين يقولون هذا ليس صحيح ولم يفعله النبي عليه، وكل بدعة ضلالة. طب يا أخي أنت تفهم، أنت تفهم ماذا تكتب؟ يعني لو قلت لك أن النبي عليه الصلاة والسلام استخدم الواتساب أو الفيسبوك أو من أين أتيت بهذا التقسيم أنه بتقولي كل بدعة ضلالة؟ كل بدعة ضلالة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا هذا من العام المخصوص، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا أمورا لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فخرجوا بقاعدة التي هي إيش؟ الترك ليس بحجة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمورا كان بإمكانه أن يفعلها ولكنه تركها، مثل هدم الكعبة على سبيل المثال. لما جاء وفتح الكعبة عليه الصلاة والسلام وفتح مكة، كانت هي مبنية على غير قواعد سيدنا إبراهيم عليه السلام، فقال لعائشة لو أن أهلك، لولا أن قومك حديثوا عهد بالإسلام لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، لكن خلاها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما يعرف بالتروك، ترك النبي بعض الأمور، فلذلك قال العلماء ترك النبي عليه الصلاة والسلام صلاة التراويح ولم يصلها على إمام واحد، ترك السواك عند كل صلاة والأمر به قال خشية أن يشق على الأمة. فلذلك فهم العلماء شو قالوا، الترك ليس بحجة، الترك ليس بحجة. يعني أنت بتقولي لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، أقول لك صحيح هناك أمور فلم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه أقر الصحابة عليها رضي الله عنهم، وأصلا الصحابة فعلوها دون أن يسألوا رسول الله ابتداء، الفتوى جاءت بعد ذلك. ومنها خباب رضي الله عنه لما أول من سدنا القتل صلى ركعتين قبل أن يقتل رضي الله عنه. فلما يعني العلماء ناقشوا هذا الأمر، هذه الركعتين اللي صلاها خبيب رضي الله عنه بن عدي رضي الله عنه ما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، من أين أتى بها خباب رضي الله عنه؟ هل نقول أن خباب مبتدع؟ هو فعل أمرا مستحبا، هكذا فهم.
0: نعم.
2: فلذلك وافقه عليه النبي عليه الصلاة والسلام.
0: سيدنا بلال كان يصلي ركعتين سنة،
2: وسأله عنها النبي وفي البخاري.
0: نعم.
2: عليه الصلاة والسلام قال يعني هكذا، يعني قال لذلك سمعت دفن عليك بالجنة. الشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا المنهج النبوي، أن هناك أمور تندرج تحت أصول في الشريعة الإسلامية، فهذه الأمور المستحدثة إذا كان لها أصل في الدين وهذا الأصل أعطاها حكم المستحب فهي مستحب، إذا أعطاها حكم التحريم فهي محرمة، وهكذا. هكذا نفهم السياق في معناه، ولا نقتطع النصوص من هنا من هنا دون فهم. نعم. لأنه إذا أنا أجيت وقلت كل بدعة ضلالة وبس، من غير تفسير العلماء، من غير تخصيص الأحاديث الأخرى في هذه المسألة وهذا الموضوع، وقعت قطعا في الخطأ.
0: نعم.
2: لأنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي من سن في الإسلام سنة حسنة، وفي عندي حديث بيقول لي كل بدعة ضلالة، يلا وفق بينهم. كيف أوفق؟ هل حاشاه صلى الله عليه وسلم يتعارض في أقواله؟ حاشا، النبي لا يتعارض في أقواله. التعارض الذي يحصل هو في ذهن المستمع أو في ذهن المستفتي. طيب كيف أفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وحديث من سن في الإسلام سنة حسنة؟ أقول لك أن هذا الحديث كل بدعة ضلالة عام مخصوص، يعني صحيح أنه قال كل بدعة، لكن ليس كل بدعة على إطلاقها. والدليل حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام من سن سنة في الإسلام كان له مثل أجرها.
0: فصار معنى كل بدعة أي كل بدعة
2: ليس لها أصل في الدين. هكذا أنا يعني أستطيع أن أوفق بين الأحاديث، وأستطيع أن أفهم النصوص دون أن آتي بشيء من عندي. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، طب من أحدث فيه ما هو منه، هل هو مقبول أم ليس بمقبول مع أنه محدث؟ ولذلك الإمام النووي رحمه الله نعم قال هذا من العام المخصوص، وخص بحديث كل من سن في الإسلام سنة حسنة.
0: وهان سيدي برجعنا للنقطة المهمة جدا اللي أنت حكيتها، يعني مثلا إحنا نضرب مثال لأنه قريب عهد المولد النبوي، إنه نرجع للمصادر الأصلية والصحيحة. اليوم لو رجعنا لكل دور الفتاوى، احنا بنحكي لما نحكي دار فتوى يعني مفتين وعلماء واجلاء وهذا تخصصهم، هذا فنهم. لو رجعنا لكل دور الافتاء في العالم الاسلامي لن تجد دائره واحده تحرم المولد النبوي او الاحتفال به. لكن على العكس وعلى النقيض بتلاقي في بعض المشايخ اللي يحرم، وهذا بحط المؤمن بضروري قبل ما يصير يبدع ويفسق ويكفر. سيدي في بعض الناس بتكفر على السوشيال ميديا وعلى التعليقات، وهان بدنا من حضرتك توجيه انه لا، بسوى اني ارجع لدائرة الافتاء في بلدي وانا اعرف شو حكم المولد النبوي وشو حكم الاحتفال فيه وشو الضوابط اللي بتخليه حلال او الضوابط اللي بتخليه حرام. هاي نقطة. النقطة الثانية سيدي، كثير من الناس للأسف يعني انت لو دخلت على صفحته بتلاقيه غير مهتم بالعلم الشرعي اصلا، ولكن يخوض مع الخائضين.
2: صحيح.
0: بنزل شغله بدعه لم يفعله رسول الله، يعني المهم يهاجم، المهم يحكي، المهم. فشو التوجيه لهذه الناس؟
2: يعني نقول لهذا الاخ وغيره ان هذه الوظيفه، وظيفه المنصب الافتاء، هذا امر عظيم. الله سبحانه وتعالى قال يستفتونك قل الله يفتيكم. الله يفتي يعني جل جلاله، يعني هذه مسائل دين الله
0: الأحكام.
2: والنبي عليه الصلاة والسلام أول من تولى هذا المنصب، هذا منصب عظيم وخطير جدا. فلذلك إذا سئلت عن أمر وكنت لا تعلم رده إلى أهله، رده إلى أصحاب التخصص. وبالتالي أنت إذا كتبت أي كلمة أو أي شيء إساءة في أنت تسيء فيها إلى هذا المقام، مقام الإفتاء بالدرجة الأولى، وليس هذا الشخص هو المقصود بعينه، أنت تسيء إلى مقام الإفتاء، فلذلك أنت ستتحمل الوزر أمام الله سبحانه وتعالى. لا تخوض مع الخائضين. كان عندك علم احكي، ما كان عندك علم يا أخي ارجع لأهل الاختصاص. أهل الاختصاص بيحكوا لك أن هذا الأمر يندرج تحت الأصول العامة. هل أنت تعرف شو يعني الأصول العامة؟ يعني إحنا لما نقول لك مستحب وشيء مندوب، يعني هذا من الأصول العامة، يعني أننا نرد الأمر إلى أصل عام. فإذا كنت تعلم فلتجب، ما كنت تعلم رد الأمر إلى أهله، ولا تقل ولا تخوض مع الخائضين بهذه الطريقة. ويترتب على هذا القول وهذا الفعل الإثم العظيم أمام الله سبحانه وتعالى، وسيسألك جل جلاله عن هذه الكتابات التي تكتبها وهذه الأحكام التي تطلقها على الناس جزافا هكذا من غير تثبت. ونسأل الله العفو.
0: الله يبارك فيك يا سيدي. إذا عجبته الفتوى بكيف، ما عجبته أو بده يخوض بصير يقول لك هذول علماء سلاطين، هذول يحلوا ما حرم الله سبحانه وتعالى، هو ما في أصل شرعي ينطلق منه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعلمنا ويفهمنا. اللهم آمين. هيك بنكون وصلنا نهاية حلقة اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وإن شاء الله أنه ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن اللي بيفهموا أنه هاي الشريعة العظيمة من رحمة الله سبحانه وتعالى، إنه ربنا جعل مساحة كبيرة للعلماء إنهم يجتهدوا، عشان ربنا لو قطع الحكم في كل مسألة لشق ذلك على الناس، لكن في مساحة للخلاف بتخليني أنا ما في مشكلة أني أخذ برأي وغيري يأخذ برأي إذا كان الأمور الاجتهادية. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على طهارة الإسلام، والحمد لله على أدب الإسلام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يهدينا جميعا لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى. هيك بنكون وصلنا ختام حلقة اليوم، إن شاء الله نلقاكم في يوم الغد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السلام ورحمة الله.
5: لكل ذكرى.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: الآن بلا العصر الهشم اللعب
3: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة الخارجية تتابع حادث السير الذي وقع في مدينة وبع في مصر اليوم وأسفر عن وقوع ضحايا وإصابات. 10 وفيات أردنيين في حادث انقلاب الحافلة في سيناء المصرية. وزارة الصحة المصرية تعلن ارتفاع عدد وفيات حادثة الحافلة في جنوب سيناء إلى 21 وفاة. سلطات الملاحة التركية تعلن غرق ناقلة في بحر مرمرة وفقدان 10 بحارة. الحرس الثوري الإيراني يقول إن النار اشتعلت في ناقلتين بعد اصطدامهما بألغام في مضيق هرمز. مقتل بحارين فلبينيين اثنين في هجوم على ناقلة نفط سعودية في مضيق هرمز الاثنين. عدد الوفيات بسبب فيروس إيبولا في الكونغو يتجاوز 3000.

0: بنتك نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل
1: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: 0 6 5 800 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: اسمع.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
0: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت ويصفها بالغاشمة. الأردن يؤكد أن الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت تصعيد خطير وخرق صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. مراسل المملكة في القاهرة يقول إن إصابات حادثة الحافلة في جنوب سيناء بين متوسطة وحرجة. البنك المركزي يحذر من التفاعل مع الرسائل المجهولة وتجاهل أي محتوى يعرض المعلومات الشخصية أو المالية للاحتيال. هيئة تنظيم الطيران تدعو المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم للتأكد من مواعيد وتفاصيل رحلاتهم المحدثة. إيران تقول إن الضربة الأمريكية على حفل الزفاف جريمة حرب. الرئيس الصيني يؤكد ضرورة رفض التدخل الخارجي في الشرق الأوسط. وأمين مجلس الأمن القومي الإيراني يتوعد واشنطن باستراتيجية جديدة في الحرب بعد الضربات الأخيرة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: زمان كان الكهف والمغارة دار،
8: وبيت الشعر دار.
7: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها
9: يا شباب، كل واحد على سيارته.

0: تك نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري ملتزمون بالتفوق.
2: 0-6-5-800-700.
3: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
6: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز أو اتصلوا على 06-550-8080 المركزية تويوتا.

مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزهات.

0: السلام عليكم، كيف حالكم؟ واليوم رجعت لكم بحلقة جديدة من ناس من الظل. اليوم حلقتنا في ناس كثير مؤيدة لإلها وفي ناس كثير معارضة لإلها. معارضة لإلها من سبب الإزعاج اللي ممكن يسببوه للمواطنين والإرهاق بالآخر الليالي بالصيف، وبالشتاء ممكن يزعجونا من طريقة الزروق اللي بتزروقوها أو بتزروقوها صيف شتاء للأمانة. وفي ناس كثير بتشوفهم بيقول لك يا عم انتو ليش هيك بتسوقوا، وبنفس الوقت طلع لنا واحد من هاي الفئة قرر يساعدنا. لما طلع وبلش يساعدنا بهذا المحتوى تبعه، في كثير ناس صارت تحكي انه اوف هذا ليش بيصور هيك، معقول هو سحيج لإلهم؟ طلعت فئة ثانية ردت قالت لك لا، هذا بروح بيصور بس الاشياء اللي بده اياها تزبط له لحاله. بطلع كمان فئة ثانية بتقول لك لا اكيد هذا كل يوم يا حرام بيصبح بيمسي بتهدد. فاحنا اليوم حبينا نجيبه ونحكي معاه نشوف ليش انت بتعمل هذا الحكي، وبرضه نسمع وجهة نظره من القرارات اليوم اللي عم تصدر من الحكومة بسبب الفئة هاي اللي قاعدين نحكي عنها اليوم. المقصود بيها اللي هم أصحاب الدراجات. اليوم عم نسمع الدراجات عم بتكون مزعجة لفئة كبيرة من المواطنين، وخاصة الشوفيرية، وخاصة برضه اللي بيكونوا ساكنين بين بالبيوت وبين المنازل لما تمرق الدراجة ويكون صوتها جدا مزعج. بس اليوم ضيفنا هو معاه دراجة وبسوق دراجة، بس قرر يعمل محتوى عن الدراجات. هذا المحتوى كثير منا اليوم بيحضره، كثير بتابعه، كثير بدعمه، وبرضه كثير بنتقده، وكثير عنده أسئلة عنه كثير منه. هو الإنسان اليوم غامض، يعني أنا قاعد أحكي معاكم اليوم بالحلقة وعن جد نفسي أعرف وجهه، أنه أنا مش قادر أعرف مين هو الإنسان. في كثير أسئلة تدور ببالي وبقلكم اليوم، فأنا إن شاء الله اليوم موجود حتى أطرح هاي الأسئلة جميعها ونعرف. وهل أنتوا اليوم معانا بموضوع الدراجات مع أو ضد؟ نستقبل اتصالاتكم على رقمنا 0784631. بالبداية سلام عليكم
1: سيدي. عليكم السلام، يا هلا،
0: كيف الحال؟
1: الله يسعدك، تمام، انت كيفك؟
0: والله بخير، بحس اليوم كل حدا عرفك من صوتك.
1: بالضبط.
0: صوتك معروف ومألوف لدينينا سيدي.
1: يعني سبحان الله هي ميزة، بحسها انا بكره صوتي للعلم، بس هي بحسها ميزة من ربنا بعد المحتوى.
0: اكيد هي ميزة قوية سيدي. بالبداية دائما قبل ما بلش انا اي حلقة بحب اسأل الضيف، مين أبو خودة؟
1: يعني أبو خودة موت مصخمط.
0: كيف مصخمط يا زلمة؟ كيف مصخمط؟ كيف؟ فهمني.
1: صانع محتوى بيمشي بهالدراجة، بيعمل محتوى توعوي اجتماعي عن الدراجات، تثقيف عن الدراجات، بلفلف في هالشوارع، بنشوف ملاحظات المواطنين اللي بتوصلوا على الخاص، بنحاول نساعد الناس، نحل المشاكل، نحكي عن الدراجات، نوصلهم للدراجة اللي لازم كل واحد يشتريها، وشو ما يشتري وشو يشتري، ونفيد العالم.
0: ما شاء الله عليك. بدنا نمشي فيهم خطوة خطوة اليوم أنا وياك. بالبداية بنحكي، إحنا قلت لي تشوف الاعتراضات اللي بتوصلك من الأخوة المواطنين، وبتروح بتشوف المشاكل الموجودة بالشارع بتحاول تحلها.
1: حلو.
0: حاب تأخذ يعني وظيفة بأمانة عمان إنك تعملها، ولا ليش أنت قررت تعمل هذا الشيء؟
1: لأنه الغلط ما حد بيسكت عنه. وغلط تسكت عن الغلط. من الآخر. يعني أنا لما طلعت على الشارع شفت المصايب اللي بشوفها على الدراجة، الدراجة معلش عجلين وماشية، ممكن حجر صغير يقلبها، السيارة أربع عجال وعندك 17 إيرباق فنحكي. أما الدراجة لا، ملوش إشي إلا رحمة رب العالمين والسيفتي اللي لابسه ومتوكل على ربنا وماشي
0: الحمد لله.
1: فالجورة هاي خطيرة على الدراجات، فأكيد أنا مش راح أسكت، راح أدافع عن الناس هاي، وكمان خطيرة على المشاة وعلى السيارات.
0: ليش قررت تأخذ أنت عبء الناس هذا كله على عاتقك الشخصي؟
1: هو يعني هو عبء، نحكي الصراحة هو عبء، بس يعني الواحد بيعمله مبسوط بصراحة. ليه؟ لأنه مجرد مثل حل المشكلة وتسمع دعاوي الناس، الدعاوي هاي والتشجيع من العالم هم بيخلوك تكمل.
0: عمرك اليوم عملت إنك حكيت عن جغرة أو حفرة كانت موجودة بالشوارع، وهاي الحفرة عن جد أدت إنه يصير حادث مؤلم أو أدت بوفاة عم تكون
1: حادث؟ نحكي.
0: احكي لي عنه هاي القصة.
1: في كثير شوارع صورتها كان يصير فيها حوادث، وليش نحن نبعد؟ جسر مشاة مثلا، جسر مشاة منطقة السابع كثير صار عليه مشاكل، هايهم عملوا ورجعوا الأمور تمام. جسر مشاة 5 بي مول، طب الناس بتقطع بنص الشارع خط سريع تندعس بمقابلين. هذا الحكي طلبنا بجسر مشاة، الحمد لله بعد سنتين من المعاناة نزل عطاء وقريبا بده يتم التنفيذ
0: إن شاء الله.
1: صار حوادث دهس كثيرة من هذا الشارع
0: إن شاء.
1: مش حمينا الناس بالنهاية؟
0: صحيح.
1: طيب. واكيد بفضل ربنا مش بشطارتي وبجهود الجهات المعنيه
0: 100%. طيب احنا نيجي نحكي اليوم ابو خوذة، هو اذا بدي انا اشوف حفره موجوده بالشارع بدي ارن او نقصنا جسر مشاه بدي ارن ابو خوذة، ابو خوذة كيف حالك، في هون عندنا حفره صح بالزبط. ويجي ابو خوذة بصورها. ايش بتستفيد او انت لما تعمل هاي الشغله ما بتتهدد؟ يعني كثير كثير ناس بيجي بيقول لك ما بمنعوك انت تيجي تحكي.
1: شوف الناس دائما بتفكر او المواطن بشكل عام خلينا نحكي بخاف طبعه جبان، خلص بقول لك ايه الدولة ولا واروح وبصر شو بكرة بيجرجروني بكرة بيجيبوني
0: 100%.
1: طب انا هيني لو بيجرجروني بعد 4 سنين ونص تقريبا او 5 من المحتوى، كيف تلقيني قاعد قدامك؟
0: لا
1: بكل اريحية بحكي وبصوت عالي هذا حق مكفول لك بالدستور الاردني موجود، ونص المادة للأسف مش حافظه بس موجود بالدستور، حرية تعبير. مدام انت مش جايب لا إساءة لإنسان لا أسأت لجهة معنية وبتحكي بالعموم وبتحكي إشي لمصلحة العالم بالنهاية، أنت ليش بالعربي تنحبس أو مثلا تتهدد؟ لا تحكي بكل صراحة صريح العبارة بأسلوب محترم، توصل الرسالة والمعاناة بأسلوب راقي على السوشيال ميديا أو إيش ما كانت الوسيلة، بيجوا الجهات المعنية بيعملوها بتقولهم يعطيكوا العافية. غير هيك
0: يعني أنت بعد ما ينفذوا المهمة بتشكره
1: أكيد،
0: وقبل بتعيب عليه
1: اكيد. احنا منيش بننتقد تعيب، لا ننتقد، لانه الانتقاد هو يعني احسن كلمه ممكن نحكيها خفيفه لطيفه، لانه التعيب لا بصير يقول لك انت بتتصيد لنا مشاكل. لا انا لو بدي اتصيد مشاكل كان محتواي كلياته نقد.
0: طيب اليوم انت بوصلك يعني بحس او ما بعرف بوصلك اليوم انت مسجات انه انت صحيج بحكوا لك اياها الناس، شو بترد عليهم؟
1: اللي هاي الجمل كانت توصلني بالبدايات نحكي الصراحة هون بلشت. انت بدك تعمر الكون بست ايام، انت عمل لحالك المواطن المثالي، انت مع الدولة، انت شغال بالامانة، انت بصر شو؟
0: انا واحد من الناس تعال لي بقول له لا والله بخوذة مش بشتغل بالامانة.
1: بشتغل بالامانة بياخد راتب من العقل هم بيقولوا له وين اللوكيشن وروح
0: عشان نثبت ان احنا
1: انا ما عمري شفت واحد بيشتغل بالمكان بروح بذم فيه
0: وبكون تخدعونا.
1: قال قال عميل سري. لا يا عمي والله هذا اول شيء الانتقادات الحمد لله هاي خلصنا منها، في موجود حاليا بس قليل. اللي صار يعرف محتوى ابو خوذه، وابو خوذه بيعرف ان هذا الشيء بيعمله لوجه الله تعالى، لا مدسوس من حدا ولا مدعوم من حدا، اللي دعمه ربنا
0: الحمد لله.
1: غير هيك ما في محبه الناس الحمد
0: واللي
1: لله
0: واللي معاه ربنا بمشي
1: وما بالضبط. انت بتحكي بادب باسلوب بطريقه حلوه توصل رساله للجهات المعنيه، الجهات المعنيه بتنفذ وكلهم حبايبنا واصحابنا كافه الجهات.
0: ما عمره جاك اتصال انه تعال يا ابو خوذة بدنا نقعد معك؟
1: والله جاني ورحنا وقعدنا في الامانه وبالخوذة حرام الشباب طيبه والله احنا بنحبك وبالعكس استمر باللي انت بتعمله، هي اهم كلمه، استمر باللي انت بتعمله واحنا معك وهيك واي شيء بدك اياه احنا جاهزين.
0: الدليل لحرصهم على التطوير اليوم
1: بالضبط. يعني هذا شيء بالعكس خلاني مبسوط انه والله انا ماشي في الطريق الصح
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: انت قلت لي حتى لما تروح الاجتماعات هاي بتكون لابس الخوذة ورايح
1: كان انت داير داخل مالنا
0: لو يلا داخل دائرة حكومية سيدي.
1: داخل دائرة حكومية واتسمت بعدة سمات منها
0: حلو.
1: داخل دائرة حكومية وبالخوذة يمين هذا استنى خلص يعني اكيد احكي له ادخل بالخوذة اذا بدكش خلص ما باجي.
0: يعني انت اليوم حتى اي مشوار بتروح لازم تحكي له انا بالخوذة
1: بالخوذة،
0: واذا قال لك عمي انا بدي اشوفك من دون خوذة
1: برا الشركة انت حر عادي بنقعد انا وياك برا بالخوذة.
0: طيب
1: كثير عملتها.
0: شو فكرة الخوذة اليوم؟
1: الخوذة يا سيد العزيز هي مشترى للحرية، اشتريت حريتي صح، هلاك للرقبة صح، وجع للراس، بس انا اشتريت حريتي لسنين، مجرد ما اني انا اشلحها محدش بيعرفك تخيل. احلى اشي احلى شعور تروح انت بكره على المطعم مع عيلتك مثلا، يروح واحد يصورك ولا يروح يضايقك انت بوقت مش خلص مش قادر تحكي مع العالم وهيك، يعني لك خصوصيتك بالنهايه بدك تحكي مع عيلتك تقعد مع اصحابك تاخذ راحتك. الخوذة حلت لي هاي المشكله
0: والله ريحت راسك سيدي.
1: بديش الشهره
0: والله
1: ما بدنا الشهره يلعن ابوها الشهره
0: لا والله انك مريح راسك بهاي الشغله
1: والله
0: اشتريتها ذات بالك
1: والله
0: انا اهنيك على هاي الحركه الجميله.
1: يعني هذا موقف اكيد بصير معاك بصير مع اي حدا يعني
0: والله هو
1: عنده موقف محتوى على السوشيال ميديا.
0: نعم هو الاغلب بيعاني من هذه الامر اللي بيصير. بس اليوم اذا بدي اسالك انت 24 ساعه لابس الخوذة، اليوم احنا قاعدين نصور انت لابس الخوذة بتطلع لابس الخوذة، كيف صرت عايش انت وياها؟
1: والله صار زي جرف الاكسجين يا ابن الحلال هي نفس تبعي
0: ما بتقدر تعيش من دونها
1: خلص يعني فعليا الناس بتقول لك انت كيف يا زلمه تتحمل هذا؟ عادي يا اخوان، يومين بالعقب ضلت بالكوزه. اول امبارح طلعنا رايد مع الشباب على الكرك، ضلينا من الساعه 8 للساعه 6 بالكوزه عادي.
0: طيب انت اليوم بتقول لي يومين بالعقب بالكوزه، كيف يعني؟
1: خلص ركبت والله
0: زلمه العقب درجه الحراره 42.
1: إيه لا، رحنا احنا بشهر 10 كانت تخاف صراحه.
0: اها
1: طيب اختار لي الوقت المناسب.
0: طيب ما هو ماشي يعني، رحت درجه الحراره 30، كيف قدرت تقعد بالكوزه؟
1: والله ضليت سبحان الله، يعني خلص ربنا بيعطيك الصبر.
0: يعني انت هسه بترتاحش غير بالخوذه؟
1: والله صرت ما ارتاح الا بالخوذه، بقول لك جرت الاكسجين تبعتي هي الخوذه.
0: تمام. اليوم اذا بدنا نحكي بالمشاكل، او راح نطلع لفاصل هسه بس بعديها راح ارجع احكي انا وياك، نخلي المشاهدين معانا بموضوع الدراجات والقانون اللي اصدر انه بعد الساعه 12 ممنوع تسوقه.
1: حلو،
0: فراح نطلع فاصل صغير وبعديها ان شاء الله المولى بنكمل معاه ومعاك بهاي الموضوع.
1: على خير يا رب.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كتير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
6: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
7: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
8: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أمل جينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أملشن الاختيار واضح. أملشنات ناشونال.

0: اشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: ورجعنا معاكم بعد الفاصل. ببداية الحلقة تعرفنا على بخوذة وليه بلش وإيش المشاكل اللي كان يشوفها وليه هو لابس خوذة. بس قبل ما نطلع الفاصل طرحت عليه سؤال اللي هو بخوذة اليوم طلع أصدر قرار عنا بالأردن إنه بعد الساعة 12 ممنوع يطلعون الدرجات يطلعوا، وأنا واحد من الناس كنت موافق معه. ليش؟ عشان ما تزعلش مني يعني.
4: لا عادي كل ما هو بيحكي فيها الموضوع إزعاج.
3: إزعاج. أنا بالزبط. بالنسبة لي ساكن بمنطقة في عندي واحد بالحارة مع دراجة داوشني. أنا بعد الساعة صرنا غن غن غن وصوت الدراجة جد مزعج.
4: جربت تحكي معه؟
3: لا عشان ما بشوفه. واحد صاروخ. مالك صاروخ فن وفن. طبعا عنده وقفها. وفعليا أنا اليوم عندي أبوي كبير بالعمر. ليش يصحى ناقص؟
4: في ناس ولاد صغار تفزع
3: عن جد بتنقص.
4: صح انا معك.
3: انت شو رايك بهذا القانون؟ شو يعني ايش بتحكي؟ ليش القانون ظالم؟
4: القانون ظالم ليش؟ لانه انا ما بزبط، انا كبني ادم شاري دراجه دفع لك جمركها دفع لك ترخيصها بتقول لي ادفع ايش ما بدك، بقول لك ها هيو تمنعني كمان من ان اطلع فيها بالوقت اللي بدي اياه؟ ما في اي دوله من دول العالم تعملها الا بالاردن.
3: بس ما هو بيقول لك الدراجة العادية عادي.
4: طب السيارة ما هي مزعجة؟ لا مين قال لك الدراجة عادية عادي؟ القانون بيقول لك إنه ممنوع استخدام الدراجة النارية بعد الساعة 12، بس السكوتر مسموح. السكوتر ملوش صوت، صغير.
3: والدراجة النارية هي صوتها مزعجة.
4: حلو، صوتها مزعج اللي بيركب مضخم. الصوت الأصلي اللي بيجي من بلاده من الشركات صوت ستاندرد ضمن المعايير والقياسات المسموح فيها الديسيبل المسموح فيه. المفروض أنا كشرطي سير أو كواحد بدي أشرح القانون بيجي بيقول الدراجات ممنوعة بعد الساعة 12 تمام؟ بس لمين؟ للي مركب أكزوست. اللي مركب أكزوست هاد إذا مسك واحد مثلا معاه دراجة بعد الساعة 12 شارع رئيسي بتطلع على الأكزوست، والله أكزوسته معدل وصوته عالي وبقيسه على الجهاز اللي نفسي أشوفه بالشوارع مع رقباء السير، ساعتها بقول له والله حجز، وحجز فوري وأنا مع، حجز فوري وأنا مع، مش إنه لبي ما يروح وهيك. بس عندنا لا، شو بيعمل؟ بيجي دراجتك أصلية ستوك مش ستوك، الأكزوست معدل مش معدل، حجز 14 يوم مكلف 20 ليرة. طب أنا كبني آدم مثلا ممكن أتأخر بحكم شغلي بعد الساعة 12 وكثير جميل. صارت معي جميل. أروح أنا زي الحرامي على البيت ليش؟
3: أنا بدي
4: ودراجتي قانونية
3: معك، أنا بهاي الشغلة أنا معك، بس تعال أنا وياك نرجع شوي لورا.
4: نرجع
3: كيف نمسك أنا تبع الدراجة؟ ما بقدر أمسكه الشرطي اليوم تمسك. ما بقدر يمسكه. كيف
4: ألف يمسكه؟ طريقة ممكن تمسكه.
3: كيف؟ أنت لما تكون ماشي لي بحارة داس كيف أنا بدي إذا ممنوع مطارد؟
4: أنت برأيك معلش نزلوا هالقانون
3: 100%.
4: هاي أنت بتعاني من المشكلة.
3: نعم.
4: انحلت؟
3: لا.
4: ليه؟
3: بس قلت
4: ولا قلت تعرف ليش؟ بالعكس صار القانون بيقول لك انه ممنوع تمشي بشوارع رئيسيه بشوارع فرعيه بين احياء سكنيه، بشوارع رئيسيه مسموح.
3: نعم.
4: تعرف اليوم ايش التطبيق بصير عندنا؟ شارع المطار رئيسي ولا فرعي برايك؟
3: شارع المطار شارع رئيسي.
4: رئيسي عندهم بيقول لك لا هذا فرعي في احياء سكنيه. المسكوا شباب معهم دراجات اصليه ستوك وما في اي تعديل انحجزوا. طب هذا بعد ما انحجز وصار زيه زي الزلمه المتهور خلينا نحكي واللي مركب مضخم ومركب فول سيستم، بعد ما يطلع من الحجز شو راح يعمل؟ اول شيء راح يعمله
3: راح يصير بده يكمل ويجاحش ويكبر كل شيء.
4: ليش؟ لانه انظلم
3: يهرب. نعم.
4: واللي مركب اكزوست تعرف شو عمل؟ قال بنمره مش قادرين نجيبوه
3: 100%. احنا اليوم شو بنعاني كمان تعون الدرجات بقلب النمره
4: بقلب النمره.
3: انا كيف
4: طيب انا هسه انظلم قانوني
3: سيدي الحسن
4: اول شيء راح اعمله احكي لك يا صراحه وانا واحد من الناس بختلط بالمجتمع الدراجين كثير. الناس اللي انظلمت زيك اول شيء عملوا ركب اكزوست فول سيستم حل ميله مش عشان يزعج بس بقول لك لاني انا كنت ملتزم قانوني رحت حجزتوني 14 يوم دفعتوني 20 ليره مخالفه.
3: يعني انا مع انه لازم يكون في استثناءات يعني لما يكون
4: يعني
3: الشخص
4: وهذا اللي احنا بنتمنى
3: مركب اكزوست طبيعي حياته طبيعيه انا مع استثناء
4: بالضبط.
3: بس يا اخوي هي وين بتصير فكره انه برجع أحكي لك إياه المثل اللي هو الحسنة بتخص والسيئة بتعم. أنا اليوم لما أشوف واحد مزعج راح أحقد على كل تبعون الدرجات وأنا واحد من الناس.
4: هذا هيك بصير كلكم التعميم عندنا أكثر إشي مشهورين في الناس كلكم مزعجين. نعم. احكي عن مواضيع المزعجين ما أنت واحد مزعج زي طب يا أخوان أنا والله ملتزم أنا قانوني مش مركب أكزوست ما بحبه الأكزوست.
3: طب ليش ما بتحكي عنه أنت اليوم بمحتواك ليش ما بتحكي عن لسواقتكم اليوم تبعون السكوترز لما يكونوا يسوقوا ويتزروقوا بين السيارات
4: كثير حكيت وبنحكي لهم نصائح كمان على الجروبات الخاصة فيهم اللي على جروبات الواتساب وعلى على الفيسبوك وبنحكي مع الشباب بنحاول نوعيهم قدر الإمكان بس يا عمي انت ما بتقدر تضبط كل الناس معلش هي مثلا قانون الدرجات انت طلعتوا وضبطتوا الكل لا طب ما هي في سيارات مزعجة نروح نمنع السيارات من الساعة 12 للستة مثلا
3: لا
4: مش حل
3: أكيد
4: وهذا مش حل الحل عمي هم كلمتين صغار اللي داخل داخل خلص الأكزوستات دخلت كيف دخلت هاي الأكزوستات على البلد أو كيف عم تدخل هاي الأكزوستات على البلد
3: شغل يعني ناس
4: يبلشوا فيه مش فينا
3: وانت خلص هسن منع انت لازم تركبه
4: حلو إن مسكت من تركبه المفروض تصادر الأكزوست أنا هذا حل بضطي أي إدارة السير خليها تتبعنا أنا أعطيكم حلول يا سيد العزيز كيف تعالج هاي المشكلة
3: احكي لي سيد الحلول
4: الشخص يعني. اللي مركب أكزوست وبتمسكه بفك الأكزوست وهو بالحجز وممنوع يرجع يسلم الدراجة إلا ليحط الأكزوست الأصلي الأكزوست بكلف ترى بكلف لألف دينار هل تعلم؟
3: أخوي بس كثير منكم بركبوه وهو مقتنع إنه بده يزعج عشان بده يسمع صوتها
4: بدي يسمع
3: عشان بدي يسمع الطقطقه
4: بالضبط انا بحكي لك اياها صراحه عندنا ناس بقول لك يعني انا واحد من الناس قابلتهم بقول لك انا بركبه عشان الناس تنتبه لي طب الزمور بايش مقصر معه
3: مثال
4: وانا سايق دراجه وبعرف انه الناس ما راح تنتبه لك بالاكزوست لانه انت مجرد ما مريت من بينهم بين السيارات هو بده يسمعك بعدين بعد ما تمر مش من قبل
3: 100% اليوم بدي احكي معك انا وياك كمان على موضوع السواقه تبعت شفريت او سائقين الدراجات اليوم اللي بنشوفهم نحكي ببعض الشركات بيكونوا عاملين زي لفة كلياتهم بيطلعوا يلفوا الأردن بيكونوا منظمين طالعين طريقة حلوة رائعة جدا سواقتهم رائعة صح. بس بنفس الوقت تيجي تزعلش مني تكون ماشي بشارع المدينة فجأة ولا نط واحد
4: قدامي أنا نفسي وأنا على دراجة بنطلي تبع السكوتر قدامي فجأة
3: شو هان ليش هيك بتسوقوا أنتوا
4: مش إحنا هم عندك تقسم فئات هسه صارت احنا وهم احزاب في فئه محترمه زي ما في معلش السيارات في فئات محترمه بتسوق بكل انضباط واحترام تحترم الطريق وبتحترم السلامه العامه وبتمشي على ضمن القوانين وفي سيارات لا وهدول نفس الشيء في دراجات تمشي قانونيه ومحلاها وامورها تمام وفي دراجات لا
3: كل صراحه عندنا ثقافه الدراجه موجوده في الشارع اليوم
4: والله من جديد صارت من جديد صارت موجودة أنا يا زلمة لما أكون ماشي بحالي خيل إحنا عمي والله إحنا شعب متسامح وبحبوا الخير اليوم والله موقف صار معاي ما بذل عليك الصبح بطريق المطار ماشي بدي أطلع طريق المطار ولا شوفير تاكسي بيقول لي الله يحميك يا عمي الله يحميك دير بالك على حالك وفتح لي طريق وأنا بحالي لا بعرف مين أنا ولا هم عادي مواطن ماشي بهالدراجة طب والله الناس بس يشوفونه على الموري إنه بيفتحوا طريق بمرقونة في ناس لا بيصير يدي عابط فيك يعني خصوصا جماعة التسلا هدول اللي أنا هويك
3: انتو مناقرات انتو التسلا
4: يا زين بس يشوفك راكب دراجة تقول يعني هو بيشوفك جن بده يصير يتصابق معاك ويعابط وبصر شو طب يا زين هي أزعم دراجة بالأردن والله بذلك مش حلو منظرك مصيبة هيت قدام الشباب اللي معاه شوف هسه كيف راح أسبقه مصيبة بدناش نعملها حلبات سباق بس تبع الدراجة نحط عقله بعقل سايق التسلا والله لا غير يعني بهدله قدام اصحابه مش حلو
3: بتقوم انت
4: لا
3: صراحه
4: لا انا منو علي انا زلم ممكن اسرع لحالي وهيك يعني ما في اي مشكله بس اني اقوم مع ناس سباقات لا وعندنا كثير بتصير سباقات زي هيك
3: 100%
4: نحكي الصراحه بعدين اللي بتحججوا نحكي الصراحه انا زلمه صريح انا معي دراجه ومع الدراجين ومع كل شيء بس انا زلمه دغري اللي بتحجج بقول لك فيش اماكن مخصصه لا يا عم هي من جديد في صار عندنا اماكن مخصصه بس بنتمنى يخفضوا التكاليف عشان الناس تقدر
3: درجة غالية عشان هيك تكاليف
4: بالضبط يعني بتنزل حلبة دراج صار عندنا في عندنا شو اسمه حلبة منجا اللي بده يروح يخمس بالسيارة يروح لحلبة منجا يدفع اشتراك ويدفع الكلية ويخمس يمارس هوايته في أماكن مخصصة وكمان نطلب من الحكومة تزيد لنا هاي الأماكن وتكون فيها معايير وانضباط سيتها الأمور تنحل
3: عشان ما أكذب عليك يعني
4: احكي الصراحة
3: كل ممنوع مرغوب سيدي
4: بالضبط.
3: فإحنا لو كان في أماكن مخصصة بدي أظني أطلع أخمس.
4: بعدين أحكي لك شغل صغير. أنت بتقول اليوم إنه الدراج قالب نمرته. نعم. بعطيك موقف. أنت كل التكنولوجيا اللي عندنا وكل الأشياء هاي تعرف إنه في دراج تخالف كاميرا على سرعة وهو قالب نمرته.
3: كيف؟
4: كيف؟ هذا يا سيدي العزيز بكون متخالف مرة بحياته بنمرة.
3: أها.
4: شكل الدراجة محفوظ مع نمرتها بالداتابيس موجودة عندهم.
3: جميل.
4: هذا تحليل. أنا بقول لك تحليل هم حرين.
3: جميل جميل.
4: كل الصور اللي ما إلها أي صورة تصورت إله بدون نمرة بيطبقوها مع كل الداتابيس الموجودة عندهم بالسيستم.
3: أوف.
4: لبين ما يلقطوه. ونلقط وهيو كمان تخالف حجز نمرة قلب نمرة ومخالفة سرعة. طيب. فأنا صارت معي بسيارة مش بدراجة.
3: شكرا.
4: وسيارة الشخصية.
3: كنت مغطي النمرة؟
4: لا.
3: ولا؟
4: كنت كان في بلقطة الكاميرا أرقام مش مبينة من السيارة وهج ضوء. كانوا مغيرين السرعة من 70 ل60. أنا ماشي 70 حفظها طول عمري. تكلفت على 71.
3: أها.
4: تخيل؟
3: أها.
4: 20 ليرة يلا مبروك عليك مع أنها ظلم.
3: هي 11 كيلو زيادة سيدي.
4: 11 كيلو ليش يغيروا سرعة الشارع؟
3: قال لك أنا السرعة عندي 7 كيلو زيادة لا 9 كيلو، أنت ماشي 2 كيلو زيادة لازم تتخالف.
4: ما أنا بقول لك غيروا سرعة الشارع تغيرت فجأة. أنا ماشي 70 بالأصل.
3: والله هاي يعني ما عندي معلومات فيها فما راح أقدر أفيدك.
4: خاف شوية ما حكيتها على السوشيال ميديا وأثبتها واقع كمان.
3: جميل. طيب اليوم
4: ضلوا 4 أشهر لبين ما جابوا النمرة. ليش؟ لبين ما طابقوا كل سيارات البلد
3: نفس السيارة
4: تبعتي لبين ما جابوني.
3: طيب كمان سؤال، قبل شوي سألتك عن ثقافة دراجات قلت لي صارت موجودة. طب هل شوارعنا اليوم مهيئة حتى دراجة تمشي عليها أو السكوتر؟
4: نسبة كبيرة يعني خلينا نحكي
3: صيف ولا شتاء. طيب
4: صيف ولا شتاء؟ والله شوف الشتاء ما حدا بيحذر عليه، سيارة ما بتسلم من الشتاء. احتمال تكون ماشي يطلع لك منهل مقلى فلافل، ما انت عارف عندنا ما شاء الله مشهور.
3: نعم.
4: في واحد براس العين كل سنة بصوره كل يوم بنزل بس هو ما تشت الدنيا هي مقلى الفلافل. يعني شوف إلنا قديش من صوره 5 سنين على المحوى لليوم ما لقوا حل المشكلة.
3: وين موجود؟ براس العين صح؟
4: براس العين.
3: يا جماعة الخير خلينا نظبط براس العين.
4: طبعا أي بقول لك راح تشتي فيها بعمان إن الله راد راح أكون براس العين واثبت لك إنه كلامي صح.
3: يا أنا يا أخوان بنصح أخواننا المسؤولين إن نظبطه ونحط نحد لأبو خود إن يصور محتوى تبع كل شتوية السنة هاي ما يصوره نكون إحنا سبقين ونظبطه.
4: خليه على الله.
3: لا إله إلا الله. سيدي هسه راح نطلع فاصل بعديها إن شاء الله راح نكمل معاك بمواضيع أخرى.
4: تمام.
3: فاصل صغير إن شاء الله ورجعنا لكم.

مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
3: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
4: ورجعنا لكم بعد الفاصل، لساتنا مستمرين مع أبو خوذة. بما أنه أبو خوذة موجود اليوم معاي، وصراحة مش حدا بيعرفه وعنده الحرية، فطرق ببالي أسأل سؤالين هم يعني نحكي مش محضر إلهم. اللي هو أول سؤال، أنت كيف تصرف حالك اليوم؟ هل عندك وظيفة؟ هل زي ما كنا نحكي بداية الحلقة أنت عن جد تشتغل مع الأمانة عمان وبتأخذ راتب؟ اثنين، إذا عندك اليوم وظيفة، شو شعور الموظف؟ احكي لي شعور الموظف.
5: شعور العبد.
4: ليش عبد؟
5: ليه عبد؟ شو يا زلمة، يوم 9-6 زي العبد، كل نهار رايح بالشغل.
4: أنا عكسك تماما بهذا المصطلح.
5: أنا بداوم يا إخوان، أحلى شيء هاي دائما قاعدة بحكيها للناس، بوصلك مسجات كثير، أنت بتلحقش كمواطن عادي، والله ما بتلحق. بقول لهم يا عمي والله أنا بني آدم زي زيكم، بنام بصحى بروح على الشغل زي زيكم، على المعبد من 9-6 وبروح، يدوب ألحق أشوف أهلي ويدوب أتفضل للرسائل.
4: أنا اليوم بدي أحكي لك شغلة، بما أنك حكيت لي كلمة عبد وفتحت هذا الموضوع، أنا ضد هذا المصطلح تماما.
5: ليش؟
4: أنت أخوي مش عبد. هذا اللي طلع المصطلح وطلع فكرة المعبد، هذا إنسان فاضي فارغ ما عنده إشي بحياته، قرر أنه يطلع هذا المصطلح

0: ليش برضو كان مرة؟ عشانك انت موظف. انا اليوم لما شغلت ابو خوذة عندي، ابو خوذة بدي يشتغل عندي من ايه لزي بهذا الاشي، انت مقابل راتب، انت الراتب هذا موافق عليه من اول لحظة.
1: مزبوط. بس احنا كيف بنخلوها معبد؟ فرجيك كيف بصير معبد.
0: احكي لي
1: المعبد لما انت تكون متفق مع صاحب الشركة من A to Z، تمام؟ نعم. سيقول لك من باب المونة دوم لي كمان ساعتين زيادة، ثلاث ساعات زيادة. ثاني يوم تيجي مثلا متأخر ساعة زيادة بخصم عليك. هذا صرت انت عبد، بس هو يتحكم فيك زي حجر الشطرنج. بس ربنا الله في شركات عكسك.
0: طيب انت
1: في شركات بتروح عندهم بتسد، يعني انت مبسوط.
0: نعم. طيب انت احكي لي عن تجربتك موظف. انت اليوم موظف؟ اول شيء انت اليوم موظف؟
1: موظف.
0: احكي لي كيف شعورك؟
1: بس موظف حر، يعني انه هيك زي فريلانس، احلى شعور.
0: اها.
1: يعني مرتب الشعور،
0: مريح راسك.
1: هيك بسموه فليكس، كان احكي. أه. موظف فليكس.
0: فليكسبل.
1: اه.
0: طيب
1: تجربة الوظيفة يا زلمة هي حلوة اكيد، سترة والحمد لله اكيد، يعني اللي احنا كنا فيه واللي فيه حاليا انه من اشي كويس تكويس، واللي بلاقي وظيفة بهاي الايام يحمد ربنا، لانه شفت طلاب الجامعات وزي ما انت شايف الموسم التخريج اللي انتشر كل واحد بنشر لك فيديو بحط لك عليها اغنية تعون التوصيل، انه يعني مصيرك تروح
0: من
1: توصلك. نعم. ومش غلط يا عمي، بالعكس كل الشغل خير وبركة ومش عيب.
0: نعم.
1: بس العيب انك انت تقعد بالدار، فاحمد ربنا على الشغل وقول الحمد لله. كان عبد ولا معبد بالنهاية انت بتشتغل عشان تسترزق وتعيش من الاخر.
0: احكي لي طيب قصص صارت معك بالشغل بما انك انت مش حدا بيعرفك اليوم.
1: قصص في الشغل؟
0: اه بحسك عندك حريتك، عندك ثقة لما تلبس الخوذة.
1: ما بدناش نزعل اصحاب الشغل.
0: احكي لي. لا عادي ما هم بيعرفوك.
1: هسه بكره اروح وين بدي اروح؟
0: طيب بيعرفوك اصحاب الشغل ناس. بيعرفوك
1: مديري؟
0: هذا انت بتطبل لك الحدا سيدي.
1: بتطبل لمديرك.
0: والله شوف مقصر بحدا. بيعرفوك الشغل انك انت.
1: مش الكل. مش الكل، لا لا مش الكل. ما هو اللي حلو انه احنا كراج بالصف البي 2 خلاص بتغير امورك طيبه بتطلع بني ادم ثاني.
0: يعني طب انت اليوم يعني بتغير وتطلع امورك ما بشكوا فيك انه انت نفسك
1: ابو يعني نسبه بتطلع. الشك قليله.
0: اها.
1: يعني الا يدقق على الصوت. حتى المواطنين احيانا بدققوا على الصوت، يعني مره انفلمت بكزيه اجي عبال اغسل الدراجه بكزيه ما بعرف ليش، انا بغسل بايدي دائما.
0: اها.
1: فالمهم رحت شرحت الكود حملتها بايدي ودخلت عملت حالي هندي. واحد بيقول لي يا اخي ليش هاي الكاميرا مركبها؟ يا الله فتح موضوع، فتح موضوع كيف داره؟ والله هيك مركبها بس عشان يعني حمايه للشارع. قال لي يا اخي بشوف واحد على السوشيال ميديا بصور، بقول له مين؟ قال واحد والله نسيت شو اسمه، قلت يا رب ما يحكي اسمي، يا رب ما يحكي اسمي. عملت حالي هندي صرت احاسب. واللي بقول لي اه هذا بيصلح حفر وجوار، بقول لي يا زلمه انا عارف عنهم تعون السوشيال ميديا مش لاقين لهم شغله. عشان اهرب من الموضوع. سحبت حالي وروحت.
0: والله انك طالع، كنسلت الموضوع كله. طيب انت اليوم انت لابس الخوذه تشعر بثقه؟
1: ثقه كبيره. عمرك جربت؟ الصراحه هسه يمكن لو اشلحها بس قدام الكاميرا وهيك. بس تحط هالخوذة بتقول خلاص أنا الله معطيني الثقة، وبتحكي بتحكي ومش إنه ما بتسأل إنه تصير تخبص، لا بتحكي الكلام اللي لازم ينحكى.
0: حلو. طب أنت اليوم بخوذة بالنسبة إلي كسامي ككثير ناس عندك شخصيتين، هل شخصية بخوذة اللي هو مش لابس خوذة نفس شخصية بخوذة اللي هو لابس خوذة؟ قديش السؤال عميق.
1: بالكاميرا؟
0: آه. لا. لا بدي بالحقيقة.
1: استنى قدام الكاميرا لا، بالحقيقة بالواقع اللي عرف أبو خوذة وبيعرفه من قبل ما لقى فرق.
0: يعني نحكي اصحابك اليوم
1: نفس ما انا ما تغيرت عليهم،
0: مش متغير عليهم ولا
1: نهائيا بشي. يعني حتى هم بشهادتهم بقول لك يعني احنا بنشوف ناس بصيروا عندهم والله رقم لانه بيعبدوا الارقام عباده عندنا على السوشيال ميديا. انفلونزا انا بسميهم هذول. طيب. يعني كلمه مشهور لما واحد يبعث لي انت المشهور انا بنجن منها، بحسها مسبه الايام.
0: ما بتحب تكون مشهور؟
1: اعوذ بالله. كلمه مشهور انا بحسها مسبه الايام.
0: لويش
1: مسب؟ خلص انا واحد يحكي لي مشهور بزعلني
0: لهالدرجة.
1: أنا مش مشهور، أنا اسمي أبو خوذة وبعمل المحتوى تبعي وبتشرف فيك.
0: مشهور ولا مؤثر بتحب الناس تحكي لك؟
1: يعني أي واحد صراحة هو مؤثر أحسن، لأنه أي واحد بيفتح كاميرا وبيحكي للناس بوصل إيش مكان المحتوى هو مؤثر.
0: نعم.
1: بس هون التأثير بفرق، إنه أنت بتأثر تأثير إيجابي ولا سلبي. والله تفتح لي فيديوهات على التيك توك أنت هيك بتأثر في الناس، تعطيهم هبل، تزت حالك طحين، أنا سمكة تحت الدش. هذا تأثير.
0: قديش عندك حرية أبو خوذة إنك تحكي اللي بدك إياه؟
1: سألش.
0: قادحة معك.
1: هو يا أخي الواحد مغلول. أه. يعني أنا ليش أفتح لايف على التيك توك عشان يجيني مصاري؟ الله يعلم شو هي مصدرها، بدناش نقعد نعمل فيها دائرة إفتاء واقعد اذل حالي قدام العالم كبسه كبسه من شان الله اعطيني اسد وراح احط حالي في مسبح وانا سمكه وانا حيه وانا
0: 100%.
1: لا يا عمي كرامتي اهم من كل المصاري واهم من كل الشهره.
0: طيب اقول لك اسمع، احنا اكثر شعب فضولي
1: اكيد
0: نموت بالفضولي
1: طبعا.
0: ما تقول لي ما حاولوا الناس يعرفوا مين انت.
1: طبعا
0: شو اسمك طبعًا. ما يصورون امر دراجتك وانت ماشي.
1: ايه صارت كثير هاي.
0: ايه يشوفوك هذا هو هذا مش هو. كيف متصرف مع هاي؟ كيف قادر لحالك انت اليوم صار له 5 سنين على السوشيال ميديا ما حد يعرفك؟
1: ما حدا بيعرف فيش غير مين ده اقول لك الاصحاب المقربين
0: بالزبط. كيف قادر تخفي حالك؟ الجرائم
1: الالكترونيه اذا بدهم يستدعونا عندهم كل الداتا.
0: ها ها طبعا كويس
1: هاي الحكومه على عيننا وراسنا عندهم كل شيء ما شيء بيخفى عليهم هذول.
0: انت كيف قادر تخفي حالك؟
1: انا قادر اخفي حالي يا سيدي العزيز، رقم تليفوني مش باسمي من اول بلشت المحتوى، صوره الا على السوشيال ميديا نهائيا ما في، حساب شخصي ما في بس حسابه بخوده. عندك كمان يا سيدي العزيز اللهم صل على سيدنا محمد، نمرة دراجتي مش باسمي طول عمرها. فمين ما يصور النمرة يجي مثلا وانا بصور حفرة قالوا اعمل حاله هندي يصور النمرة وبصر شو مش موجود.
0: تعرف هاي الشغلة وين موجودة كمان؟ بصحابك يعني حتى طراونة احمد طراونة مرنيت عليه قلت له مشان الله اعطيني اسمه ولا رضي قال لي لا.
1: شوف
0: يعني
1: دك الصراحة انا اللي اكتشفته وهاي يعني الحمد لله نعمة من ربنا بفضل الحمد ربنا لله. لما تكون منيح مع العالم ما بقدروا فيك. الحمد لله أنا منيح مع الكل، حبيب الكل وصحبة مع الكل، عمره ما واحد طلع سر لأنه بحبوني. يعني معلش كشفت اسمي كشفت مين أنا، أنت شو استفدت؟
0: ولا شيء.
1: شوفتني
0: تمام بس فضول.
1: شوفت الناس
0: ولا أي شيء.
1: لا خليني أنا زي هيك مشتري حريتي وماخذ راحتي وبساعدكم وبنعمل الصح وبدناش شيء
0: وصلى الله وسلم
1: وبدناش الشهر.
0: في لا يوم راح تشرح الخوذة؟
1: لا بعد انا شفت مره فيديو ناس متكومه على واحد قال شلح الخوذه وهيك، بس شفت هذا المنظر حلفت يمين ما اشلحها لو كان عندي 1% يعني انه اشلح الخوذه بطلت.
0: سيدي انا اكتشفت شغله ثانيه اليوم.
1: شو هي؟
0: انك انت زلمه لابس الخوذه عشان حريه.
1: والله حريه
0: مبسوط على الحريه
1: يا اخي والله بشتريها بكل مال الدنيا.
0: لاقي حالك بيها
1: يا زلمه مالك، انا هسه بطلع من هون بشلحها ما حدش يعرفك. احلى شعور احلى شعور، شو بدك احلى من هيك؟
0: شو نفسك اليوم ابو خوذه؟
1: شو بنفسي؟ نفسي بايش بالضبط؟ حدد لي خلينا نشوف.
0: بعالم الدرجات. شو نفسه؟
1: مليون ليرات مليون
0: ليرات. لا وين اذا مليون هذول؟
1: حدد لي.
0: بقدر اعطيك مليون ليره سوري الان سيدي بعطيك اياها.
1: ايش اقول؟
0: مليون ليره سوري.
1: لا انا بقبض بالدولار صراحه.
0: هاي صعبه يا اخوي. شو نفسك يعني بنحكي بموضوع المحتوى اللي انت بتعمله قاعد اليوم من تنظير انه نزبط الشوارع، نساعد الناس يحطوا جسور. هون بدنا ممر مشى. بدي كمان شوف يعني انت ليش بتطمح بموضوع الدراجات؟ كيف تغير مجتمع الدراجات؟
1: هسه محتوى اكيد الشارع مكملين فيه نساعد الناس، انه هذا بالنهايه اجر عند ربنا ان شاء الله. يا ربي الله يعطينا الاجر ويعطينا عهوى نيتنا وبالاخر نحمي الناس، هذا يعني اهم من كل شيء. يعني انت معلش لما تكون بتمر كل يوم من مكان قطر على الناس وتيجي تلاقي حل وتعطيه للدوله وتعمله وتحمي هالعالم، هاي اكبر اجر ممكن تاخذه من ربنا وبكفي الدعاوى اللي بتوصلك بالمحتوى. انا هيني قريبا هي يعني سكوب حصر لك يلا طاب
0: حلو الله يا اخوان،
1: محتوى جديد سكوب. بس سلوك محتوى يكون بشكل عام، يعني راح تلاقي كل إشي بخطر على بالك فيه، وهم مش عن الدراجات لان الدراجات بدون محتوى انا رجع له لانه تركت محتوى الدراجات فتره صغيره على اليوتيوب وهيك، بس رجع له بقوه نحكي فيه عن السيفتي عن كل إشي بخص الدراجة من A to Z.
0: الله يوفقك ويقويك سيدي،
1: لأنه بصراحة بدنا بدنا بدنا توعية
0: في عنا قلة في هذا المعرفة، قلة معرفة بهذا الموضوع بالزبط. للأمانة قبل ما أنهي معاك الحلقة بخوذة بدي أسألك سؤال برضه هسه خطر عبالي. أنت متجوز؟
1: لا عزيز في متجوز بطلب
0: بخوذة. بكرة تفوت عند دار عمك تقولهم أنا بخوذة؟
1: إيش هو؟
0: بكرة إذا فوت عند دار عمك تقولهم أنا بخوذة؟
1: لا طبعا خلهم يكتشفوا لحالهم بعدين.
0: والله جد
1: بس إنه متجوز هالأيام، جرام الذهب كم اليوم أنت يا زلمة؟ مجنون أنا أتجوز.
0: أنا بحكي بالأنصات صراحة ما بحكي بالجرام.
1: يعني
0: تسألني قد إيه الأونصة بقول لك 4000.
1: لا يا أخوي لا تحكي أونصة ولا الذهب بالعلالي وبدكش هالجيزة. اشتري لك دراجة وريح راسك أو سكوتر، زم حالك انت والشباب نهايه الاسبوع انبسط وروق تخلص من الازمه. انت معلش انت مقضي لي اياها انت تسال، اجل لي موعد الحلقه هسه.
0: طب انا اسالك سؤال،
1: انا بدي اسالك انت جاي تسالني انا بدي ادير الحوار هسه.
0: قل لي ديره سيدي
1: ليش ما تشتريش دراجه وسكوتر؟
0: اخاف.
1: ليش؟
0: ايه جواب بقول لك مش الحقيقه بتريح. انا زين بخاف عمي، احنا
1: من ايش بتخاف؟
0: ما
1: اعطيني السبب.
0: ما اوقي احنا اليوم ما عندي ثقافه دراجه، انا اقدر اسوق
1: بقول لك هيا صارت انا كسائق
0: اليوم. انا واحد من الناس بشوفهم، كنت عكسك بالحلقه. كل حدا بيقوم مع تبع الدراجه، وقف على تبع الدراجه، يلا تقوم عليه يا زلمه يا اخوان.
1: طيب
0: الدراجة.
1: انت انت
0: وانت قلت باول حلقه
1: مؤكدة. انا زلمه كثير بتعرض لهذا المواقف، وواحد من المواقف هاي تصور ونزلته على السوشيال ميديا.
0: نعم.
1: قال لي تسابق، قلت له الله يحمينا ويحميك، انا حياتي اهم من اي سباق، انت اقوى مني.
0: مية
1: كبرت عقلي ومشيت. مش انت بامكانك تعمل زي هيك؟
0: نعم، بس في كثير ايام تجيك لحظه شيطان وانت على الدراجه.
1: اذا قادر تضبط حالك والله لا تقدر.
0: انا واحد ما اقدر كمان شغله. انت قلت اول حلقه يا اخوي، انتوا اذا عملتوا حادث الله يحميكوا ويحفظكوا كلكم.
1: انتوا بتخافوا من نسبه الحوادث. انا اقول لك يا صراحه
0: ما بقدر انا
1: هسه الحادث سوى هذا قدر من ربنا.
0: اكيد
1: انا هاي دائما بحكي لك
0: بس لازم ناخذ بالاسباب.
1: بالضبط، انت كنت متصفحه بمدرعه بكل وسائل الحمايه وبدك تموت بهذا اليوم او يصير لك شيء غصبا عني وعنك بده يصير لك.
0: صحيح.
1: انت بتاخذ بالاسباب.
0: نعم.
1: جاكيت سيفتي، كفوف، خوذه مش ترميها هيك زي البطيخه بتفتح، خوذه مرتبه مصنفه وهيك انت حامي حالك، وشوزك تبع
0: كل الدراجين عندنا اليوم بيلبسوا سيفتي فل.
1: والله انا منه علي بلبس.
0: انت؟
1: انا بلبس وغيري بلبس، نطلع هينا رايدات وبنعمل وبنسوي وبنلبس، والشعب ملتزم بهاي الشغلات.
0: أنا...
1: بس عندنا الشعب احكي لك يا صراحه، عنده يشتري له ايفون 17 برو ماكس طلع البدر علينا، ولا انه يشتري له سيفتي بخمسين ليره.
0: صحيح.
1: يعني نقعد نتخوث على بعض.
0: مية مية.
1: شعب بقول لك انا طفران، بتلاقي في جيبته ايفون 17 برو ماكس.
0: ما تزعل مني، اغلبكم حسوا سوق الدراجه مش عشان انه يحب الدراجه، شو اوف
1: شو اوف فيه. انا بقول لك يا عمي انا صريح، انا بحكي لك يا صراحه. انا بعطيك اياها نسبه من عندي، خلينا نحكي 60%. يلا شوف انت قديش اعطيتك النسبه عشان صريح. 60% بشتريها عشان والله يعمل لي شو، عشان البنات.
0: نعم هذا.
1: بس في ناس والله بتشتريها لراحة بالها. انا واحد من الناس بيجيني كثير الحمد لله، يعني بوصي الناس ايش تاخذ، دراجه او سكوتر حتى ما ينفلموا. بتعرف السوق صغير وفيها عدد انواع كبيره من الدراجات، بس انا جربت كثير وبعرف. يعني زمان لما كنت مبتدئ ما كنت الاقي اي اجابه من اي واحد، هسه صرنا نفيد الناس كونه صار عندنا خبره والحمد لله.
0: الحمد لله.
1: بنقول له ليش بدك الدراجه؟ يا والله بدي اشتغل عليها اتسبب. طيب تعال يا عمي، انت بدك دراجه بدك سكوتر، تدرس؟ قال والله انا منظري بالجامعه بدي اياه حلو، بديش سكوتر يا زلمه. خلص تعال خد دراجه هيك هيك هيك هيك صغيره، امورها تمام، مواصفاتها كذا، بتركب الصندوق وقت ما بدك وبس تروح على الجامعه بتفكه وبتزته. قال تمام اموري طيبه. هاي ساعدنا طالب جامعه انه يعيش ويشتغل. طيب زلمه كل يوم بقول لك انا بقعد والله ساعه ونص بالطريق.
0: نعم
1: ساعه ونص بالطريق والله حرام. طب انا كتجربه شخصيه بالياسمين داري، شغلي بوادي صقرة. من الياسمين أو بلاش واحد يحكي وادي صقرة، بشارع المدينة. بشارع المدينة لما أروح أنا من الياسمين لشارع المدينة الصبح بوقت الذروة بوقت دوام موظفين بدي ساعة وربع ساعة ونص لألاقي صف.
0: نعم
1: تمام.
0: قديش تاخذ معك الطريق
1: بالدراجة؟ ربع ساعة
0: تتذروق.
1: لا قانوني.
0: كيف قانوني؟
1: هسا معلش أحكي لك شغلة صغيرة، أو تلت ساعة كان نحكي مناش مبالغ. هسا السيارات واقفة، انا ماشي على خط، سيارات واقفه جماد.
0: طبعا انت مش على الصخر.
1: جماد ماشي انا بالنص بيناتكم، لا متحركين انتوا لا يمين ولا شمال. انا جبت عشان اريح راسي.
0: ماشي بس في
1: بس ايام مش وانت ماشي فجاه نطلق زي هيك إيه.
0: وانت عارف انه الاغلب هيك بصير.
1: بالضبط.
0: انا اكون ماشي
1: أنا
0: هيك فجاه نطلق.
1: انا زلمه صريح، في ناس هيك وفي ناس هيك. انا زلمه شاري الدراجه والله عشان اوفر وقت، انا اقعد ساعه ونص بالطريق ليش؟ عشان والله بالاخر يعني معلش حادث صغير، الجماعه معندين مش قادرين يحركوا السيارات. طب والله احكي لك موقف هذيك المره.
0: قول
1: والله لك تضحك.
0: قول لي
1: هذا يعني ان شاء الله ما في عليه مشاكل،
0: بالعكس
1: منيح واحنا بنحب نساعد.
0: احكي لي سيدي.
1: دوار الكيلو.
0: اها.
1: انا واقف راس دور على على الشرطه موقف السير.
0: اول واحد
1: سيدي. اول واحد الشرطه معاش دراجه، في صاير حادث، عاملين كل الكركبه هاي على الدوار.
0: حلو.
1: صار حادث قدام. قال لي اسمع يا شاب، قل له وشكله عرفني ان انا بخوذي. قال لي في حادث قدام، قولهم يحركوا السيارات ما يضلوا واقفين.
0: حلو.
1: قلت له ابشر. طلعت زروقت زيك ووصلت لهم فعليا موقفين السير. قال انا ما بدي احرك سيارتي الا تيجي الكروكه. طب يا اخي قالوا لك 1000 مره اداره السير والامن العام حرك السياره وخبير الكروكا بيعرف كيف كيف يتصرف وكيف يقيم الاضرار.
0: صحيح.
1: يا اخي انت صورها بتليفونك بس يجي تبع الكروكا قول له هيك صار الحادث بقول لك خلاص يخلف عليك وتمام. هذول معندين وجي تقنعهم خايف على سيارته تنقعت بزياده لانه كانت الضربه لازعه لاخر. يعني كمان شو عنده اقول له

0: يا أخي شو بدك أحلى من شعور تكون مضغوط من الشغل، مضغوط من مديرك، مضغوط من مرتك في الدار، مضغوط من عيلتك، مضغوط من مصاريف، من الديون، من الخوازيق اللي ماكلها بهالبلد، ومجرد ما تقعد على هالدراجة الطق سلف كله بروح.
1: هذا صحيح،
0: هذا الشعور مش بس بشتري خوذتي عليه، بشتري كل الدنيا عليه.
1: أهنيك على الحرية التي تمتلك
0: بالآخر سيدي، هاي هي الحرية.
1: الله يحييك أبو غودة، أنا كثير انبسطت معك.
0: الله يسعدك، أنا المبسوط فيك.
1: من يعني من أروع الحلقات صراحة
0: حبيب قلبي، والله أنت الرائع.
1: والله يا رب يحميك ويخليك.
0: الله يسعدك يا رب،
1: وإن شاء الله يا رب أظن أشوفك بالمحتوى الرائع اللي
0: أكيد إن شاء الله أنا مكملين، وإن شاء الله مستمرين
1: إن شاء الله يا رب.
0: الله يسعدك،
1: كثير انبسطت معك،
0: بالتوفيق لك كمان.
1: الله يعزك،
0: تستاهل كل خير.
1: أنهي مع الناس وأرجع.
0: أنهي أكيد.
1: الله يحييك. هاي كانت اليوم حلقتنا معك، كان معنا اليوم أبو غودة، حكينا كثير اشياء. اذا بدي اطلب طلب، بطلب من اماند عمان انه السنه هاي ابو خوده صراحه ما يروح يصور لنا دوره راس العين، نسكرها قبل ما يصورها عشان نحرمه من المحتوى هذا. يا رب الكعبه يا رب. اثنين، مش كل اصابعك واحد، نفهمنا اليوم هي عندنا ابو خوده بسوق دراجه ما بتزرق، او بقول لك بتزرق في طريقه لما يكون الشارع واقف، غير هيك ما بتزرق. مش كلياتهم جايبين الدراجه عشان يزعجونا ويقلقوا راحتنا زي ما بنحكيها، لا، في ناس جايبيتها اليوم عشان تسترزق منها. اليوم برضو عرفنا من أبو خودة ليش هو لابس خوذته، بقول لك أنا بشتري حريتي، والحرية فعلا بندفع عنها وحقها مصاري كثير، فحلو تكون حر، حر وشهين فوق بالسماء، وأبو خودة حر وشهين، وأنا سامي وهذا ناس من الظل، وإن شاء الله بشوفكم بحلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. إرادة ملكية بتعيين اللواء الركن مجد الحراسيس رئيسا لهيئة الأركان المشتركة. جلالة الملك في رسالة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة يقول: عليك أن تضع الوطن نصب عينيك وأن تحرص على بذل كل الجهود لخدمة الأردن وأهله. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى الناقلات السعودية أثناء مرورها من مضيق هرمز. الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع السعودية ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه لحماية أمنها ومقدراتها. الأمن العام يعلن القبض على 11 شخصاً خلال حملتين أمنيتين في لواء رويشد وضبط 33 ألف حبة مخدرة و12 سلاحاً. الأمن العام يعلن ضبط شخصين على ارتباط بعصابات إقليمية لتهريب المخدرات، وبحوزتهما 240 كف حشيش و11 كيلوغراماً من مادة الكريستال.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
3: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً الآن. نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

مرحبا حبايب القلب مستمعين الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل الخير وبكل الأشياء اللطيفة والرائعة. تحياتنا لكل اللي بستنوا برنامجنا على الهواء مباشرة، كل اللي موجودين معانا عم بستنوا يتابعونا أو يسمعونا. برنامج روحت، بدأنا معاكم مشوارنا بهذا البرنامج. تحياتنا لكل المروحين موجودين في بيوتهم بمكاتبهم بيحضرونا بسمعونا، أهلا وسهلا فيكم. اللي بسمعونا أيضا على ترددنا 98.3 بالسيارات بكل مكان، بعمان، بإربد الحبيبة ومحافظات الشمال، برضو كمان تحياتنا لكم. تحياتنا لكل اللي بسمعنا من أنحاء المملكة وبرا المملكة، ويا أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا، برنامج روحت.

كل يوم من الساعة 4 تقريبا لغاية الساعة 6 مساء معانا ببرنامج روحت، وبرضو كمان أكيد برعاية مجموعة شركات بسطامي وصاحب التجارية الوكلاء الرسميين للعلامة التجارية BYD إنفينيتي ونيسان بالأردن.

وطبعا حبايب القلب اكيد بنوجه تحيه لفريق برنامجنا الفخم ومخرجنا الرائع احمد الطراوني. ابو الطراوني الله يسعد هالمساء بجنن حبيب القلب. وايضا تحياتنا ل تيسير وين تيسير لا ابراهيم احمد اللي هو احمد حواري تيسير حواري ابراهيم الطويل كل حبايبنا وكل زملائنا اللي موجودين معانا باستوديوهات عين من قلب العاصمه الاردنيه عمان وبتسمع لكل مكان ان شاء الله وكل مكان احنا بنوصله وبتسمعونا فيه وبتتابعونا فيه بنكون جدا مبسوطين ومبسوطين برضو كمان بمشاركاتكم اللي بتبعثوها على رقم الواتساب 07846631.

اكيد يعني بما انه طراونا هيك ثمانينات عتيق وصلوا كم يوم مستلم البرنامج, انتم ملاحظين قد ايه الاغاني اللي عم تطلع زمان عنها؟ يعني عن جد زمان, اي اغنيه كل مره بزعل وبفل عن جد زمان عنها. ويا بي شو ناس تدمروا عليها, وشو ناس هدوها لناس, وبرضو شو ناس حطوها رنات لتليفوناتهم. يعني صلنا تقريبا يعني اربع حلقات او ثلاث حلقات من اربع حلقات من الزمن الجميل مع احمد الطراونة. والله غلبناك ابو الطراونة. يلا ان شاء الله بيرجع لعريس ضياء وبترجع الامور تمام وبريح, لانه طراونة ما شاء الله, والله العظيم ما بمزح يا اخوان, اللهم لا حسد, خمسة خمسة خمسة بعين الحسود. يعني بمسك من برنامج عامر الصبح ابو محمد لغاية برنامجي وكل البرامج اللي بتمر بناتهم كمان. فيعني منقول لضياء يعني طولت الغيبة بما انك بتبعث لنا على الواتساب, اذا فاضي مر مر مر ريح ابو الطراوني, مر ريحه شوي. الله يعطيك العافيه حبيب القلب, وكل كادر اذاعه عين الفخمين والرائعين اللي موجودين يعني من الصبح لغايه ساعات المساء موجودين عشان نكون معاكم, وان شاء الله نقدم لكم اشياء بتليق فيكم ونقدم لكم اشياء عم تستمتعوا فيها وعم بتعبر عنكم, عم بتعبر عن وجهات نظركم, ويعني برضو كمان بنسليكم بنفس الوقت, وبنقدم ان شاء الله نكون اعلام رائع ولطيف وحلو زي اللطيفين والمرتبين اللي عم بسمعونا اخواننا واخواتنا اللي موجودين معانا دائما على السمع وعلى الهواء مباشرة.

0: حبايب القلب بدنا نوجه تحية لكل اللي عم بتابعونا برضو عن طريق الموبايل أبليكيشن تطبيقنا اللي موجود عليه آخر الأخبار وموجود عليه يعني خاصية إنكم تشاهدونا وتسمعونا من قلب استوديوهاتنا بالعاصمة عمان وبتشوفونا على الهواء مباشرة وبرضو بتقدروا تحضرونا على شاشات أجهزة الآي بي طبعا يعني موجودين على أكثر من باقة من الباقات خلينا نحكي باقات الأردن بتلاقوا عين اف ام موجودة بتقدروا تتفرجوا علينا وانتم قاعدين ببيوتكم ان شاء الله يعني بتكون مشاهدة ممتعة واللي بحب يسمع لنا ويستمع لنا كإذاعة احنا موجودين على الاف ام وطبعا هذا هو الاشي الحلو بشعار عين اف ام عين وبتسمع برضو كمان احنا عين من فرجي وبرضو صوت عبر الاف ام من سمع فان شاء الله دائما نظل مسمعين نطلع مع بعض على رفع الاذان الان بتوقيت العاصمة عمان ونرجع نستكمل معاكم برنامجنا برنامج روحت خليكم معنا
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الاردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الامثل

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: 0-6-5-800-700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: ملآن بلا عص الهشم اللعب.
6: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
8: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

مستمعينا الأعزاء، برنامجنا ورجعنا لكم. يا هلا ويا مرحبا بالجميع وبكل أحبائنا أصدقائنا اللي عم بسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا. أكيد ما زلنا مستمرين معاكم عبر هوا إذاعة عين اف ام، معي أنا أسامة الجيتاوي ببرنامج روحت. إن شاء الله تكون كل أموركم كويسة ومنيحة، وبدي أبلش أشوف مشاركاتكم على رقم الواتساب 0784631.

0: حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، أكيد زي ما حكينا لكم راح نبلش معاكم على رقم الواتساب 0784631، هذا هو رقمنا، وراح نسمع يعني مشاركاتكم الصوتية اللطيفة ونسمع هاي المشاركة الصوتية. يلا
1: كرب وصل مستمعين جميعا.
0: هلا حبيب
1: الجتاوي، أغاني شطف من زمن التسعينات إذا متذكرها، الدلع يا رشيدي على وش المي.
0: حلو
1: يا زلمة، أقسم بالله إحنا جماعة مسخمين
0: مسخمين مش مسخمين، هينا عايشين وماشي أمورنا سيدي. خلينا نتفائل ونقول لا يا رب جيب لنا الخير دائما وخلي كل الأمور دائما 100%. وطبعا أكيد حبايب القلب بدي أحكي شغلة مهمة، بأنه بتقدروا برضو كمان على الابليكيشن، أنا دائما بشجع أنكم تفوتوا عنا على الابليكيشن، لأنه قريبا راح يكون في عنا كثير أشياء هيك راح نسويها وبتشاهدونا وبتسمعونا، فخلي دائما عندكم تطبيق عين موجود. نسمع بندر المراجدي شو بعث لنا.
2: الله يسعد مساك يا همبك، الله يسعد
0: قلبي.
2: مساك ومسا مخرجنا المبدع الطراونة، مسا المستمعين الكرام والكادر الجميل النشيط معكم، مسا الأزمة المتفجرة من الصبح. يا أخي الأربعاء غريب دائما عندنا،
0: غريب
2: مش عارف شو اللي قاعد يصير، بس على كل المعنويات عالية والنشاط والحمد لله دائما النفسية
0: مرتاحة
2: وعلى آخر. بكرة الخميس وعليها وشعللها ابو الهمبك، الله يسعد مساك بندر المراجدي.
0: يعني صراحه هذا اللي لازم احنا نبرمج نفسيتنا عليه يا جماعه، انه بكره راح يكون خميس، فان شاء الله الخميس بيكون تمام ومرتب وفخم، وبتكون عطله نهايه اسبوع علينا يعني قادمه منيحه وامنه وسالمه على برضو كمان وطننا. الحمد لله رب العالمين، يعني احنا لا نشعر بهذا القلق وبهذا الرعب ونمارس حياتنا طبيعي. ويمكن اغلب الناس عرفت عن قصه الصواريخ بعد ما صحيت من النوم وتحممت ولبست وطلعت واشتغلت وشغلت سياراتها، فتحوا السوشيال ميديا وعرفوا من السوشيال ميديا. الحمد لله رب العالمين، وهذا دليل الأمان اللي بنتمتع فيه. إن شاء الله دائما وطننا سماء وأرض بيضل بألف خير، وبتكون كل الأمور تبعت بلدنا أمور طيبة زي شعبها الطيب وشعبها المعطاء وشعبها اللي عنده كثير أحلام بده يحققها ويمشي فيها. وإن شاء الله دائما الكل بيحقق لباله وربنا يهدي بال للجميع. يا أهلا وسهلا فيكم ومكملين معاكم رسائلكم. نسمع أبو الصواف شو بعث لنا.
3: أبو الجتاوي الغالي، والله فعلا نستنى في هالبرنامج حبيبي القلب، الله يسعد لي مساك ومسا جميع المستمعين.
0: الله يسعد،
3: والله حبيت أشاركك هالقصة اليوم، طلعت معي حجة بجدفت علي بكراس سبانخ.
0: حلو،
3: معجنات سبانخ يعني بمعنى الحديث عند الشباب هون. يا أخي رجعت لي ذكريات قديمة
0: من
3: كثير
0: من ريحته
3: هيك وقت عشرت التخصصي، بقول يا أخي الجيل الجديد من وين بدي يعرف سلافة شو اسمه، سلافة بياع الكعك اللي كان يطلع الصبح تقعد تستناه في راس الحارة، أنت سامع صوته بس مش شايفه. جماعة الأيام هاي كورنفليكس ولا نومة السطح، هاي يشطف السطح
0: والكعكات تكون مغطيات في النايلون أو مغطيات بورق جرايد، ويحط لك إياها بالكيس الكرتون هذا البني، تكون كعكة جبنة مع بيض على الصبح هيك.
4: ماله الكروسان يعني؟
0: إشي برد الروح. إيش ماله الكروسان يعني؟ شو مالك أنت طلعوني معلق على حلقة مبارح؟ لساتك بتعامل حالك إنه أنت غني؟ عليم بالله إذا بمر تبع كعك عندنا من الحارة لنعمل معاه عقد يا زلمة، خليني ساكت.
4: نقراس بجريد شو بدي فيه؟
0: لا تلاقي الحواري والشباب 24 ساعة بوكلوا كعك، بس هو ما في تبع كعك أصلاً بمر. إذا بمر من عندنا والله ما شاء الله لا يترزق من الآخر. نكمل.
3: اسمع أهلك وطلع فراش ودنيا، تصحى الصبح ولا العصافير بالزقزق. يا أخي جد كنا بسيطين كثير كثير، شغلات كثير تفاصيل صغيرة نفسي أعيشها لابني.
0: صح.
3: جد نفسي أعيشها لابني، عشان هيك يكون عنده إشي بكرة بس يكبر يتذكره زي ما إحنا هسه بنتذكر. حبيب القلب يا غالي الله يسعده، وما بعرف هنشوف هالمستمعين شوف عندهم شغلات بتذكروها قديمة وإحنا صغار.
0: الله يسعد لي قلبك أبو الصواف المحترم الحبيب. طراوني بيقول لي صوت أبو الطراوني عادي إنه سمعناه، هو فات عشان هو يعيش دور الغني علينا، عادي هو بالعمد عادي تلاقوه فات مرة بصوته ما فاتش مرة بصوته، يعني شو بطلع معه شو بطلع معه هو الأمور بي بالبي. على قصة الكعك، أنا بالنسبة لي يا أخي سندوشات الكعك من أسكى الأشياء اللي ممكن تأكلها تبعت العربيات صدقا. البيض موجود والسلطة بكون عامل لك إياها وهو فارمها، والله هسه صار منهم يلبسوا كفوف ويزبطوا الأمور ويغلفوهم بنايلون، ويعني يكون نوعا ما الإشي هيك نظيف ولطيف. لكن انه نعيش ابنائنا جزء من اللي احنا عشناه، وصوت زكزكة العصافير وصوت القصص هاي، وهاي يمكن عاشوها اصلا ابائنا واجدادنا بطريقه لسه اكثر من هيك، ما كان فيها الكثافه السكانيه، ما كان فيها الكثافه العمرانيه بعمان، كانت المجتمعات او المجتمع اقرب لبعضه اكثر، كانوا الجيران يعرفوا بعض اكثر، كان في قيمه معنويه للحياه، لكن احنا افتقدنا لهدوء الحياه ودخلنا بضجه يا جماعه، حياتنا كلياتنا ضجه من التفكير السلبي، من كثره التفكير، من كثره عجقتك انت لما تطلع على حالك في اليوم قد ايه انت بتكون معجوق، وقد ايه عليك اشياء تعملها وعليك اشياء يعني انك انت تنجزها. حتى يا رجل الطبيخ بالدار افتقدناه والله العظيم، مرات انت من العجقه ومن الشغل وكذا بمر عليك 4-5 ايام بطبخ بالدار وانت ما بتاكل في الدار، معتمد بس على الوجبات السريعه، فالحياه صار فيها ضجيج، بطلنا قادرين نلاقي يوم او يومين او ثلاثه، وحتى اذا سمعنا الصبح وصحينا مش عم نتاثر، يعني خلص السمع عنا، بطلنا نسمع الاشياء اللي ممكن انها تروقك الصبح وكذا لانه بالك مشغول. فإحنا حياتنا أصبحت أكثر ضجيجا وضوضاء أكيد بحكم الحياة والسرعة والتكنولوجيا وكل إشي، الناس صارت دائما مستعجلة على كل إشي، تعودت أدمغتنا على السرعة. اليوم أنا دائما بحكي هذا المثال، ارجع جرب عندك على تليفونك استخدم الثري جي، إحنا الفور جي أو الفايف جي في الأردن، خلينا نحكي الفور جي قد ايه صلوا 7-8 سنين، يعني مش كثير زمان، فاغلبنا شغالين على الفور جي وعلى الفايف جي. هلا صار في الاردن باغلب الاماكن برضو شركات الاتصال بتزودك بانترنت فايف جي عندك وامورك ماشيه 100%، مش قوي بكل المناطق مش متوفر، لكن دخلنا بمرحله الفايف جي ويعني قاطعين فيها شوط كثير كويس. هلا في ناس ثانيين صار عندهم 6 و7 و8، والصين الصين يمكن صار عندهم 12 ما شاء الله قد ما هم مسفحين. لكن الفكره اليوم انت دماغك اذا بتستخدم التليفون على 3 جي اللي كنا نحضر عليه يوتيوب، كنا نحضر عليه افلام، كنا نحضر عليه نفوت على ايجي بيست وهاي القصص على 3 جي يا اخوان، نتصفح فيسبوك وننزل صور ونفوت على انستغرام. هلا اقول دخلت الانستغرام بلش الفور جي، فلكن كنا بالبدايات على الفيسبوك كنا نستخدم تليفوناتنا واجهزتنا اذا بتتذكروا على 3 جي. هسه اذا بتحطوا على 3 جي اذا بتتحمل التليفون 20 ثانيه لك اللي بدك اياه، لك اللي بدك اياه، مع انه دماغنا لما كانت هاي هذا هو اسرع إشي كنا متعودين عليه وشايفينه سريع، ولسه من قبله كمان الديلاب اللي هو خط الانترنت والبطاقات تكون سرعة الانترنت قال 215 كيلو بايت. إذا أنت متخيل على السرعات اليوم الخرافية اللي احنا وصلنا لها بالانترنت وكنا نشوفه سريع، فتخيل أدمغتنا قد ايه عم تتعود على سرعة الأشياء. فإحنا صرنا بطبيعة حياتنا مستعجلين وجد ما عندنا وقت. هلا هذا الاشي يعني منحاول احنا اولادنا نفصلهم عن هذا الواقع، بنخليهم بس يكبروا يدخلوا يعدوا بعد الثلاثينات شوي بنصدموا في الواقع انه الحياه ضجه وبدك تكون انت عندك مسؤوليه وعندك كثير شغلات، سواء انت كنت زلمه او مراه بهالمجتمع او شو ما كان، الكل عليه هموم والكل عليه مسؤوليات. فهي هاي الفكره، ان شاء الله نقدر نعيش اولادنا بهدوء يعني وتكون كل شيء موفر لهم، وهاي الضجه وهذا الاشي والعجقه هاي هي جزء من السعي لتوفير لقمه العيش الحلال وتوفير حياه نوعا ما تكون محترمه لاهل بيتك. وخلص كلنا بمجرد ما نتزوج ويجينا طفل وناسس عيله بنصير احنا نتطلع على هاي العيله كاولويه قبل نفسك. أنا لما أقول دائما الأهالي ما كانوا يفكروا فينا، لا كانوا يفكروا فينا، كانوا يفكروا فينا قبل ما كانوا يعني يفكروا بحالهم، لأني أنا حاليا صرت من الأهالي، صار عندي بنت وإن شاء الله الله بيرزق بالخلفة وإلى آخره. بدك تكون أسرة فبدك تكون أنت فاهم أنه في سعيك بالحياة واجتهادك بده يزيد وجهدك بده يكون مضاعف عشان تشوفهم مبسوطين، لأنه إحنا إذا بتفكر بالطريقة الصح وبالرجولة اللي داخلك أنت بتكون مبسوط لما تشوف أهل بيتك مبسوطين وأنت قادر أنك توفر لهم. حتى هذا الإشي جزء من إحساسك برجولتك اتجاه نفسك أنه أنت رجل قوام عبيتك بالطريقة اللي صح وكافيهم ومعيشهم بحياة مريحة. لما تحس حالك بدك تقصر مع حدا منهم بتتضايق، ما بتنام، بتنهم، كيف أنا بدي أوفر لابني كذا، كيف بدي أوفر لابني كذا، كيف ابني والله ابن عمه جاب كذا نظرا لانه والله بيكون يعني الاخ بيكون مثلا الوضع المادي افضل من الاخ الثاني، فبصير في غيره بين اولاد العم ومقارنات، بنفوت باشياء بدناش نقول نفوت فيها، لكن هاي الفكره اللي انا يعني عم بحكي فيها قاعد، انه ان شاء الله دائما نقدر انه نطلع اطفال ونطلع جيل كويس ومنيح وقد حاله، ويكون شيء مهم بمجتمعه، يقدم شيء منيح لنفسه ولمجتمعه لمحيطه لاهله ولعائلته. هذا اللي بنتمناه يا رب.

0: حبايب القلب وبمشاركاتكم اللطيفة. وسأل أبو الصواف سؤال إنه كيف ممكن عن جد هيك نفرجي لأطفالنا جزء من حياتنا أو نعيشهم جزء من الأشياء الحلوة اللي إحنا كنا معيشينها لإلهم. أنتوا شو بتحاولوا تعملوا مع أطفالكم عن جد؟ بتحاولوا تفرضوا عليهم جزء من حياتكم؟ لأنه إحنا من شو يعني صرنا نعذر الأهالي إنه ليه دائما كانوا يحكوا يا زلمة أم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب أنتوا شو اللي بتسمعوه؟ هسا إحنا الجيل كبرنا حلو، صار في عندنا ناس كبار بيغنوا، احنا صرنا نحكي فلان وفلان كيف بتسمعوه يا زلمه؟ اسمع فضل ما احلى اغنيه، الله يرحم ايام وائل كفوري بعزه، الله يرحم مش عارف مين، نصهم نترحم عليهم، انت فاهم؟ حتى هذا الاشي صرنا احنا نحكيه، انه شو فنانين هالجيل هذا يا حبيب قلبي النانو وكلهم حلقين زيه بالشارع. حل عني يا زلمه، حل عني مشان الله، انا من كل الاحترام لكل الناس يعني، بس لا يعني مشان الله يعني. فانتوا بتخيلين لوين احنا اليوم صرنا الجيل هذا نقول للناس يا زلمه اسمع هاي الاغاني النظيفه، اسمع خالد عبد الرحمن، محمد عبده، صار غريب على هذا الجيل يا زلمه هاي الاغاني والله العظيم.
1: من يقول اني لغيرك؟
0: اسمع.

عندنا هون رسالة، سلام للجميع من حمز الشهوان، أول مرة ببعث لا تنكزني، أهلنا بالشهوان، يا هلا يا هلا. إحنا بنقدر ننكس لشيوخ شيوخ الشهوان حبايبنا، الله يسعد قلبكم. إلي أصدقاء كثير من يعني عائلة الشهوان ومن عشيرة العجارمة المحترمة، تحياتنا لك حبيب القلب، يا هلا بالشهوان.

أخونا خليل راح حضر حفلة آدم. أوف طبعاً اسم آدم، آدم اللي بنسمع. بقول لي مش قادر أسمع إلا أغاني آدم القديمة. سمعنا أغنية ما في مجال بصوته، هي لفضل بس والله قوية بصوت آدم. يلا منشوف عند الطراوني هاي القصص أكيد بتلاقيها. هسه ثانيتين بحط لك إياها على الهواء. هاي هي. لا مش لهالدرجة السرعة يعني، مش سوبرمان اللي طالع معك على الهواء.

0: رجل ايه العظمة اللي بتحصل دي، ايه العظمة اللي بتحصل دي.
1: اللي شبكني خلصنا، اللي شبكني.
0: لا والله والله ما اللي نفسي احكي، لان الاغنية حلوة. اسمعي اسمع، اقول لك انت هلا، انت طلع الشاشه هلا، في عندك الجسر ها يا اخوان اللي بيحضرونا، اصفنوا بالاغنيه والموسيقى وتطلعوا على السيارات وتونسوا فيهم. اقسم بالله بتحس حالك رايح على عالم ثاني. رد علي، علي يا طراوني، علي علي، هات العقبه اذا بدك لانه فيها بحر. يلا هات العقبه. هيا يا جماعه العقبه، بلش السياح يجوا عليها، بلشت تصير شويه ازمه. اسمع يعني، طلع لي على بحر العقبه والعقبه، واسمع الطرب.

0: يا زلمه انت اشرح لي كيف اصلا صارت الساعه 5 الا ثلث؟ كيف يعني كيف ضايل ساعه وشوي للبرنامج؟ ابو الطرام لديكم لا خوف عليكم. خليل انجن انجن خليل انا متاكد يعني اسمع شو بعث لنا خليل.
1: ابو جيد لا مش هاي ادم
0: ما انا بعرف
1: ابو جيد هذا مش ادم برمان الهوى مش هاي
0: يا زلمه هسه بنحط لك ادم انت شو بدك ما عليك يعني بعدين انت مش عارف صوت ادم كيف هذا ادم اللي بيغني هسه قبل شوي طلعت ادم هاي انت حاضر حبيته مش مميز صوته والله ادم والله اللي بيغني ادم هلا الاغنيه مش لادم بس اللي بيغني ادم ركز ركز

0: ولازم يطلع عشان يميز انه ادم. هاي طلعت مين؟ هاي طلعت اسامة الجتاوي، هاي طلعت ادم يا معلم.
1: عرفته والله عرفته، بس انا قصدي على
0: الاغنيه. لا هي مش له الاغنيه، بس هاي احنا حطيناه وهو بيغني طرب سيدي.
1: والله في كمان حلف القمر بصوته والمحلاها.
0: انت اليوم بدك توهرفنا.
1: عرفته والله عرفته، بس انا قصدي على
0: الاغنيه. عرفته شككت بحالنا. حواري والطران يرجعوا للصفن انه هاي الاغنيه في حدا ضحك علي يعني مسميها لادم وهي مش له. طيب نطلع لفاصل، نطلع لفاصل حبايب القلب مستمعين الأعزاء، ونرجع نكمل هذا المشوار اللطيف والحلو. وراح أحكي بعد ما أرجع من الـ يعني الفاصل عن موضوع التبرع بالأعضاء اللي صار متاح عبر تطبيق سند لمساعدة الناس، راح نحكي عنه أكثر، راح نحكي الناس برضو شو بتعلق على الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: جهز حالك للمدارس مع أمنية لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد، امنيه من بيون.
5: زمان كان الكهف والمغاره دار
6: وبيت الشعر دار.
5: تطورت الادوات وصرنا نبني بيوت من طين. تطورنا اكثر وصارت دورنا من اسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصوره، الدار نيوز دوت نت. القصه وما فيها.
7: اذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعه الزرقاء مش مجرد جامعه، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح؟ اختار جامعة الزرقاء.
8: للتواصل 05-382-11-0.

0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما نحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج روحت، برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

يا هلا ويا مرحبا عن جديد حبايب قلبنا مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم. رجعنا لكم ولساتنا مكملين معاكم على الهواء مباشره بحلقتنا اليوم وبرسائلكم اللطيفه اللي عم نسمعها تباعا على الرقم 0784631. هذا هو الرقم اللي بتقدروا تتواصلوا معانا عليه عبر يعني تطبيق الواتساب، وتبعثوا لنا كل رسائلكم الصوتيه ورسائلكم ايضا اللي بتحبوا تكتبوا لنا اياها. في شغلة مهمة أنا بدي أحكيها، وشيء رائع بأنه اليوم الحكومة تشجع على موضوع التبرع بالأعضاء، لأنه ممكن هذا الشيء بعد وفاتك أنك أنت تقدر تنقذ حياة إنسان آخر. ويعني بحسب المعلومات والأرقام أو آخر الأرقام اللي تم نشرها على الإعلام، تم من خلال تطبيق سند التبرع أو خلينا نحكي توثيق الرغبة بالتبرع بالأعضاء عند الوفاة، الله يعطي الجميع طولة العمر يا رب، تقريبا عبر خلينا نحكي تطبيق سند. الفكرة وين اليوم؟ تمام، فكرة حلوة جدا بأنك أنت يعني توثق رغبتك بأنك أنت حابب تتبرع بالأعضاء والآخرية، لكن في تساؤلات صراحة على مواقع التواصل الاجتماعي حاب أني أحكيها على الهواء، بعيدا أنه يعني في ناس من قد ما هم مش واثقين من الحكومة مطلعينهم تجار أعضاء. يعني أنت قاعد بتشوف الأخبار التعليقات، بعرفش هم يعني مؤمنين بنظرية المؤامرة ولا كله للتصدير، بدكم تصدروا أعضاءنا، بدكم تبيعوها، بكرة بتطفروا بتبيعونا، ويعني التعليقات من هذا الحكي، وهذا يعني واضح لأنه قل ثقة الناس بالحكومة. وفي برضو كمان ناس بتتساءل عن موضوع الواسطة، يعني هدول أو موضوع التبرع بالأعضاء. طيب في عندك مثلا أولوية أو مثلا هيئة وطنية للناس اللي إلهم أولوية بالتبرع، اللي حالاتهم خطرة، اللي مثلا بده يحجز دور للتبرع؟ يعني أنت اليوم بعد ما يكون في عدد ناس كبير عم بعمل هذا الإشي، هيكون يعني جد ممكن أنك تنقذ حياة ناس كثير بموضوع التبرع بالأعضاء، وهذا ضمن برنامج وطني عم تطرحه الحكومة. طيب جد ممكن ما يكون في واسطة بهذا الموضوع؟ يعني ممكن ما حدا يجيب واسطة مثلا عشان يتعدى على دور حدا، وذاك المسكين بيكون بأمس الحاجة لا يعني التبرع بالأعضاء، ويروح مثلا لا سمح الله يموت، وهي إرادة ربنا بالأخير، لكن يكون في واحد حالته أخف منه يدخل قبله، أو مثلا يعني هو يكسب موضوع التبرع بالأعضاء على الدور قبله. هذا هاي الأسئلة للناس يعني على الأغلب عم تحكيها على مواقع التواصل الاجتماعي. صراحة أنا عملتها بالنسبة لي، لكن برضو كمان حلو يكون في توضيح من الحكومة اليوم آلية الناس المستفيدين من التبرع بالأعضاء، راح يكون فيها واسطة مش راح يكون فيها واسطة، لأنه يعني في ناس بتكون حالتهم خطيرة، ممكن يجي واحد بواسطة هو يقدم دوره على الثاني، فهذا إشي مشروع للناس، لأنه في كثير أمثلة وكثير أشياء شفناها ما عم تمشي غير بالواسطة. ناس بتستنى صلها سنين يعني، وناس بتتعين بتستنى، ناس بتستنى 6 و7 و8 و9 سنين، وناس بتتعين بعد 2 و3 يعني، والمفروض يكون لهم دور كمان ويستنوا زيهم زي غيرهم. فهذا الإشي اللي إحنا بنحكيه بالموضوع، وموضوع جدا رائع. أكيد في فتوى أيضا شرعية بقدي هذا الإشي إنساني وقدي مهم بي يعني موضوع الدين، وفي فتوى رسمية ودينيا الأغلب متفق على هذا الموضوع بأنه شيء يعني مسموح ومقبول فيه دينيا وإنسانيا، وعلى الصعيد الإنساني أنت فعلا ممكن أنك تنقذ حياة شخص بحاجة لزراعة أعضاء، بحاجة لأي إشي من هذا الموضوع اللي بيحتاجه عشان يقدر يعيش ويكمل عيشته.

0: مشاركاتكم على رقم الواتساب 0784631. أخوي أبو الجتاوي يسعد قلبك، شكلك مرشح يا غالي، والله كأنه شوي متحسس هيك، صوتي مخشن حاسه، في إشي بصوتي. وبرضو كمان هون في عنا رسالة بتقول مني ومن صديقي بشار الفقيه، تحياتنا لكم، تحياتنا لك أخونا حسين النبالي المحترم، يا هلا ويا مرحبا. أخونا نبيل ضمور، نسمع شو بعث لنا.
1: السلام عليكم، الله يمسيك بالخير يا استاذ اسامه.
0: هلا سيدي.
1: والله انا بحييك على هالبرنامج الطيب.
0: الله يسعدك،
1: دائما منور.
0: شكرا.
1: صوتك منور.
0: شكرا.
1: يعني
0: شكرا.
1: يعني احنا بنروح من الدوام الساعه 4 مباشره، بنحط على الاذاعه بنسمعها.
0: الله يعطيك العافيه حبيب القلب.
1: تروني ما شاء الله عليه الاغاني تبعاتهم الاخير،
0: والطرانه متعنا.
1: عزيزه جلال من الاغاني القديمه هاي المرتبه.
0: عزيزه جلال،
1: تحياتي لك. نبيل الضمور،
0: والله طراوني موديل، يعني موديل 84 والله ما سمع فيها، بقول لي ولا لحقها. عفوا 86، عفوا انت اليوم صرت 40؟ انت اليوم عيد ميلادك؟ طراوني اليوم عيد ميلاده؟ شو تخبي علينا يا زلمه؟ والله ما حدا بيع، بس يا زلمه عايش الجو الغامض. والله عيد ميلادك اليوم؟ طيب ماشي 40، انت مش راح يعني تموت بعد بكره، ماشي. انت دائما عيد ميلادك فتوح مدارس، انت 1/9 يعني عيد ميلادك 2/9. والله بنقول يا 100,000 هابي بيردي للزميل الفخم والرائع ومدير إذاعة عين، ويعني كبير مخرجيها الفخم أحمد الطراوني، اليوم منعيد عليك بمناسبة عيد ميلادك، مدير إذاعتنا ومخرجنا الفخم. فتحياتنا لك سيدي، وإن شاء الله دائما من نجاح لنجاح، وإن شاء الله دائما بإنجازات وبصحة، وتكون دائما منورنا سيدي. استحى طراوني ولا مش شايفه؟ وانا استحى ولا بس استحى هيك ابتسم هاي الابتسام الحلوة. بعرفه. اهدي حالك اغنية عيد ميلاد يا طراوني، والله عيد ميلاد النامين، عيد ميلاد

0: يا هلا بالصوت الرنان. لا والله اليوم الصوت الرنان تعبان يا اخوي. يعني هلا بالضحك اللي بتفتح النفس. اهلا بالطاقه الايجابيه. اهلا ابو الجتاوي اخوك المحب اسيد. تحياتنا لك يا اسيد والله يسعد مساك حبيب القلب. ان شاء الله تكون بخير وكل امورك بخير. سليمان العبادي نسمع شو بعث لنا.
1: ابو الجتاوي الله يسعد هالمساك.
0: هلا حبيبي
1: بجنن يسعد مساك انت وطراونه.
0: الله يسعدك يا هلا والله.
1: ابو الجتاوي ابو الحواري شكله مش فاضي, شكله جوعان قاعد يضرب غدوه.
0: ماله
1: من اول بدايه البرنامج لغايه هاي اللحظه الكاميرا ما جتش عليه, شكله مش فاضي
0: يا ابو غدوه. لا يا زلمه احنا والله ما بدنا نظلم الحواري. لا دقيقه يا عمي, انه هذا مش اسفين على الهواء, هذا اسفين طيار انخلعوا على الهواء. يعني هذا اسفين طيار طيار. لا هو اللي صار يا جماعه انه كان في مشكله تقنية في الكاميرا بوضع الكاميرا, فعبين ما الشباب رجعوا زبطوا الكاميرا وزبطوا الأمور, فأخذ الموضوع معهم تقريبا يعني 10 دقائق لرجعوا عملوا سيتاب من أول وجديد وسيتينجز للكاميرا والقصص هاي. يعني عن جد والله ما هم التأخير مش منهم, حرام يعني. صار في تعليق بسيط في الكاميرا وأنا كنت موجود على الهواء بس مش طالع, وكنا يعني مخليين الصورة موجودة على إشي ثاني, يا على العقبة أو على عمان أو على يعني إلى آخره.
2: بس شو بتسوي دخيلك؟ انا نفسي يلعب على عرضه يا زلمه, جيب لي البرميل وحط لي حجرين ورا.
0: هذول اخوان طراونه وحواري دائما هيك. حواري بيكون بيشتغل بفوت عليه طراونه هيك بهي الطريقه بهبل.

0: يعني حتى حواري نفسه يعني مش قادر يرد، مش قادر يدافع عن حاله، لانه عن جد هيك التشبيه طالع قاتل يعني مطابق. هات خلينا نشوف ليه ابو عباد برضو عتبان علي انا.
1: يا زلمه ثلاث مشاركات ما طلع لي.
0: لا لا انت ثلاث مشاركات شو طلع لك؟
1: زعلان زعلان. فاتوره كهرباء 180 ليره يا رجل طلع علي. 180 ليره
0: ادفعهم عنك عشان تزعج مني.
1: سمعنا سلام قرح ثاني وانا قلبي لسه طاب من القرح الاولاني.
0: راح نضل في قرح ثاني وقرح اولاني. الله يسعد لي قلبك ابو عباد. عمار بطاح
2: وسامة الله يسعدك مساء المستمعين. انا مش امبارح بعثت لك انه بدي اروح اردح للبنك. اذا انا شوي كنت راح اتلي فليفه.
0: ليش
2: حل ما إلها؟
0: نزلت كريل انا على كل حال.
2: فت على البنك مرحبا ومحنش فله الصبيه تحكي تفضل استاذ. هي حكت تفضل استاذ، انا كنت راح اتعبط قرض ابو فله ما راح اقدر اسكره عني. هذا بس من تفضل استاذ، ما بالك يعني
0: لا تشرب وكذا. لا من اول تفضل
2: خلاص بطلت عمي كل شهر اخصم ليره، اخصم ليرتين كل شهر.
0: لف لا لا شكلك لفيت ورجعت. بطل زعلان وعملناها ريل وصارت قضية رأي عام وجابت فوق 150,000 مشاهدة وفاتوا موظفين البنوك بلشوا يكتبوا تبريرات، فاتوا الناس دقوا فيهم وهم دقوا في الناس. مولع مولع الريل والله داخل على 140,000 يمكن 150,000 مشاهدة. وآخر إشي بعد كل هذا اللي عملته ونزلك ريل وبدنا بدنا بدناش ندفع عمولة تدني رصيد، ومن متى بتعاقبوني عشان أنا رصيدي مش موجود وبتفرضوا علي هاي العمولة؟ تروح بالبنك تقول لك تفضل أستاذ تقولها بدي شي إيش يا عمار؟ لا لا أنت ضيعت تعب جيل كامل يا زلمة، يا ضيعت تعب صهيب اللي منتج وطراون اللي فكر واللي نزل والسوشيال ميديا آخر إيش عشان تقول لك تفضل أستاذ وتنسى الموضوع؟ يزم انت اللي قدت هذا الموضوع. هذا الموضوع يعني وصل على اعلى المستوى، بمزحش وصل على اعلى المستويات يعني بس خلص ما شو بدك تسوي. والله يا طراوني هاي طراوني عذرك والله طراوني وقف معك. قال والله احنا يعني كثير بنتلبس قصص وبنسكت عنها بسبب الاحراج. خلص يا ابو الطر يا ابو بطاح خلص مسامحينك مسامحينك مسامحينك. نفسي فيها في العيون دي شفتها كل حاجة جميلة انت اجمل منها اكتر. نسمع ابو التلاوي.
3: يا ابو الجيت
0: هلا حبيبي
3: احنا جينا.
0: اهلا وسهلا
3: ايت التلاوي كل احترام
0: إلك.
3: اليوم حلقة نارية نارية نارية،
0: دائما حلقاتنا نارية سيدي.
3: هنا بالدوام وهنا سامعينها على الراديو
0: حبيبي. الله يعطيكم العافية.
3: 98.3 اذاعة عين المحترمة.
0: الله يسعدك انت المحترم. هلا حبيب قلبي يا هلا والله.

0: نطلع مع بعض على فاصل سريع ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا وساعتنا الثانية ببرنامجنا برنامج روحت. خليكم معنا.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.

0: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إيرك عجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. إرادة ملكية بتعيين اللواء ركن مجد الحراسيس رئيسا لهيئة الأركان المشتركة. جلالة الملك في رسالة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة يقول: عليك أن تضع الوطن نصب عينيك وأن تحرص على بذل كل الجهود لخدمة الأردن وأهله. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى الناقلات السعودية أثناء مرورها من مضيق هرمز. الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع السعودية ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه لحماية أمنها ومقدراتها. الأمن العام يعلن القبض على 11 شخصاً خلال حملتين أمنيتين في لواء رويشد وضبط 33 ألف حبة مخدرة و12 سلاحاً. الأمن العام يعلن ضبط شخصين على ارتباط بعصابات إقليمية لتهريب المخدرات، وبحوزتهما 240 كف حشيش و11 كيلوغراماً من مادة الكريستال.
3: خليكم على السبع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: الآن بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن. نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
6: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

0: اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، مستمرين معاكم ومكملين يعني عم ندردش مع بعض باكثر من موضوع عم نحكي عن انه قد ايه ممكن تحاول تعيش ابنك جزء هيك من حياتنا الحلوه اللي احنا عشناها، هل بتقدر تفرض عليه هذا الاشي او ما بتقدر تفرض عليه، ونسمع المشاركات اللي عم توصلنا على رقم الواتساب 0784631. نسمع هاي المشاركه.
1: وشرطك يا ابو الجداوي الشركه
0: وين هاي هون؟ دقيقه شوي.
1: الله يسعد مساك يا ابو الجي.
0: هلا حبيب قلبي. هلا والله.
1: والله معلم، على موضوع امبارح سمعتك بتقول عن الرواتب والتاخير والسوالف
0: هذه.
1: والله معلم، انا لو تقول لك اخر راتب قبضته 16/6 راتب شهر 5، انا الان قاعد استنى في راتب شهر 6 ينزل. ترى لوين؟ 6 و7 وهي 8. والله مدري الواحد شو يعمل، والله بطل عارف الواحد شو يعمل. وإذا رحت شكيات برضوه، ولما تروح هتلاقي شغل، وإذا لقيت شغل ما بتلاقي بنفس الدخل هذا اللي أنت قاعد بتعود عليه.
0: يعني اليوم وزارة العمل بتقول لك إنه الشكوى يتم التعامل معها بسرية تامة. ليه بنسمع هاي الجملة كثير؟ إذا بتروح بتشتكي بروحوك وبيعرفوا شو مين أنت، وبكونوا بيعرفوا ناس. يعني عن جد اليوم لو في عامل بده يروح يشتكي وهو يعني الناس بتخاف تخسر شغلها، هو بده يعمل أي إشي عشان ياخذ راتبه. حلو، اللي متأخر عليه واللي حاله حال يمكن آلاف موظفين الشركات اللي موجودين، وهاي قصة تأخير الرواتب اللي يعني ما بتعرف كيف الشركة بتربح وبنفس الوقت بتأخر رواتب وبتنزل للناس كل شهر وكل شهرين رواتب، وفي ناس 3 أشهر بدون رواتب وأربعة أشهر بدون رواتب. والمشكلة مش الشركة بتخسر، المشكلة إنه الشركة عم تربح، بس ليه هيك عم بتعاملوا بهاي الطريقة مع الموظفين وبيأخروا عليهم حقوقهم؟ مبارح حكينا شوي بهذا الموضوع، واليوم هي بقول لك أنا مثلا إذا يعني بروح بشتكي بخاف أتروح، هل فعلا اللي بشتكي بتروح؟ هذا السؤال اللي أنا جد بدي أسأله. والله يكون بعونك وإن شاء الله يعني بنزل الراتب وبتكون الأمور تمام، وكل حدا بتأخر راتبه يعني إنه تنحل أموره وحل أمورها الناس. يعني الناس عليها التزامات وعليها يعني مليون قصة، وفوق هالراتب اللي هو لا يغني ولا يسمن من جوع، يعني نزلوه بوقته، مش طالبين منكم أكثر من هيك يعني. بس مأخرين عن الناس 3 و4 أشهر بدون سبب وبسبب وبكرة والشهر هذا، وتصبروا علينا واسم أنت ابن الشركة، يعني خلص انت مش ما قادر تمشي امورك، قل لي يعطيك العافيه، بل كل واحد راح شاف له شيء ثاني او يعني فهم بس شو الوضع اللي هو عايش فيه وبس.

0: يلا نسمع هاي الرسالة.
1: مساء صباح الخير يا طيب.
0: هلا بحويطات.
1: أولي شي بحب أبارك لأخوي فهد الجازي شرى سيارة.
0: ألف مبروك أبو الجازي.
1: 2017 الله يبارك.
0: مبروك له. مبروك.
1: أي واحد اثنين.
0: فكرنا عاد يلا. بدنا لفة.
1: يعني في زلمة كبيرة هسه كان قدامي يسوق قسم من بالله بسوق على سرعة 3. فلما زمرت له وقف جنبه على إشارة قال بقول له الله يعينكم عجيلكم. أنتوا جيل الكورنفليكس. طبعا أنا ما حكيتش معاه لسه ولا نطقت معاه كلمة.
0: أنت مفروض لا يعني مفروض لو طلعت يا قلت له عفوا يا قلت له بقول لك أنت جيل الجيم أنت جيل نادي الحديد مش جيل الكورنفليكس. اسمع اسمع.
1: سولفت معه حرف. قلت له لا أنا متطور شوي من جيل السيريلك يا حجي. خبر جيت حطلنا اليوم أغاني صحراوي. الله يسعد صباحك أخوي.
0: هلا حبيب قلبي. الله يسعد صباحك وصح النوم أخوي أبو حويطات. الله يسعد لي قلبك. تحياتنا لك حبيب القلب.

0: نسمع هاي الرسالة.
1: جداوي قلبي جداوي
0: هلا والله.
1: حبي أبو الطراونة الله يسعد لياك.
0: هلا برياس.
1: سمعنا من القديم كونه أنا وياك قدام. سمعنا من القديم
0: كله قديم هذا الأسبوع.
1: جداوي كريزي كريزي يا حلاوي.
0: الكريزي
1: دورادو بارد. سق الله هذيك الأيام
0: دورادو.
1: سق الله أيامنا كنا نتجمع ونروح على الكروم نسرق سفرجل سفرجل. أبو الياس
0: والله يا أخوي أنا كنت مستلم شجر اللوز والجرانك. والله كان في عندنا شجر جرانك يجي مرتب. هل الجيل الجديد جرانك شو جنرك يعني؟ جرانك يا زلمة مفروض معه بتعرفها كيف. والله في شجر جرانك اللي هي الخوخ بسموها يمكن خوخ أخضر. لا لازم مو كرز لا مش كرز والله مو كرز والله العظيم في شجر جرانك والله. ها هي نفسها الجرينك جرينك بسموها. في ناس بيقول عنها جرانك أنا هيك بسمع والله. الجرانك المجموعة يعني بحكي صح أنا تقريبا. كرز أخضر مش خوخ كرز أخضر اسمه جينيريك. انتوا بالكرك عندكم جينيريك. هيو جيرانك كرز أخضر. أيوة الكرز الأخضر. صح يا زلمة جيرانك اللي هو هسه قاعدين اللي على هذا. أنا بدي قاعد بحكي معلومة علمية من جامعة هارفرد. أي إشي خلاص أنا آسف. كرز أخضر أنا قضيت طفولتي على شجر الكرز الأخضر وشجر اللوز هيك كويس صحيح. واحد الله شو بتسوي ما شاء الله. الشباب كلهم معدين البرنامج. واحد بيقول لي يا رجل اللي هي يا أخوي يا حاضر أنا آسف أنا زلمة آسف أبو الجتاوي كنت حرامي على شجر أطفال يعني في أنا ما كنتش أحسن يعني. سمعت روعك تفكر أنه أنا بطفولتي أو خلال ما كنت في المدرسة كنت هيك مؤدب ومحترم وواو. لا لا كنت مراهق أبرد من وجهي الله ما خلق. أجيب لأبوي مشاكل وطواش والمدرسة بيعني ما يعني. لا كنت أنا بأيام المدرسة وأيام الطفولة وأيام المراهقة لا لا لا لا بخزي. يعني طفولتي كان يلقوطوني من الشجر ويلقوطوني طالع يزبط. كان ولد عمري 7-8 سنين كنت بدي عندي فضول بأنا يعني أنا بالحارة الفوقانية دائما بيحكوا عن الحارة التحتانية بنزلوا بيلعبوا فيها قدم. صار عندي فضول أكبر مني كانوا يحكوا عن هذا الموضوع. صار عندي فضول قاتل أنزل بدي أشوف الحارة التحتانية وأمي تتشع وراي وأبوي يدور وبدهم يحكوا للشرطة. آخر شيء قالوا لهم هيو تحت يعني. فلا يعني عشت الطفولة اللي فيها الطفولة اللي بس يطلع القمح. كانت أراضي تلاع العلي أنا ابن تلاع العلي. كانت أراضي تلاع العلي هاي شباب العساف بسمعونا يعني وهم أهل المنطقة الأصليين وملاك الأراضي فيها عشيرة العساف المحترمة إخواننا وحبايبنا واللي تربينا معاهم. بيقدروا يتذكروا لأنه هي كانت أراضيهم قديه كان في بيادر قمح وقديه كنا ننزل على هالبيادر ونصيد جنادب ونلعب ونقعد ويعني ونعمل مليون قصة ونتعربش على الشجر. وتلاقي العلي كان فيها كثير خير والله يرحمه أبو نايف العساف. كان دائما يراجد علينا حجار نطلع على الأرض وكانت أرض فوق نطلع على الأرض بدنا ناخذ لوز دائما لقيه يراجد علينا حجار. وما شاء الله عنده كان قوة يعني تصويب الله يرحمه يعني كانت تصيب حرفيا بين كل 5-6 حجار يعني واحد اللي خربط. كنا نتخزق من الحجار نتطبش. هي هاي هيك الطفولة اللي ما عاش هاي الطفولة يعني رايح عليك كثير يمكن كثير رايح عليك. تحياتنا لكم.

0: نسمع هاي الرسالة.
1: يعطيك العافية تاو كيف؟
0: هلا حبيبي. هلا والله.
1: والله موضوع تبرع الأعضاء هذا أنا ما عنديش مشكلة عادي، يعني بالنسبة لي راح أفوت تطبيق سنة راح أتبرع بكل شيء.
0: الله يجزيك الخير.
1: إذا راح يضبط يركب على حدا ثاني كمان ما عنديش مشكلة عادي.
0: الله يأخذوه.
1: ينزلوني بس اللهم قطعتين رجل.
0: تحياتنا لك حبيب القلب. يعني أشوف موضوع التبرع بالأعضاء شيء عمل جدا محترم وسامي ورائع. بس برضو كمان اليوم والله أنا عم بفوت على التعليقات عم بتضايق وما بلوم الناس، يعني نفس الوقت ما بتضايق من يعني بتضايق بس ما بقدر إني ألوم الناس لأنه أغلب التعليقات إيش بدكم تصدروهم، بدكم تدخلوا على تجارة الأعضاء؟ لا يا إخوان يعني ماشي، يعني في فساد لمرحلة، في سرقات، في محسوبيات وسطات، بس يعني تجارة أعضاء لا لسه إحنا ما سرناش المكسيك، يعني عشان نكون إحنا بالصورة بدنا نهدي بالنا شوي لأنه إحنا مش قلبناش المكسيك، إحنا لسه دولة محترمة ودولة مؤسسات، ويعني صح في عندنا كثير شغلات، صح مؤشر الفساد عندنا مرتفع وإلى آخره، وصلنا سنين طويلة من طالب بإصلاح الفساد و و و و وإلى آخره، والمشاكل المجتمعية والاجتماعية وكذا، بدناش نفوت بقصص السياسة، لكن لا مشجع موضوع التبرع بالأعضاء كفكرة، لكن حق الناس تسأل اليوم مش وين بيروحوا، حق الناس تسأل اليوم هل راح يروحوا عن جد للناس اللي محتاجين إلهم؟ هذا هو السؤال، والسؤال الشرعي للناس إنها تسأله. يعني اليوم الحكومة مشكورة خلت موضوع التوثيق الرغبة بالتبرع بالأعضاء موجود على يعني تطبيق سند وسهلته للجميع، صرت أنت بكبسة زر بتقدر أنك تختار هذا الموضوع وتوثق رغبتك بالتبرع بالأعضاء، وهذا يمكن أنه ينقذ حياة إنسان آخر، ينقذ حياة إنسان معاه مرض مزمن، ومنعرف في ناس كثير بيحتاجوا لزراعة كبد، زراعة كلى، بصير بس يصير هذا الإشي ثقافة عند الناس. وآخر رقم يعني تم الإعلان عنه أنه في 17,000 مواطن أردني وثقوا رغبتهم بالتبرع عبر تطبيق سند، وهذا إشي رائع. لكن برضو كمان الناس في إلها أسئلة يعني مشروع نوعا ما، بعيدا عن اللي بيقول لك بدكم التاجر بالأعضاء وبدكم تبيعوا أعضائنا وهاي نظريات المؤامرة، والله ما بتبرع أنت وين بدك تروح لمين بدك تبيعهم، والتجارة بالبشر واتهامات. يعني بفهم إنه الناس ما عندهاش ثقة في الحكومة، بس مش لدرجة زي ما حكينا يطلعوهم تجار أعضاء. لكن السؤال المشروع للناس اليوم إنه أنا كيف بدي أتأكد إنه أنا لما بعد عمر طويل للكل إن شاء الله إنه في حدا بده يستفيد حدا عن جد إله حق بالدور يستفيد، وعن جد إله حق بدون وسطات، بدون ما يعني حدا يجي يرن تليفون يكون في حدا عن جد محتاجه بين الحياة والموت، تليفون واحد حدا ثاني يجي ياخد دوره وهذا ما ياخد فرصته بأنه يعني يستفيد من العضو المعين اللي ممكن ينقذ حياته ويخلي حياته أحسن. هذا هو السؤال اللي بي حاجة يمكن لتوضيح أكثر، وكيف الآلية راح تكون، وكيف نضمن إنه ما يكون في وسطات بهذا الموضوع. لكن الفكرة كفكرة التبرع بالأعضاء فكرة جدا رائعة، ويعني عمل جدا إنساني وجدا سامي. الله يا رب لا يجيب شر ولا لأي حدا.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: 0-6-5-800-700.
5: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0-6-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: تلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
3: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

اهلا وسهلا عن جديد حبايب مستمعينا الاعزاء، وين ما كنتوا عم تسمعونا، وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره عبر اذاعه عين اف ام.

0: كمان هاي الرسالة من أخونا محمد قنديل.
1: أوي الله يسعد مساك ومسا الجميع يا رب.
0: هلا حبيب قلبي. هلا
1: هذا الجيل شو بده يقنعه إنه كنا نشتري السبع خبزات كماج الكبيرة بباريزة.
0: يا ضي.
1: وكنا نروح نأخذهم نلاقيهم محطوطين على فرش. الله بيعلم كيف حالته وعليه سجادة صلاة.
0: صح.
1: مختفي لونها من الزمن.
0: صح طبعا.
1: شو بده يقنع هالشباب؟
0: شو بدك من هيك أحلى من هيك طعم يا زلمة؟ ريحة السجادة بتكون كلها كماج أصلا. ما صعب. الا اذا طلع بحب بطنه كثير بكون عارف يعني التجربه هي الكماج موجود هسه بتقدر تشتريه انت من وين مكان، لكن القيمه في الاشياء يا اخوان التجربه، تجربه الاشياء على حقيقتها. اليوم التطور خلاك خلص يعني انت عن طريق الابليكيشن بتفوت طق طق طق تطلب كيلو خبز، بتطلب اغراض الدار، امورك تمام. وفي تحدي بين التطبيقات يعني بتنافس، وانا بوصل لك بربع ساعه، انا بوصل لك اسرع، انا بوصل لك بعشرين دقيقه. يعني المهم بالمتوسط خلال عشرين دقيقه بكون عندك كل اغراض الدار ومحطوطين على باب بيتك، فتخيل لوين صارت سهل الامور. لكن زمان التجربة تابعت أنت تصحى الجمعة وتروح تجيب خبز الكماج عشان الفطور، هاي من أحلى التجارب اللي ممكن تعملها بحياتك، خصوصا لما يكون في يعني مخبز جنب البيت أو جنب الحارة أنت تنزل عليه. يوم الجمعة طبعا بيكون عليه أزمة فأنت مضطر توقف على الدور، فأنت أولاد الحارة اللي ما بتشوفهم مثلا أو الشباب اللي ما بتشوفهم طول الأسبوع أنت بتلتقي معاهم تقريبا على طابور الخبز، فبتصيروا تسولفوا مع بعض وتحكوا شو صار معك خلال هذا الأسبوع وكذا. لسه ما كانت السوشيال ميديا هي الوسيلة اللي الناس فيها أكثر إشي بيحكوا لبعض أو بيحكوا مع بعض عن طريقها، كانت الناس تحكي وتفتح مواضيع. فأنت عن جد ما تعرف كيف يخلص طابور الخبز تبع الخبز الكماج والطابون وهاي يعني المخابز العربية الشعبية الزاكية، ولا أنت جاي بتقول له أربع ترغفة بيكون أنت معك كيس أو معك إشي هيك شو بسموها شرشف أو حصيرة أو كذا، معك هاي الأشياء أنت عشان تحط فيها الخبز وتغطيه وتغلفه وتظلك حاضن هالخبز لخمس دقائق توصل الدار عشان يوصل على يعني مائدة الفطور يكون سخن. اسمع بوصل الدار ويا حبيبي لو شو مسويين شاي، يا حبيبي والله العظيم أبوك لا يقلب سقف الدار الأرض، والعكس صحيح يعني يقلب الأرض السقف والسقف الأرض. أمك بتحرد بتقوم على المجلس بتبلش تجلي حرفيا هيك يعني. هي التجربة اللي هذا الجيل فاقدها، هاي التجربة يعني اسمع جدا جدا بزهق يكون كل إشي عن طريق كبشة الزر. والله هيك طلع، احنا دائما نتباهى اسمع بس عن طريق كبسة زر، وانا بستخدمها في الاعلانات عن طريق كبسة زر بتقدر تعمل 1 2 3 4 عشان تضلك تحسس الناس انك انت اسرع واحد عن طريق كبسة زر. هاي اشياء تشجيعية للناس في الاعلانات عشان تنتبه معك وتتحمس انها تستخدم الاشي اللي انت بتعمله دعاية. بس طلع اللي بكبسة زر بزهق، والله العظيم بزهق يعني انا مشتهيها هاي. انزل هسا ما فيش وقت عندك برضو انت كمان، انزل يوم جمعة من الصبح بعملها كل مثلا هي كل فتره وفتره والله عملتها يمكن مرتين ثلاث، يلا بدنا فطور وانزل وروح وقف على باب الفرن واستنى الخبز واجيب خبز سخن على الاقل مش باب فرن شعبي يكون المخبز عم بخبز فيه هسه. فيعني تعيش انت تجربه يوم الجمعه يا زلمه، شو في اجمل من يوم الجمعه كان يعني مرتبط بالفطور بطريقه مش طبيعيه. يعني يوم الجمعة أيام زمان كانت إذا العيلة ما بتفطر مع بعض في إشي غلط، في إشي ناقص. الفطور كان مرتبط بالجمعة، وأزكى فطور تذوقه بحياتك هو فطور الجمعة. وأنا عن جد بحيي العائلات والناس اللي لسه محافظين على عادة فطور الجمعة، فطور الجمعة بعدين الصلاة بعدين كذا. يعني هذا اشتقنا لها هاي الأشياء يعني لسه موجودة، أكيد لسه في ناس بتفطر مع بعض لكن عم بتقل للأسف سنة بعد سنة لأنه الكل التهى مش لأنه الناس مقصرة ببعض. لكن جد يوم الجمعة كان ما أجمله بصلاته وبفطوره وبأجواء تجمع العائلة فيه اللي بلشت تختفي هالأيام صدقا. يعني

0: بعدين كمان كان مرتبط يوم الجمعة في الرحل، يعني أهم إشي الجمعة كان الرحل. وأكيد في حدا لازم ينسى المنقل، لازم ينسى إشي مهم في ناس بتنسى اللحمة، لازم هذا نكد الجمعة أو نكد الرحل يعني. هيك والله هيك أنا بعرض إنه هيك كل العائلات، يعني مش مطلعناش إحنا لحالنا اللي على الرحل بننكد وعلى القصص هاي بننكد، لا لا مش إحنا لحالنا اللي طلعنا هيك. طيب نسمع أخونا أبو هيثم شو بعث لنا.
1: مساء الخير أبو الجيتاوي.
0: هلا عمي،
1: مساك يا رب.
0: هلا والله، طول بعمرك جيتاوي. يا هلا ويا مرحبا.
1: أنا والله بسلم وبحيي الفريق اللي معك كلهم الجميع،
0: والفريق كله بسلم عليك سيدي
1: جميعا. أنا ما عندي مواضيع، الحمد لله بنسمع صوت العصافير الصبح، الحمد لله
0: الحمد لله
1: والكل بخير. تحياتي لك وسلامي لك حبيب.
0: الله يسعدك عمي. هلا والله أخونا إسماعيل بلعاوي، نسمع شو بعث لنا.
2: يسعد مساك وسام.
0: هلا حبيبي،
2: يعطيك العافية. بتعرف شو المشكلة؟ إنه أنت للأسف بتعرف قيمة أمك وأبوك متأخر للأسف الشديد.
0: آه.
2: بعد ما تتجوز ويجيك أولاد بتعرف شو يعني أمك وأبوك.
0: آه ولا طبعا، وتعرف إنه قديه كانوا خايفين على مصلحته، قديه في شغلات منعوك عنها لما أنت كبرت صار عندك أولاد، فهمت شو وجهة نظرهم وقتها، لأنه يعني فهمت شعورهم اتجاهك فقط لا غير. ما بتكون فاهم كيف شعورهم اتجاهك مهما قال لك أنا بحبك وبدي مصلحتك. بتحب بسن من أو بعمر يعني معين، خصوصا المراهقة، بتحس لأنه هو بيقلب عليك وما بده إياك تصير إشي، وما بده إياك، مش خايف على مصلحتك، وبصير زي هيك. في دائما المراهقين عندهم تتشات مع أهليهم، كلنا صارت معانا، بصير هيك العلاقة متوترة، يعني مش أحسن إشي. لكن تكتشف بعديها انه لا، هو كان بده مصلحتي، اكيد كان بده مصلحتي. ويا ريت ربنا اعطاني شعوره، شعور والدي وشعور امي اتجاهي كيف، لانك انت بتدركه متاخر لما تخلف. هي هيك حرفيا.

0: رامي شقاح نسمع شو بعث لنا.
1: كيف حالك يا حب؟ شو اخبارك؟
0: هلا والله
1: معلم. على سيره الكعك والاشياء الزاكيه والاشياء المرتبه، في واحد فاتح عندنا بالحاره بسطه،
0: اها
1: بسطه كعك
0: حلو
1: الحليم، والله لو تاكل من عنده اليوم لتموت امبارح.
0: لا بس شوف احكي لك شغله، يمكن بالمناطق اللي يعني خلينا نحكي مش مكتظة أو فيش فيها مكاتب تجارية، مناطق سكنية، مناطق كذا، بكونوش كثير مهتمين بالشكل. لكن أنا بتذكر كان واحد كنت أنا أداوم بسوق الذهب أم أذينة، فأنت بتعرف يعني أنت يعني أقل سيارة بتمشي حقها 40-50 ألف هناك بسوق الذهب. أنا اشتغلت 5 سنين تعقدت يا زود. فالفكرة بأنه هو يعني مين بيشتري من عنده، مش نفس الزباين اللي معهم مصاري وكذا، لا الموظفين بمحلات الذهب، الموظفين بالشركات، الموظفين بالكذا، يعني في مسخمين بيداوموا هناك، مش كلهم حالتهم فوق الريح. فكان يوقف، لكن خلص لانه بتعرف الجمهور المستهدف بيسأل عن هاي القصص، انه ليش مش لابس كف، ليش مش عامل كذا، فهو بيعرف انه لا لازم هو يهتم شوي. هو طبعا ما بيكونش مهتم كثير على الاخر، لا مجرد تغليف بسيط، بيكون حاط عليها نايلون، لابس كفوف بايده، والاهم اصلا اهم شيء انه يكون لابس كفوف بايده يعني، والامور بتمشي سيدي يعني. بالعكس والله نظيف، انا كنت مدمن عليه، انا لازم كنت في الاسبوع اكل منه مرتين ثلاثه، لاني بعشق الكعك تبع العربيات، عندي قصه عشق يعني. نفسه يكون من العرباي وانت تعمل سندوتشك بايدك، فهمت علي كيف؟ تفرد الجبن الصفرة معلم، وتحط لك ثنتين ثلاثه بيض مسلوق، تفردهم وتحط شرايح البندوره، تسلخ عليها شطه على الخفيف وملح، يا باي ما احلاها. وين في عرباي قريبه علينا هناك؟ هو خلينا نفلت عليها يا اخوان بالله عليكم. نسمع هاي الرسالة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
2: سبارك لأخوي العريس محمد هيكل،
0: مبروك
2: حفل زفاف إن شاء الله اليوم بإذن الله.
0: مبروك لمحمد هيكل،
2: باركوا لي يا جماعة وإن شاء الله تمام على خير.
0: مبروك مبروك من مؤمن هيكل، مبروك مبروك لأخوك يا صديقي، مبروك مبروك، وإن شاء الله يا رب يعني الله يهدي باله ويفرح بعياله، هذا اللي نتمناه. أخونا حازم أبو حشيش من شيكاغو عم بسمعنا، وإلك ألف سلام من محمد الشوابكي، سلم اللي عبو الشوابكي سلام كثير كبير سيدي، الله يسعد لي قلبك وقلبه، يا هلا ومرحبا.

حنين ابو هلالي تحياتنا لك، الف مبروك. بتقولي زمان ما سمعتكم بسبب انه الحمد لله ربنا اكرمنا واعطانا مريم. الف الف مبروك يا اخت حنين، ويا رب تكون سند وعضد لاخوها قاسم. يا رب هذا اللي بنتمناه. وبدي ابارك لمحمد اخوي انه اخيرا بعد 20 محاوله اليوم نجح واخذ الرخصه. ونجيب اياد يسمع هاي مباركه بعد 20 مره. زميلنا اياد بيقول لي اقسم بالله رسبوني لاني ما زمرت لحدا ماشي على الشارع، زمرت له عشان ينتبه، قال له انت متمكن وامورك تمام بس ما زمرت للي كان ماشي. وانا بعرف انه الزمور ممنوع يا زلمه، اذا ضلك تستق زمور على الطالعه والنازله خلاص انت ماشي شايفه بعيد عنك بتضلك ماشي. يعني مش كثير قادر افهم شو اللي بصير قاعد بموضوع الرخصه. ويعطيكم الف عافيه، سمعوني اغنيه مريم مريمتي ان شاء الله مسمعك اياها. الله يسعدك والف مبروك الك ولا ابو قاسم يا ام قاسم.

0: وأنا اليوم هيك كمان سمعت خبر حلو وإجاني خبر حلو عن أخوي الدكتور مهند الجيتاوي. دكتور مهند يعني الحمد لله اجتاز ونجح بالامتحان الأمريكي الثاني لمعادلة الشهادة الأمريكية، وهيك بصير رسميا يعني يملك مزاولة مهنة طب أمريكية. الحمد لله رب العالمين. ما تتوقعوا يا جماعة، أنا يعني ما كنت أتوقع بحياتي أنه اللي بدرس طب بتغلب لهاي الدرجة، خصوصا خليني هيك أشوف حالي بأخوي، خصوصا أنه ما شاء الله أخوي مهند متفوق، ولما تخرج أصلا تخرج من مؤتة، يعني ما شاء الله عليه من من الثلاثة الأوائل على دفعته بالطب بمؤتة. طبعا يعني جايب سكور عالي، سكوره 258 في الامتحان، وهو حسب ما هو مكتوب هون أعلى من 80% من الذين تقدموا لامتحان معادلة الشهادة الأمريكية. فهون الدكتور المتميز ببين، يعني هو جاب أعلى من 80% من اللي تقدموا لهذا الامتحان، أنه يعادل الشهادة شهادته الطب الأردن بالشهادة الأمريكية. وبعديها إن شاء الله يعني بده يقدم على برنامج الاختصاص، ولسه في مقابلة، وفي يعني لشهر ثلاثة كمان السنة الجاي برجع بطلع كمان نتائج مقابلة. أنت تخيل قديه يمارس ويزاول مهنة الطب وهو حاب يختص بالولايات المتحدة الأمريكية. إن شاء الله يا رب الله بوفقه، وما شاء الله عليه من يوم يومه متميز ومتفوق، وكل يعني كل النتائج اللي جابها نتائج طبيب متفوق وطبيب فهمان. فنتمنى انك تختص يا مهند باختصاص، ربنا ينفع فيك الناس، وان شاء الله بتكون انسان بتسهل على الناس وبتداوي الناس وبتعالج الناس، لانه هاي المهنه مهنه شريفه وبدها حدا عنده مبدا. بتقدر تكون طبيب بلا مبدا، وبتقدر تلم يعني عشرات الاف الدنانير، لكن المهم ان تكون طبيب بمبدا. وانا واثق وعارف اخوي انه ما شاء الله عليه مبادئه ويعني افكاره وقراراته ووجهات نظره بشيء جدا رائع، وتسبق ايضا عقله وعمره يعني حاليا. فان شاء الله يا رب هيك نفتخر فيك دائما، نرفع راسنا فيك دائما، وبنقول دائما بصير نعرض على الناس عندنا دكتور في العيلة، بس مش اي دكتور، دكتور جاب احسن من 80% من الذين تقدموا لامتحان مزاولة المهنة، مزاولة مهنة الطب الامريكي يعني. فهذا شيء جدا برفع الراس، الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله بنشوفك افضل واحسن دكتور في العالم كلياته يا مهند.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

0: أخونا علي بقولنا السلام عليكم، كيفية المشاركة على البرنامج؟ هيك شاركت سيدي المسج تبعتك طلعت على الهواء، بعت لنا على هذا الرقم واتساب وبعت لنا مشاركتك عشان نسمع وتسمعنا، نسمع هاي المشاركة يلا.
1: يسعد مساك أخويا أبو الجتاوي، يسعد مسا جميع المستمعين.
0: هلا حبيبي.
1: حسيت الأغاني القديمة يا أبو الجتاوي والقصص هاي، أنا في طبعي بحب الأغاني القديمة كثير.
0: حلو.
1: يعني حتى وأنا صغير قبل ما ختير هسه صرت 31 سنة كنت أسمع برضه أغاني قديمة، فهذيك الأيام كنت طالع أنا والحجة الله يخلي لك أمك ويخلي أم الجميع يا رب، يرحم المتوفيات كلهم
0: اللهم آمين يا رب.
1: فمشغل أغنية لملحم بركات أنا، أغنية قديمة لملحم بركات كثير، اللي بتطلع فيه بتقول لي يا زلمة شو هذا اللي بشغله، يا زلمة أنا على زمني ما سمعتها جاي تسمعها أنت هسا دقت فيه.
0: في ناس عتقين
1: يا شعب اللي ما بدي توزع، ما بحبوش لغير القديم الناس هسا، شو نعمل معهم
0: يا زلمة؟ أقول لك شغلة،
1: يعطيك العافية أبو الجتاوي.
0: يعني طراونة حكى شغلة جوهرية، كنا عم نحكي أنا وياه قبل يومين عن موضوع الأغاني وشو الفرق بين أغاني أغاني زمننا إحنا وأيام زمان والأغاني اللي حاليا تعتبر كلها دوشة. حتى موضوع التوزيع الموسيقي، شو يعني توزيع موسيقي؟ خلينا نحكي شوية موسيقى، يعني يمكن طراونة بوافقني هذا الرأي. هلا التوزيع الموسيقي هو توزيع الآلات وإدخال الآلات على اللحن والأغنية، في شخص وظيفته اسمه موزع موسيقي، ومرات الملحن بكون ملحن وموزع، بمسك هالسوفتوير وبمسك هالآلات بصير يوزع موسيقى، أو بجيب فرقة وبعطي النوتات لتبع الناي وبعطي النوتات لهون، والملحن بعطيهم النوتات وبجيبوا الآلات وبصيروا يفكروا شو بدهم يركبوا آلات. الأيام هاي كله إشي إزعاج وبيت يعني سرعة الأغاني، ويا بتلاقيها بس دف دف طبلة، يا بتلاقيها كذا. حط لي مثلا أغنية كلام الناس، حط لي مطلعها بالموسيقى، شوفوا الفرق. مثلا جورج والسوف أغنية كلام الناس مثلا، يا زلمة أنت من أول ما تطلع الموسيقى تبعتها بتنطرب من يعني، ولسه جورج والسوف ما راح يبلش يغني. فزمان كان في إشي اسمه موسيقى، كنت أنت تنبسط بالموسيقى، تنبسط بالآلات اللي بتعزف، تحفظ الموسيقى قبل ما تحفظ الأغنية. اسمعوا الموسيقى الصح، اسمع. وهذا كله يعزف لايف، يعني مش كمبيوترايز، مش بالكمبيوتر معزوف، هاي لايف. اسمع الآلات، فرقة اللي بتعزف.

هاي الأغنية بحفلة، لكن لما تسمعها باستوديو برضو بتلاقي نفس الآلات لايف، يعني بتلاقي نفس الآلات قاعدة عم تعزف لايف. يعني من أمتع الناس أكيد الموسيقار ملحم بركات جورج والسوف. اليوم أنا ليه حكيت أغنية كلام الناس؟ لأنه اليوم طلعت في كان حدا حاطها رنة من الشباب، كنت أنا بالبيادر، فإذا أول ما رن التليفون أقسم بالله سلطنت، بطلع بقول له يا زلمة أوف والله إني سلطنت. حتى يعني الموسيقى والآلات اللي بتعزف، وفي إشي أصيل أصيل هيك، في لحن أصيل بعيدا عن تنورة وهاتي بوسة وأطلع أنا وياكي مشوار وأطلع أنا وياكي ديت. يا زلمة حتى كان الكلام محترم، الكلام اللي كان يطلع كلام كويس. بس من أول اسمع، من أول طراونة أغنية كلام الناس، حط لنا إياها. شفت الكمنجات كيف بدخل بيعمل تيو تيو وبطلعوا؟ بس يعني الكمنجات هدول لحالهم قصة. اسمع ضربة الكمان كيف، اسمع

بالله عليكم ما تتسلطنوا منها أول بس ما تطلع هاي الموسيقى. اسمع هذا ساكسفون اللي بعزف، ساكسفون هذا عازف ساكسفون حقيقي.

إذا من أغنية مليانة آلات موسيقية. اسمع وليه يا حبيبتي.

0: أخونا عدي فيومي بيقول لي والله يا أبو الجتاوي الله يرحم أيام زمان خير وبركة، بحزن عجيل هاي الأيام ما عنده طفولة يا زلمة. هسه بقعد أشرح لهم كيف كنا نلعب سبع شحف ولعبة الخريطة بفكروني بحكي فيزياء. وقعت الحرب بيننا وبين العب والحجلة يا زلمة، أنا كنت فنان بالحجلة، فنان جيب بس هالطبشور. وين كنا نجيب الطبشور؟ إذا كان في ندور على أي عمارة فيها عمار بنا، نجيب الصخر هذا الكسر تبع الصخر ونرسم فيه الخريطة أو نرسم فيه لعبة الحجلة على الشارع عشان نلعبها. يعني كانت أيام ولا يأخر سيدي. فش إحنا معلم إيه زي ما بقولوها، إلنا في الحاضر. الله يا رب إنك تجعل حاضرنا ومستقبلنا كويس ومنيح، ينسينا الماضي وجمال الماضي. يا رب بشرنا بمستقبل عن جد ينسينا تعلقنا بالماضي. بس هات فرجيني المستقبل.
1: بدنا نروح.
0: شايفين شو الفرق بين اللي كنا نسمعه وبين هذا اللي اليوم بنسمعه؟
1: أنا مش عم جرب أطلع أنا أسلم فوق.
0: وتخيل إنه هاي في ناس بدفعوا لها 400 و500 دينار عشان يروحوا يحضروها، أنت متخيل؟ شو هذا؟
2: شو هذا؟
0: لا لا، وإذا بتفوت على مشاهدات الأغنية، أغنية كلام الناس مش جايبة مشاهدات قد ما هي هاي الأغنية جايبة. أنت فاهم؟ لا صوت يصلح ولا شيء يصلح ولا أي إشي للسماع أبدا. يعني أنا هاي بس أطلع عندي، يعني تطلع بعرس، حتى بعرس والله مش مبسوط، ما انبسطش عليها يعني.
1: لا
0: نو نو نو، انت يا زلمة

بس روحت مع جيتاوي روحت. مثلا يا بي بالله عليك يا طراوني بياع القلوب, اوف اوف فضل شاكر بياع القلوب الله يا عمار بطاح جبتها جبتها.

اها اها انا انضغطت من الاغنيه هاي. الله هيك بنقدر نختم احنا مروقين والامور عال العال.

الفنان الكبير فضل شاكر رسالة من قلب كل محبينك ومن قلب الأردن. ارجع غني مشان الله، لأنه الساحة يعني امتلت إزعاج وامتلت ضوضاء صوتية. نزلت لنا كم أغنية وغبت عنا غصب عنك، احنا عارفين، لكن نتمنى أن يعني يرجع فضل شاكر ويطربنا ويغني، لأنه عن جد بحاجة لصوته وبحاجة للأغاني الحلوة اللي بغنيها. احنا بنعرف أنه يعني فضل شاكر حاليا بفترة راحة ونقاها من بعد ما طلع براءة من السجن، ويعني ابنه حكى أنه خلال الفترة القادمة رح يرجع فضل شاكر ويغني. فيعني نزل له 4-5 أغاني الفترة الماضية خلال السنتين الماضيات، يعني قعدوا أكبر الفنانين اللي عاملين حالهم فنانين كبار ونجوم بالبيوت عن جد، سواء بالمشاهدات وبهاي الأشياء. لأنه اشتقنا للفن النظيف، اشتقنا للكلمة الحلوة، اشتقنا للإحساس الحلو، وما بالك إذا كان فضل شاكر ملك الإحساس. على صوت الفنان الرائع فضل شاكر، شكرا لوجودكم معنا لليوم. صراحة حلقة مرت بسرعة، ما بعرف كيف مرت، حكينا بكثير مواضيع مع بعض والأمور 100%. ديروا بالكم على حالكم، إن شاء الله منشوفكم غدا الخميس بحلقة خميسية فخمة ومرتبة وبتجنن. أحمد الطراني الله يعطيك ألف عافية، مخرجنا الفخم أيضا أحمد حواري يعطيك ألف عافية حبيب القلب. شكرا لوجودكم معنا مستمعين الأعزاء، الله معاكم، سلام.

0: نضحك شوية ونغير جو روح على راديو عين روحت مع جداوي روحت.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ

0: 20 عاما.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يفتتح التوسعة الجديدة في المطبعة الوطنية بمناسبة مئوية تأسيسها. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى الناقلات السعودية أثناء مرورها من مضيق هرمز. الأردن يؤكد أن الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة سعودية انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد لأمن وسلامة الملاحة البحرية. الأمن العام يعلن القبض على 26 تاجراً ومروجاً للمخدرات في 8 قضايا نوعية. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن شركات الطيران والقطاع البحري في إيران والأصول الرقمية قد تكون أهدافاً محتملة. هجوم جوي يستهدف مساعدات غذائية أممية في جنوب كردوفان في السودان.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06 550 8080. المركزية تويوتا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل.

أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا

0: في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

غلط سويتك إنسان.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على
0: عين. التاسعة مساء بتوقيت عين أف أم.

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.